71 شهيدا و 5189 مصابا، إضافة إلى انتشال 836 جثمانا خلال الفترة نفسها. ولم تقتصر الخسائر على الضحايا، إذ تعرضت قطاعات واسعة من البنية التحتية والمنشآت المدنية في غزة لأضرار كبيرة. وقد أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن أكثر من 82% من مباني القطاع كانت قد تعرضت لأضرار حتى حزيران يونيو 2026، استنادا إلى تحليل أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية. وفي كانون الأول ديسمبر 2025 قال وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني عاهد بسيسو إن نحو 90% من البنية التحتية المدنية في القطاع تعرضت للدمار، إلى جانب تضرر مئات آلاف الوحدات السكنية. ومع اتساع حجم الخسائر والإبادة، برزت خلال سنوات الحرب مجموعة من الأدوات التي يمكن للدول العربية استخدامها لوقف الإبادة، بينها العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والطاقة والتحرك القانوني والمساعدات الإنسانية، إلى جانب الدور الإعلامي والسياسي. نبدأها بالعلاقات الدبلوماسية والتطبيع. كانت العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع الاحتلال الإسرائيلي من أبرز أدوات الضغط التي تمتلكها الدول العربية، ولا سيما الدول التي أقامت علاقات رسمية معه خلال الحرب على قطاع غزة. إلا أن الدول العربية المطبعة وفي مقدمتها مصر والأردن والمغرب والإمارات والبحرين لم تلجأ إلى تصعيد دبلوماسي واسع ضد الاحتلال، بدءا من استدعاء السفراء أو طردهم، مرورا بخفض مستوى التمثيل السياسي أو التمثيل الدبلوماسي وتقليص العلاقات، وصولا إلى قطعها بشكل كامل كما فعلت دول غير عربية مثل بوليفيا ونيكاراغوا. كما لم تتجه هذه الدول إلى إغلاق سفاراتها في تل أبيب أو تعليق العلاقات الدبلوماسية على غرار جنوب أفريقيا، بل اتخذت بعض الخطوات في الاتجاه المعاكس، إذ أنشأت الإمارات جسرا جويا بين أبوظبي وتل أبيب في وقت علقت فيه شركات طيران دولية عدة رحلاتها إلى الأراضي المحتلة لأسباب أمنية. وخلال الحرب طرحت قوى سياسية وشعبية عربية مطالب بوقف مسار التطبيع وتعليق العلاقات مع الاحتلال، باعتبار أن هذه الخطوات يمكن أن تشكل وسيلة للضغط السياسي عليه. لكن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قال في أيار مايو 2025 إن قطع العلاقات مع إسرائيل ليس سياسة حكيمة، مؤكدا أهمية الإبقاء على قنوات الاتصال، ويعكس هذا الموقف استمرار التباين العربي بشأن مدى فاعلية توظيف العلاقات الدبلوماسية والتطبيع كأداة للضغط السياسي خلال الحرب. أما بالنسبة للورقة الاقتصادية والطاقة، فتمثل الدول العربية ولاسيما الدول المنتجة للنفط والغاز جزءا مهما من سوق الطاقة العالمية، ما جعل استخدام الطاقة إحدى أكثر الأدوات التي طرحت للنقاش منذ بداية الحرب. وعادت في النقاشات السياسية والإعلامية مقارنات مع حظر النفط العربي عام 1973، إبان حرب 6 أكتوبر، عندما استخدمت دول عربية منتجة للنفط الإمدادات النفطية في سياق المواجهة السياسية مع الولايات المتحدة ودول غربية أخرى. لكن ظروف سوق الطاقة العالمية تغيرت بصورة كبيرة منذ ذلك الحين، مع تنوع مصادر الإمدادات وتداخل المصالح الاقتصادية بين الدول العربية والأسواق الغربية، فضلا عن اختلاف مواقف الدول العربية نفسها بشأن استخدام الطاقة في الصراعات السياسية. وإلى جانب النفط والغاز، برزت المقاطعة التجارية والاستثمارية كأداة أخرى، مع مطالب بتقييد التعامل مع الشركات التي تقدم دعما مباشرا للحرب الإسرائيلية. وأظهرت تجربة تركيا وعدد من الدول الأوروبية غير العربية خلال الحرب أن الإجراءات الاقتصادية يمكن أن تشمل وقف التجارة أو تقييد بعض أشكال التعاون، كما اتخذت أنقرة خطوات على المسار القانوني بالتوازي مع إجراءاتها

اتخاذ إجراء بسبب عدم توافق أعضائه الدائمين، غير أن قرارات الجمعية العامة تختلف من الناحية القانونية عن قرارات مجلس الأمن الملزمة بحالات محددة، ما يحد من قدرتها على فرض إجراءات مباشرة على أطراف النزاع. أيضا كان المسار القضائي الدولي، وقد شكلت محكمة العدل الدولية إحدى أبرز ساحات التحرك القانوني خلال الحرب، بعد أن رفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وأصدرت المحكمة منذ كانون الثاني يناير 2024 مجموعة من التدابير المؤقتة في القضية قبل أن تصدر أوامر إضافية في مراحل لاحقة. كما تقدمت دول بإعلانات للتدخل في القضية، من بينها تركيا وإسبانيا والمكسيك وتشيلي، في خطوة عكست اتساع الاهتمام الدولي بالمسار القضائي. ويمكن للدول العربية إلى جانب التحرك أمام المحاكم الدولية دعم جمع الأدلة والوثائق المتعلقة بالانتهاكات المزعومة وتوثيقها، بما يمكن أن يستخدم في المسارات القضائية الدولية والوطنية. أما بخصوص المساعدات وفتح المعابر، فقد شكل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أحد الملفات الرئيسية التي أخفقت فيها الدول العربية منذ بداية الحرب، وبالتحديد دولة الجوار مصر. ورغم حديث دول عربية عن إرسال شحنات غذائية وطبية، شحنات غذائية وطبية واستقبال جرحى فلسطينيين والمشاركة في جهود الوساطة المتعلقة بمحاولة إدخال بعض المساعدات عن طريق المعابر الإسرائيلية أو عبر الجو، إلا أنها كانت محدودة ومرهونة بموافقة المحتل. لكن وصول المساعدات ظل مرتبطا بالوضع الميداني والترتيبات الخاصة بالمعابر، ما جعل قدرة الدول العربية على ضمان تدفق مستمر للمساعدات مرتبطة بالتنسيق مع الاحتلال. وفي هذا السياق دعت أطراف عربية ودولية الاحتلال مرارا إلى فتح المعابر أمام المساعدات وضمان وصولها إلى المدنيين، بالتزامن مع التحذيرات الأممية من تدهور الوضع الإنساني في القطاع. وأيضا كان بالإمكان استخدام الدفاع العربي المشترك، فقد طرحت الحرب أيضا تساؤلات حول مستقبل منظومة الأمن العربي وآليات الدفاع المشترك في ظل اتساع نطاق المواجهة واحتمال امتدادها إلى دول أخرى في المنطقة. وتنص اتفاقية الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية على آليات للتعاون في مواجهة الاعتداءات، إلا أن تفعيلها في مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة لم يتحول إلى تحرك عسكري عربي جماعي، حيث ظلت هذه الاتفاقية حبيسة الأدراج منذ توقيعها. وبعد 3 سنوات من الحرب، تظهر التجربة أن الدول العربية امتلكت مجموعة واسعة من أدوات الضغط والتأثير، لكنها لم تستخدمها. وهذا للأسف الشديد والأمر المحزن، أنه كان بالإمكان أن نستخدم أكثر من أداة كان ممكن أن تساعد في وقف هذه الإبادة وأن تدعم أهلنا في غزة، إلا أن تلك الدول وللأسف تطلق على أسمائها بأنها دول عربية، ولكن هي أغلبها دول متصهينة وتتبع لأجندات خارجية. نتابع وإياكم.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي، تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئة.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
0: منعود لكم مجددا مستمعينا لنواصل ما تبقى من برنامج هذا النهار، برنامج متفرقات في الدين والحياة.
3: بدي عود إن شاء الله تعالى وذكركم بمشروعنا الخيري واللي إن شاء الله بيكون صدقة جارية بميزان حسناتكم. أكيد اللي عم بيتابعونا بيكونوا عرفوا أنه نحن هلأ بدأنا بمشروع جديد وهو حفر بئر ارتوازي إن شاء الله تعالى في غزة من ضمن الآبار يلي تم ردمها خلال حرب الإبادة واللي لازالت مستمرة أو للأسف يعني. ومثل ما ذكرنا قبل قليل بالخبر اللي قرأناه لازالت أعداد الشهداء يوم بعد يوم عم بتزيد، أكثر من 74 ألف شهيد، وكما سمعتم أنه أكثر من 100 ألف وأعداد كتير كبيرة من المصابين والجرحى. لنهون عليهم إن شاء الله تعالى بالنسبة للمصابين والجرحى والناس اللي الله يسلمها يا رب ولازالت باقية، يمكن باقيين على قيد الحياة وأمل كبير برب العالمين اللي إن شاء الله تعالى سوف ينصفهم لو أنه البشر ما أنصفوهم. فإن شاء الله تعالى نحن أقل شيء أنه نمدلهم يد العون ونسهل عليهم الحياة الصعبة اللي عم بيعيشوها من خلال إن شاء الله تعالى إمدادهم بالمياه اللي كلنا بحاجة لإلها باستخدامنا اليومي. مثل ما ذكرت كان في العديد من الآبار الارتوازية هي أصلا موجودة بغزة وكانت الناس تستخدمها وتاخد منها المي، لكن بسبب الحرب حرب الإبادة والظروف اللي حصلت بغزة تم ردم هذه الآبار. إن شاء الله تعالى نحن بدنا نرجع نفتح هذه الآبار نحن وغيرنا أيضا من أصحاب الخير والهمم العالية يلي بتسعى للخير بإذن رب العالمين. فإذا تكلفة بئر المي بئر الماء الارتوازي بغزة هو 22 ألف دولار. مبارح الله يبارك ببعض الأخوات اللي تواصلوا معي وطلبوا مني ابعت لهم اللينك، للأسف ما كان مبارح لساته وردي وتأخر شوي لحتى جهز. الحمد لله هلأ اللينك صار جاهز وأي حدا بده يتبرع لأهالي غزة ولحتى نحفر هالبير هيدا ونكمل هذا المشروع الإنساني والخيري واللي بيعود عليكم إن شاء الله تعالى بصدقة جارية بإذن الله تعالى بتكون بميزان حسناتكم. بإذن الله تواصلوا معي عبر الواتساب على الرقم 0416727983. مثل المرة الماضية كنا اللي بيتواصلوا معنا بنبعث لهم اللينك مثل ما بعتنا على البئر الخاص باليمن، والحمد لله اللي اكتمل الحمد لله المبلغ اللي كان مطلوب. هلأ بدأنا بمشروع جديد وهو بئر ارتوازي في غزة، فإذا التكلفة هي 22 ألف دولار. اللي بحب يتبرع يتواصل معي على الرقم 0416727983 وطبعا عبر الواتساب. ما تتصلوا فيني على الخاص، بالفترة الأخيرة كتير كتير عم بيكون في محتالين ومثل ما بتعرفوا في كتير سكاما وهالأمور هيدي، فلذلك أنا ما برد على الأرقام يلي ما بعرفها بالأغلب يعني. وللأسف في كتير ناس يعني هلأ سيري وانفتحت، في كتير ناس يعني بيكونوا حريصين وكمان عم يوقعوا بأخطاء، وأنا يعني ممكن يكون من ضمن هالناس، لهيك عم كون حريصة كتير أني مرد على الأرقام اللي ما بعرفها، فقط على الأرقام يلي بتكون على الواتساب. وهيدا كمان تنبيه لإلنا ولإلكن، إحدى الأخوات والله قالت لي أنه تم يعني عملوا لها هاكر يعني على تليفونها وسحبوا 5000 دولار من الأكاونت اللي إلها. فأحيانا عم بيكون في صعوبة لأنه البنك يرجع هذه المبالغ، فبدنا ننتبه نحن وياكم لهالأمور هيدي، وأنتوا كمان كونوا حريصين وإن شاء الله يا رب كمان بميزان حسناتكم. كل إنسان بده يدفع دولار بهذا المشروع، وإن شاء الله هذه الآبار بنقدر يكونوا أكثر من بير، نسعى نحن وياكم لحتى نخفف عن الألم الذي أصاب أهلنا في غزة وهذه المعاناة اليومية يلي عم بيعانوا منها. فإن شاء الله تعالى بجهودكم وبدعمكم وبتوفيق الله سبحانه وتعالى سوف إن شاء الله تعالى نعمل على تأمين المبلغ الخاص بهذا البئر اللي هو 22 ألف دولار. منتابع نحن وياكم برنامجنا لليوم لنتعرف على مزيد من الأخبار.

نتابع وإياكم وإلى هذه المجموعة المنوعة من الأخبار. بأخبارنا المنوعة، ترامب يستخدم اسم محمد لمهاجمة عبد الرحمن السيد. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على المرشح الديمقراطي عبد الرحمن السيد باستخدامه اسمه ودينه. وكتب ترامب بمنشور على منصة تروث سوشيال أن السيد محمد متطرف راديكالي ومتعاطف مع الإسلاميين ويعيدنا إلى أيام الجهاد وقيمة لا تناسب أمريكا. بدوره رد السيد في منشور على إكس قائلا: إنه يعرف أن اسمي عبد الرحمن، إنه يناديني بهذا الاسم كل يوم، لكنه لا يهاجمني وحدي بل يهاجمنا جميعا وينظر إلينا باستخفاف شديد. واتهم المرشح ترامب باستغلاله اسمه ودينه للتغطية على تداعيات سياساته الاقتصادية، وأضاف أن ترامب يعتقد أنه يستطيع استخدام اسمي وإيماني لصرف انتباهنا عن المعاناة التي تتسبب بها سياساته، سواء في محطات الوقود أو متاجر البقالة أو عيادات الأطباء. إنه يعتقد أننا لا نفهم ما يجري، لقد حان وقت التغيير. من هالخبر مننتقل لخبر آخر، وهالخبر من إسبانيا وأزمة السكن بإسبانيا. نحن عنا في أستراليا في أزمة سكن وخاصة بالأجور، أما في إسبانيا فقد توفيت الإسبانية ماريكا أباسكال البالغة من العمر 87 عاما بعد أسابيع من إخلائها قصرا من منزل عاشت فيه أكثر من 7 عقود في قضية تحولت إلى رمز لأزمة السكن في إسبانيا وأشعلت احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد، كما ألقت بظلالها على المشهد السياسي ودفعت الحكومة إلى الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة. وقد أعلنت نقابة المستأجرين في مدريد وفاة أباسكال يوم أمس الأول بعدما كانت قد أخرجت من شقتها على نقالة في 23 من أيلول سبتمبر إثر عجزها عن تحمل الزيادة الكبيرة في قيمة الإيجار. وكانت أباسكال قد نقلت إلى المستشفى عقب إخلائها، فيما عرضت الشركة المالكة للعقار لاحقا السماح لها بالعودة إلى منزلها مقابل إيجار مخفض، لكنها لم تتمكن من توقيع الاتفاق قبل تدهور وضعها ووفاتها. وقالت نقابة المستأجرين في مدريد في بيان: نعلن بأسف أن ماريكا من توفيت اليوم، ووصفت قضيتها بأنها شكلت نقطة تحول في تاريخ هذا البلد. وماريكا اللي توفت أهلها استأجروا البيت اللي كانت ساكنة فيه من عام 1956، وظلت الأسرة بهالبيت لعقود قبل ما تواصل هي السكن كمان بالمنزل بعد وفاة والديها. وكان الإيجار بخلال هالفترة خاضع لسقف قانوني على حسب الوضع المادي، لكن بالوقت الحالي ارتفعت أجارات البيوت بشكل كتير كبير. وهالشي هيدا يمكن بذكرنا هلأ بحالتنا بأستراليا وارتفاع الأجارات وكمان عدم وجود بيوت كافية للمستأجرين أو حتى للي بدهم يشتروا. فأزمة السكن عالمية أصبحت وليس فقط محلية. منتابع مع كمان خبر آخر. بهالخبر سوف ننتقل الآن إلى المحيط الهادي، ودول المحيط الهادي تطالب المساعدة من العالم للنجاة. خلونا نتعرف أكثر على هالقصة. طالب قادة دول المحيط الهادي المشاركون في القمة التمهيدية لمؤتمر الأطراف للمناخ الدول الغنية بتوفير المزيد من التمويل لمساعدة بلدانهم على النجاة من تبعات التغير المناخي، في موقف أطلقوه خلال نشاط هدف إلى الإضاءة على ما تعانيه المناطق الأكثر عرضة للاحترار. وتعتبر اجتماعات ما قبل مؤتمر الأطراف التي عقدت هذا الأسبوع في مدينة
نادي في فيجي بمثابة مقدمة لقمة المناخ العالمية التي ترعاها الأمم المتحدة والمعروفة باسم مؤتمر الأطراف 31 وتعقد في تركيا الشهر المقبل. ويعد جنوب المحيط الهادئ من أكثر مناطق العالم عرضة لظاهرة الاحترار المناخي، الأمر الذي يظهر عبر ارتفاع منسوب مياه البحار الذي يهدد مناطق سكنية، وفي ارتفاع درجات الحرارة الذي يتسبب في ابيضاض المرجان. وقال رئيس حكومة بابوا نيوغيني جيمس مارابي للصحفيين على هامش القمة إنها مسألة أخلاقية، وأضاف أن الدول التي لها حدود ذات سيادة تواجه خطر فقدان كونها دول، مشيرا إلى أننا نعيش تحت وطأة القرارات التي اتخذت في أماكن أخرى. وتستخدم دول المحيط الهادئ هذه القمة للضغط من أجل الحصول على المزيد من الدعم للدول الأكثر تضررا جراء تغير المناخ. هذا وقال مفوض المناخ في الاتحاد الأوروبي على هامش القمة من الواضح أننا لا نبذل ما يكفي. وقد توصل تقرير الأمم المتحدة الذي صدر في آب أغسطس إلى أن الدول النامية بحاجة إلى ما بين 310 و 365 مليار دولار للتكيف، ومع ذلك لم يتوفر لديها سوى 26 مليار من تمويل التكيف العائد للعام 2023. هذا وأنشأ قادة المنطقة مرفق الصمود في المحيط الهادئ على أمل جمع 500 مليون دولار، لكنهم حصلوا حتى الآن على التزامات بأقل من نصف هذا المبلغ. وقد أعلنت فيجي يوم أمس الأول عن 10 ملايين دولار إضافية لذلك الصندوق، وقالت وزيرة المناخ ليندا تابويا نحن بحاجة إلى التمكن من مساعدة شعبنا على النجاة. كذلك أعلنت الحكومة الأسترالية أنها ستستثمر 3 ملايين دولار أسترالي، ما يعادل مليونين دولار أمريكي، في عدد من مشاريع البنية التحتية الإقليمية للطرق والاتصالات في بابوا نيوغيني وفيجي وأيضا توفالو. وقال وزير المناخ أيضا إن الأموال ستساعد هذه البلدان على التكيف مع تغير المناخ، مع التركيز بشكل خاص على السواحل التي تعاني من التآكل وارتفاع مستويات سطح البحر. هذا وقد أدت موجة حر بحرية في العام 2024 إلى القضاء على حوالي 99.9% من الشعاب المرجانية التي شكلت جزر توفالو النائية. وتتولى أستراليا رئاسة محادثات المناخ لهذا العام، لكنها واجهت اتهامات بالنفاق نظرا لدورها كمصدر رئيسي للفحم.

وإلى مزيد من متفرقاتنا لهذا النهار، ولنتعرف على هذا الخبر والذي يقول 1.3 مليار شخص واجهوا الصيف الأكثر حرا على الإطلاق. أكيد أنا من بينات هالواحد مليار، وكل اللي راحوا هالسنة إلى لبنان بتحديدا بشهر حزيران أو آب فعلا فعلا كانوا من هؤلاء المليار يلي عانوا من الحر الشديد. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن هذا الخبر. عاش أكثر من 1.3 مليار شخص بين حزيران يونيو وآب أغسطس تداعيات أكثر فصول الصيف حرا على الإطلاق في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، من موجات الحر في أوروبا وصولا إلى الدخان السام في إندونيسيا وجفاف المحاصيل في السودان، وفق تحليل أجرته وكالة فرانس بريس استنادا إلى بيانات مرصد كوبرنيوكس الأوروبي. وتوصل التحليل المعمق لمليارات البيانات المأخوذة من نموذج ARA5 التابع لهذا المرصد المناخي إلى أن 52 دولة من مختلف القارات حطمت أرقامها القياسية لدرجات الحرارة طوال فترة الصيف المناخي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. وفي بعض الدول مثل فرنسا والمملكة المتحدة أعلنت هيئات الأرصاد الجوية عن تجاوز عتبات غير مسبوقة، مع العلم أن دول كثيرة ذات إمكانات محدودة لا تنشر بيانات مناخية تفصيلية. وتقدم وكالة فرانس بريس صورة عالمية أشمل من خلال تحليلها الذي أجرته بشكل مستقل، وتشمل هذه البيانات قياسات أجرتها أقمار اصطناعية ومحطات أرضية وبحرية وجوية، بالإضافة إلى نماذج محاكاة وتغطي العالم بأسره كل ساعة منذ العام 1970. وصلت حدة ظاهرة النينيو المناخية الطبيعية إلى مستويات أعلى بكثير مما سجلته سابقا، ويتوقع أن تبلغ ذروتها في نهاية العام. بدأت هذه الظاهرة تتسبب بارتفاع كبير في درجات الحرارة في أمريكا الوسطى وشمال أمريكا الجنوبية وحتى بأستراليا، ونحن حكينا عن هذا الموضوع سابقا بالأعوام الماضية وبشدة الحر اللي كانت أيضا الموجات الحارة اللي مرأت علينا كمان نتيجة هذه الظاهرة. فمن هندوراس إلى البيرو وهضبة غويانا شهدت 9 دول في العالم في العام 2026 أكثر فصول الصيف حرا على الإطلاق، وتجاوزت السلفادور متوسط درجات الحرارة لفترة 1991-2020 بأكثر من درجتين مئويتين ونصف درجة، محطمة بذلك الأرقام القياسية الشهرية للحرارة من أيار مايو آب إلى آب أغسطس. في بنما دفع الجفاف السلطات إلى تقليص حركة السفن عبر القناة التي تربط المحيطين الأطلسي والهادئ والتي يمر عبرها 5% من التجارة البحرية العالمية. وتتسبب ظاهرة النينيو أيضا بموجة جفاف استثنائية في إندونيسيا، إذ شهد نحو 100 مليون شخص بين حزيران يونيو وآب أغسطس أكثر فصول الصيف حرا على الإطلاق. وقد ساهم الجفاف في اندلاع حرائق في الغابات الاستوائية المطيرة في مناطق كثيرة منها سومطرة، وذلك في شهر آب أغسطس، وامتدت سحابة كثيفة من الدخان السام إلى ماليزيا المجاورة، ما فاقم مشكلات الجهاز التنفسي لدى السكان ودفع إلى إغلاق المدارس. بأوروبا كان في أكثر من 35,000 حالة وفاة فقط بسبب الحر هذا العام. أيضا من بين 1.3 مليار شخص شهدوا أحر صيف بين حزيران يونيو وآب أغسطس يعيش 450 مليون في إفريقيا، غالبيتهم في منطقة الساحل أو في أطرافها الجنوبية. وسجلت 18 دولة أرقام قياسية جديدة، من موريتانيا وسيراليون غربا إلى إريتريا وإثيوبيا شرقا، وتعد دول متضررة كثيرة مثل بوركينا فاسو ومالي أكثر عرضة لارتفاع درجات الحرارة، نظرا إلى أنها تشهد نزاعات مسلحة وفقرا مدقعا.
هذا وتجاوزت درجات الحرارة في بعض الدول مثل أوغندا والسودان المعدلات المسجلة للفترة نفسها بين عامي 1991 و 2020 بأكثر من درجتين مئويتين، وهو تجاوز نادر الحدوث في هذه المناطق الجغرافية. بالسودان الذي يواجه أسوأ أزمة غذائية في العالم على خلفية الحرب الدائرة فيه، بلغ منسوب نهر النيل مستوى منخفض على نحو غير معتاد، وقد تسببت ظاهرة النينيو بتأخير هطول الأمطار الضرورية للزراعة، ما أبقى الأراضي الزراعية في البلاد بورا، كما شهدت مناطق أخرى ذات كثافة سكانية أقل موجات حر غير مسبوقة خلال هذه الفترة مثل أوزبكستان والساحل الغربي للهند، وأيضا ملبورن وكامبرا في أستراليا وولايتي يوتا وأيضا كولورادو في الولايات المتحدة. ونحن مقبلون على صيف في القريب، فالله يا رب يسلم الجميع، وإن شاء الله ما يكون في حر شديد مثل الفترة اللي سبقت، وإن شاء الله ما يصير في جفاف ولا حرائق، والله يسلم هذا البلد وأيضا كل البلاد. نحن ما بنتمنى إلا كل الخير للجميع، وخاصة إنه استشعرنا حقيقة الحر الشديد بشهر آب في الدول العربية يعني أجمع، ولكن نحن استشعرناه لأنه كنا متواجدين في لبنان في هذه الفترة، وكان حر شديد يعني لا يوصف بكل الكلمات من كثرة الحر، وأكثر الناس كانت تتواجد بمناطق الأنهار والبحار، حتى اللي كانوا يطلعوا على الجبال كانوا يقولوا أنه أيضا في حر بهذه المناطق، حتى لو ارتفعنا يعني عن الساحل بسبب شدة الحرارة اللي كانت متواجدة. على كل إن شاء الله يا ربي صيف أستراليا يكون خالي من الحرارة الشديدة وننعم فيه، وتكون فترة جميلة للجميع يا رب، هذا ما نتمناه ونرجوه. وأحبائنا دايما منتمنى لكم السعادة والسلامة بإذن رب العالمين. لهون رح ينتهي برنامجي معكم لليوم، وعلى أمل اللقاء فيكم بإذن الله تعالى بلقاء متجدد على الهواء. سوف نترككم برعاية الله وحفظه. هذا ونذكركم أيضا بأنه اليوم النشرة الإخبارية إن شاء الله بتكون يعني قبل موعدها بقليل، لحتى يكون في عنا بإذن رب العالمين متسع لسماع سورة الكهف كاملة قبل أن يرفع على مسامعكم أذان الظهر لهذا اليوم. كذلك مستمعينا برجع أخيرا وبذكركم اللي بده يتواصل معي للتبرع للبئر الارتوازي في غزة يتواصل معي على الرقم 0416727983. جمعة مباركة عليكم أجمعين، أترككم في رعاية الله وحفظه مجددا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 29 أكتوبر لعام 2026. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري محادثات مثمرة مع إيران، مؤكدا أن بلاده لن تشن هجوما عليها قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر تشرين الثاني المقبل. بينما ذكر موقع إكسيوس أن مسؤولين أمريكيين أطلعوا إسرائيل على استعدادات لاحتمال شن عمليات ضد إيران خلال 3 أسابيع. وجدد ترامب في منشور عبر حسابه بموقع تروث سوشيال التأكيد أن إيران تعيش وضعا سيئا للغاية على الصعيدين الاقتصادي والعسكري، مشيرا إلى أن الحصار المفروض عليها يسري بكامل قوته وفاعليته. وفيما يتعلق بحركة الملاحة في المنطقة، قال ترامب إن النفط يتدفق عبر مضيق هرمز بكميات قياسية، مشيرا إلى عبور 22 مليون برميل خلال الليلة الماضية وحدها. في المقابل نقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن إسرائيل تلقت إحاطة أمريكية بشأن استعدادات لاحتمال تنفيذ عمليات ضد إيران خلال 3 أسابيع. وأوضح الموقع أن القرار النهائي بشأن استئناف الهجمات لم يتخذ بعد، لكنه أشار إلى أنه في حال استئناف المعارك على نطاق واسع فستشمل قصفا مكثفا للبنية التحتية للطاقة والمنشآت النووية الإيرانية. وأوضح المصدر أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أجرى الثلاثاء محادثات مع مسؤولين أمريكيين كبار أطلعوه على استعدادات الجيش الأمريكي لاحتمالية استئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران. فجر اليمن. ثبتت القوات المسلحة اليمنية مكاسبها في الساحل الغربي وعززت مواقعها في المناطق المطلة على مضيق باب المندب، بالتوازي مع استمرار التقدم في مديرية الوازعية غربي محافظة تعز ضمن إطار عملية فجر اليمن. فيما تتواصل المواجهات مع جماعة الحوثي في ريف تعز الجنوبي والجبهات المحيطة بمدينة تعز. وفي حين أكدت القوات المسلحة اليمنية تحييد أكثر من 1800 عنصر حوثي خلال الساعات الماضية، تشير إحصائيات الجيش إلى أن خسائر الحوثيين البشرية تناهز 10,000 قتيل وجريح خلال أسبوعين جراء الضربات الجوية والبرية في مختلف الجبهات. وأحكمت قوات درع الوطن وألوية العمالقة والقوات المشتركة وفق الإعلام العسكري اليمني، أحكمت سيطرتها على جبهة كهبوب في تطور يعزز موقع القوات الحكومية في المرتفعات المشرفة على باب المندب، ويمنحها قدرة أكبر على تأمين هذا المحور الاستراتيجي ضمن العمليات المتواصلة في الساحل الغربي. وعلقت لجنة الطوارئ في محافظة تعز اليمنية الدراسة في المدارس والمعاهد والكليات والجامعات العامة والأهلية والخاصة في المديريات التي أصبحت تحت سيطرة الجماعة الحوثية، ومنحت الموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية هناك إجازة مؤقتة على خلفية الظروف الأمنية الاستثنائية التي تشهدها تلك المناطق. من جانبها حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الوضع الإنساني في تعز مع اتساع الهجمات الحوثية وحركة النزوح وتزايد القيود المفروضة على وصول المساعدات، بالتزامن مع استمرار إغلاق طرق رئيسية وضغوط متصاعدة على الخدمات والموارد المحدودة. وذكرت الأمم المتحدة في تقرير حديث أن الطريق الشرقي المؤدي إلى مدينة تعز لا يزال مغلقا،
فيما أدى قطع الطرق بين عدن وتعز إلى تعطيل أحد خطوط الإمداد الرئيسية القادمة من مستودعات عدن، ما يحد من قدرة الجهات الإنسانية على الوصول إلى المتضررين والاستجابة للاحتياجات المتزايدة. مدينة عدن. حددت وزيرة الخارجية اليمنية الدكتورة أفراح الزوبة 3 شروط لأي عملية سياسية لتحقيق السلام في اليمن، تمثلت في عودة المؤسسات وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة وعدم تقاسم السلطة مع جماعة مسلحة. وأكدت الزوبة أن الحكومة دخلت مرحلة استعادة الدولة بعد استنفاد فرص التهدئة، مضيفة أن هدف المرحلة الراهنة إنهاء الانقلاب وبسط سلطة الدولة على كامل التراب الوطني. وثمنت الوزيرة اليمنية الإسناد السعودي السياسي والعسكري والاقتصادي، مبينة أنه أسهم في صمود المؤسسات وتماسكها وتعزيز التوافق الوطني. إلى ذلك أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض وخميس مشيط، وأسفر سقوط شظايا عن أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع عيادات طبية بالعاصمة السعودية. الرياض. أكدت المملكة العربية السعودية ومصر أهمية بذل الجهود اللازمة ومواصلة التنسيق بين البلدين بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. وبحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي التطورات الإقليمية خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي أمس الخميس. وأعرب عبد العاطي عن إدانة بلاده بأشد العبارات للاعتداءات التي استهدفت مطاري أبها والملك خالد. وشدد الوزير المصري على أن هذا التصعيد والاعتداءات التي طالت أراضي السعودية يمثل زعزعة لاستقرار وأمن المنطقة ككل. وعبر عبد العاطي عن تضامن مصر الكامل مع السعودية ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها. بيروت. تتزايد الضغوط الأمريكية والأوروبية على لبنان لكبح تمويل حزب الله ومؤسساته، معززة ببلاغات مباشرة وغير مباشرة لكبار المسؤولين بانتهاء فترة السماح وعدم القبول بالتذرع بالمخاوف من نشوء إشكالات داخلية. وقال مسؤول مالي لبناني إن هناك حزمة من العناوين المحورية التي يشترطها المجتمع الدولي، في مقدمتها حسم ملف جمعية القرض الحسن أو أي مؤسسات بديلة لحزب الله، وتجديد الرقابة على التدفقات النقدية وتعزيز آليات تتبعها عبر الحدود، ومواكبة إجراءات البنك المركزي في التحقق من الحوالات المشبوهة، فضلا عن الالتزام بقوائم العقوبات الدولية بحق أشخاص وشركات ومنعهم من تدوير الأموال عبر أنشطة تجارية أو عقارية. في غضون ذلك تتعامل حكومة الرئيس نواف سلام مع الضائقة الاقتصادية والمعيشية في لبنان بإجراءات استثنائية مالية تتمثل في رفع مستوى الدعم والتقديمات الاجتماعية للأسر الأكثر فقرا وموظفي القطاع العام، إلى جانب تدابير قضائية وإدارية تتمثل في الرقابة وملاحقة المتورطين واسترداد الأموال التي تعرضت للاختلاس أو الاستخدام غير المشروع. جنوب لبنان. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس مقتل ضابط وإصابة 3 جنود آخرين في جنوب لبنان. وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أن حادثا أدى لمقتل النقيب إلياف حاييم تسابالا موس بن الكتيبة 603 التابع للواء 7 في جنوب لبنان. وأضاف البيان أن 3 جنود أصيبوا بجروح طفيفة في الحادث نفسه ونقلوا لتلقي العلاج الطبي في أحد المستشفيات. شمال العراق.
ذكر جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق تعرض مخيم لنازحي كردستان إيران إلى قصف بمسيرتين في قضاء إخبات بمحافظة أربيل. وذكر بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم أنه وفقا لمعلومات الجهاز تعرض مخيم لنازحي كردستان إيران في ناحية رزكار التابع لقضاء إخبات بمحافظة أربيل مساء أمس لهجوم بواسطة طائرتين مسيرتين مفخختين، ولم يسفر الهجوم عن وقوع أي خسائر بشرية. بيروت. كشف تحقيق صحفي جديد أن جنرالا سوريا سابقا مطلوبا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ومدرجا على قائمة العقوبات الأمريكية يتلقى تمويلا وحماية من السلطات الأمريكية واللبنانية. ويقيم بسام الحسن الذي أشرف على برنامج الأسلحة الكيميائية السوري وشغل منصب مستشار رفيع المستوى للرئيس السوري بشار الأسد في لبنان منذ انهيار نظام الأسد عام 24. وتوصل تحقيق مشترك بين هيئة الإذاعة البريطانية والإذاعة الوطنية العامة الأمريكية إلى أن بسام الحسن الذي كان يشرف على برنامج الأسلحة الكيميائية السوري وشغل منصب مستشار رفيع المستوى للرئيس المخلوع بشار الأسد سمح له بالبقاء في لبنان منذ انهيار نظام الأسد عام 2024 بموجب ترتيب يضم مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وجهات أمريكية ولبنانية أخرى. وذكر التحقيق أن الترتيب جاء نتيجة استعداده لتقديم معلومات حول اختطاف الصحفي الأمريكي أوستن تايس في سوريا عام 2012، فضلا عن معلومات استخباراتية أخرى. وكشفت بي بي سي الشهر الماضي أن اختطاف تايس كان عملية مدبرة وأن الحسن كان جزءا من التسلسل القيادي المسؤول عنها. يذكر أن الصحفي الأمريكي أوستن تايس مفقود منذ عام 2012، ويعتقد أن بسام الحسن كان متورطا في اختفائه، ويعتقد أن الاتفاق أبرم في ربيع عام 2025. واشنطن. صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجماته على المرشح الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان عبد الرحمن السيد مستخدما اسمه ودينه الإسلامي في حملة أثارت اتهامات بتأجيج التعصب ضد المسلمين، فيما اتهمه المرشح بمحاولة صرف انتباه الناخبين عن الأعباء المعيشية المتزايدة التي تثقل كاهل الأمريكيين جراء سياسات إدارته. وفي منشور على منصته تروث سوشيال وصف ترامب السيد بأنه متطرف راديكالي ومتعاطف مع الإرهابيين، وأطلق عليه اسم محمد السيد بدلا من اسمه عبد الرحمن السيد، كما ربطه بما وصفه بأيام الجهاد. وأعلن في المنشور تأييده الكامل لمنافسه الجمهوري مايك روجرز عضو الكونغرس السابق. ورد السيد الخميس في منشور على منصة إكس قائلا إنه يعرف أن اسمي عبد الرحمن، إنه يناديني بهذا الاسم كل يوم، لكنه لا يهاجمني وحدي بل يهاجمنا جميعا، مضيفا أن ترامب ينظر إلينا باستخفاف شديد. قطاع غزة. استشهد 4 فلسطينيين بينهم امرأة وأصيب 15 آخرون أمس جراء هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة. وطالت الهجمات حي تل الهوى ومنطقتي التوام ومشروع عامر في مدينة غزة ومنطقة السودانية شمال غرب القطاع، إضافة إلى المواصي شمال غرب رفح ومحيط بني سهيلة وشمال شرق خان يونس جنوب القطاع. وفي مدينة غزة أفاد مصدر طبي باستشهاد فلسطينيين 2 وإصابة 3 آخرين أحدهم بجروح خطيرة جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية واستهدفت مركبة مدنية في حي تل الهوى جنوبي المدينة. وأضاف المصدر أن الشهيدين والمصابين نقلوا إلى مستشفى الشفاء.
الخرطوم. أعلن المقدم محمد أزرق الفنجري قائد مجموعة المهام الخاصة والعمليات الخاصة في قوات الدعم السريع انشقاقه وانحيازه إلى القوات المسلحة السودانية. وظهر الفنجري في مقطع مصور أعلن خلاله تركه قوات الدعم داعيا إلى وقف الحرب والعودة إلى ما وصفه بحضن الوطن، ومعلنا انحيازه إلى القوات المسلحة، وقدم اعتذارا للأسر السودانية عن تداعيات الحرب، وأعلن رفضه لما وصفها بالحرب العبثية والانتهاكات التي طالت المدنيين. وغادر الفنجري مواقع قوات الدعم برفقة نحو 300 ضابط وجندي على متن نحو 30 عربة قتالية في قوة تضم عناصر مسلحة ومركبات عسكرية. ويأتي انشقاقه بعد سلسلة من الانشقاقات خلال الفترة الماضية وخلافات داخل قوات الدعم السريع، خاصة في المناطق التي تشهد ضغطا عسكريا متزايدا. وأكد الفنجري في التسجيل المصور أن قراره جاء بعد مراجعة لموقفه من الحرب، داعيا رفاقه في الدعم إلى التخلي عن القتال والانحياز إلى ما وصفها بالمصلحة الوطنية. وفي السياق، تفقد رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان مقر الفرقة 11 مشاة في مدينة خشم القربة في ولاية كسلا شرق السودان، بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية في إقليم النيل الأزرق جنوب شرق البلاد. باريس. تظاهر عشرات الآلاف من طلاب المدارس الثانوية والداعمين لهم في أنحاء فرنسا أمس مع استمرار الاحتجاجات، تزامنا مع دعوات لحشد كبير في 13 من أكتوبر تشرين الأول، في ظل إعلان الحكومة الاستعانة بثلاثة آلاف معلم بديل في محاولة لاحتواء الأزمة. وأغلق الطلاب مداخل مئات الثانويات في أنحاء البلاد لأكثر من أسبوع وسط انتشار لفرق مكافحة الشغب، ما أدى أحيانا إلى اندلاع مواجهات عنيفة، واتسع نطاق الاحتجاجات خلال الأيام الماضية ليمتد إلى شوارع وساحات. وقالت وزارة الداخلية إن 71,500 شخص بينهم أكثر من 20,000 في باريس شاركوا في الاحتجاجات أمس الخميس، فيما أوقفت الشرطة أكثر من 500 منهم. وأعلن وزير التعليم إدوارد جوفري الاستعانة بثلاثة آلاف معلم بديل خلال الساعات المقبلة لدعم المدارس الثانوية، علما أن النقص في المعلمين يعد من الأسباب الجوهرية للاحتجاجات. واشنطن. قال مسؤول في البنتاغون الأمريكي إن عملية الإعدام المقرر رميا بالرصاص لنضال حسن الذي قتل 13 شخصا في قاعدة فورت هود بولاية تكساس خلال إطلاق نار جماعي عام 2009 ستبث مباشرة عبر الإنترنت في خطوة غير مسبوقة. ومن المقرر أن ينفذ الجيش عملية الإعدام في 3 ديسمبر كانون الأول المقبل، وسيصبح حسن، وهو طبيب نفسي سابق في الجيش الأمريكي، أول شخص يعدم رميا بالرصاص على يد الجيش الأمريكي منذ عام 1945. ولم يقدم المسؤول في البنتاغون الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته مزيدا من المعلومات، واكتفى بالقول أن التفاصيل ستعلن لاحقا. وكان وزير الدفاع بيت هيجزيث قد صرح في وقت سابق بأنه يعتزم الإعلان أن عملية إعدام حسن ستتم على الملأ. جاكرتا. قال يسريل إهزا ماهندرا الوزير الأندونيسي المنسق للشؤون القانونية وحقوق الإنسان والهجرة والإصلاحيات إن حكومته لن تسمح للمغني

0: إسرائيل and the new bread. وقال إن الجدل الذي أثاره الحفل في ماليزيا المجاورة واهتمام الرأي العام به استدعيا توضيح موقف الحكومة الإندونيسية. القاهرة. قال محمد الهندي نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إن لقاءات الفصائل الفلسطينية في القاهرة أدت لاتفاق على تأجيل الانتخابات الفلسطينية التي كانت مقررة في 28 من نوفمبر تشرين الثاني المقبل، وأضاف أن الإعلان الرسمي عن تأجيل الانتخابات سيصدر خلال الفترة المقبلة دون تحديد موعد محدد، مشيرا إلى أن وفد حركة فتح سيعود إلى رام الله لمتابعة ما تم التفاهم بشأنه في القاهرة. وأوضح الهندي أن تحديد الموعد الجديد للانتخابات سيتم بالتوافق بين القوى والفصائل كافة، مؤكدا أن الفصائل المشاركة في لقاءات القاهرة اتفقت على مواصلة الحوار الوطني. وقبل تلك التصريحات كان هناك تضارب في الأنباء بشأن مصير الانتخابات، وتحدثت تقارير عن مرسوم رئاسي وشيك للرئيس محمود عباس ينص على تأجيلها تمهيدا لحوار وطني بالقاهرة، فيما أكدت حركة فتح على لسان متحدث باسمها التزامها بالموعد المحدد ما لم يطرأ توافق فصائلي أو مانع فني من لجنة الانتخابات. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية الأسترالية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 9 من شهر أكتوبر تشرين الأول لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا. أعلن الجيش الأسترالي تعليق استخدام مركبات السوباكات المخصصة للسير على مختلف أنواع التضاريس بعد حادث تدريبي في الإقليم الشمالي أسفر عن مقتل جندي وإصابة 5 آخرين. وكان العريف براندون هانم البالغ من العمر 28 عاما والأب لطفلين قد لقي حتفه إثر انقلاب مركبة سوباكات كان يستقلها خلال تدريب عسكري في منطقة ماوت بوندي يوم الاثنين. وأدى الحادث أيضا إلى إصابة 5 جنود يتلقى 2 منهم العلاج في مستشفى رويال داروين، بينما يتواجد 3 الآخرون في المركز الطبي بسكنات روبرتسون. وقالت قائدة الجيش الأسترالي سوزان كويل إن قرار تعليق استخدام هذا النوع من السيارات مؤقتا يعد إجراء معتادا بعد الحوادث الخطيرة ولا سيما تلك التي تنجم عنها وفيات. وأضافت إن الجيش فرض وقفا تشغيليا لسيارات السوباكات التي تستخدمها كذلك وحدات القوات الخاصة إلى حين استكمال التحقيقات والإجراءات المتبعة عقب الحادث. وأكدت كويل إن الوحدة العسكرية تقدم الدعم لعائلة العريف هانم في هذه المرحلة، مشيرة إلى أنها تعتزم زيارة أفراد الأسرة قريبا لتقديم التعازي والوقوف إلى جانبهم. وقالت إن تعليق استخدام مركبات السوباكات إجراء اعتيادي نتخذه عندما يقع حادث كبير، وخصوصا إذا أسفر عن وفاة، والوحدة تقدم الدعم للعائلة حاليا وأنا أرتب لزيارتهم قريبا. بريزبن. وجهت إلى أب من مدينة إبستويتش تهمة قتل ابنه الرضيع البالغ من العمر 3 أشهر وذلك بعد وفاة الطفل في المستشفى. وقالت الشرطة إن أونيب أوليه البالغ من العمر 28 عاما أحضر ابنه إلى مستشفى إبستويتش وهو يعاني من إصابات داخلية جسيمة يوم الخميس الماضي، وعلى الفور أبلغ كادر المستشفى الشرطة التي بدأت تحقيقا في الحادثة. ونقل الطفل إلى مستشفى في بريزبن حيث توفي متأثرا بإصاباته بعد ظهر يوم الثلاثاء الماضي. وخلال الليلة الماضية ألقت وحدة التحقيق

كيف في حماية الأطفال بمدينة إبسويتش القبض على المتهم، ووجهت إليه تهمة القتل بوصفها جريمة عنف أسرية ضد طفل صغير. وقال المفتش المحقق مايكل ماناجو إن الشرطة أبلغت بالواقعة نظرا لطبيعة الإصابات، متحفظا على أسبابها وقت حدوثها، ومشيرا إلى أن الطفل هو الابن الوحيد للزوجين. وأوضح المفتش إن الشرطة تحدثت إلى الزوجين عدة مرات خلال الأيام الماضية لجمع الأدلة، واصفا التحقيق بأنه صادم وصعب للغاية. وأضاف أن الأم تعيش حالة شديدة من الحزن والمعاناة، مؤكدا أن طبيعة العلاقة بين الزوجين ستشكل جزءا رئيسيا من التحريات. وقد عرضت قضية السيد أولي أمام محكمة الصلح في بريسبن صباح أمس دون حضوره، وتقرر تأجيل الجلسة إلى وقت لاحق من هذا الشهر. سيدني، اعتقلت الشرطة شخصا بالغا وخمسة مراهقين إثر اصطدام حافلة صغيرة يعتقد أنها مسروقة بعمود إضاءة في منطقة وولي كريك. وأفادت الشرطة بأن الحافلة وهي من نوع تويوتا هايس بيضاء اللون، وكانت قد سرقت سابقا من منطقة نورث سيدني، وشوهدت السيارة على طريق كينج جورجز رود في منطقة بيفرلي هيلز في حدود الساعة 12:45 من مساء يوم الأحد، وكان ركابها يرتدون أغطية على وجوههم. وعقب الحادث في وولي كريك حاول جميع من كانوا داخل الحافلة الفرار من الموقع، وتم إلقاء القبض على فتاة تبلغ من العمر 17 عاما في مكان الحادث، ونقلت إلى المستشفى تحت حراسة الشرطة وهي في حالة مستقرة. كما ألقت الشرطة القبض على الأشخاص الخمسة الآخرين في الشوارع المحيطة بالمنطقة، وتزعم الشرطة العثور على قفازات مطاطية داخل الحافلة، إضافة إلى سكين صيد كبيرة بالقرب من موقع الحادث. أدلايد، تطالب أم من مدينة أدلايد بتوضيحات وإجابات من شركة تشاينا ساذرن إيرلاينز بعد إخراج ابنها المصاب بالتوحد من الطائرة قبل دقائق فقط من إقلاع الطائرة. وتقول السيدة نزيفة فاطمة إن عائلتها تعرضت للإهانة عندما أمروا بمغادرة الطائرة، حيث كان الابن البالغ من العمر 10 سنوات يعبر مجرد تعبير طبيعي عن حماسه قبل رحلة أحلامهم إلى باكستان. وكانت العائلة قد استقرت في مقاعدها استعدادا للسفر إلى الخارج لزيارة الأقارب والاحتفال بعيد ميلاد ابنتها 14. وقالت فاطمة كان عيد ميلاد ابنة 14 وكان كل شيء مرتبا وكان الجميع متحمسين، غير أن حماس الابن المصاب بالتوحد أثار شكوى من بعض الركاب الآخرين. وأضافت إنه كان يصدر أصواتا غير لفظية بسبب حماسه ويضحك بصوت أعلى قليلا من المعتاد. وأكدت فاطمة للطاقم إن ابنها سيستقر ويهدأ فور التحليق في الجو، لكن بدلا من ذلك تم مرافقة العائلة إلى خارج الطائرة وإعادتهم إلى صالة المطار حيث تم تسليمهم أمتعتهم. وقالت إنني شعرت وكأنني مجرمة، كنت خائفة ومصدومة ولم أصدق ما يحدث. وتضيف فاطمة قائلة إن شركة الطيران رفضت نقلهم على رحلة أخرى ولم تقدم أي وثائق أو مستندات بشأن الحصول على قسيمة سفر أو استرداد أموالها. وقالت لم يساعدنا أحد بعد ذلك ولم يتم تقديم أي وثائق تفيد بتقديم قسيمة أو إعادة أموالنا. وتؤكد العائلة إنها سافرت مع شركات طيران أخرى من قبل دون التعرض لأي مشكلة، وهي تطالب الآن شركة تشاينا ساذرن إيرلاينز بتفسير سبب معاملة ابنها المصاب بالتوحد بهذه الطريقة، كما تطالب باسترداد أموالها. ومن جانبها أكدت جمعية أوتزم أس أي على الحاجة إلى تعزيز الفهم والوعي في قطاع السفر، حيث قالت المديرة التنفيذية ليزا كلير من جانب جمعية أوتزم أس أي إننا نحتاج إلى بناء فهم أكبر عبر قطاع السفر وبين الجمهور المسافر لمساعدة رحلات السفر على أن تكون أكثر شمولا وتيسيرا لجميع الفئات. وقالت فاطمة يرجى مراعاة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أيضا، فلهم الحق المساوي في السفر وفي أن يعاملوا بعدالة. كامبرا، يواجه السائقون في أستراليا احتمال
ارتفاع قياسي في أسعار الديزل لتصل إلى 4 دولارات للتر الواحد، وسط تحذيرات من خبراء الطاقة من إمكانية اللجوء إلى تقنين توزيع الوقود إذا نفذ الرئيس الأمريكي ترامب مقترحا بفرض حظر على صادرات الديزل الأمريكية. ورغم أن أستراليا لا تستورد الديزل مباشرة من الولايات المتحدة، فإن القرار المرتقب سينعكس سلبا على الأسواق العالمية، إذ سيزيد حدة المنافسة بين كبار المستوردين حول العالم على الشحنات المتاحة. ويرى محللون إن الحظر الأمريكي قد يرفع أسعار الديزل بنحو 50% خلال الأسابيع القادمة، مما يزيد الضغوط على تكلفة المعيشة للأستراليين. وتعد أستراليا من أكبر مستوردي الديزل في العالم، بينما تعتبر الولايات المتحدة أكبر مصدر له، وإيقاف الصادرات الأمريكية سيجبر أستراليا على منافسة أسواق كبرى كالاتحاد الأوروبي والصين والبرازيل. وتأتي هذه المخاوف امتدادا لاضطراب أسعار النفط العالمية من جراء التوترات في الشرق الأوسط، والتي رفعت سعر خام برنت القياسي إلى أكثر من 100 دولار للبرميل. هذا ورفضت الحكومة الأسترالية دعوات المعارضة لخفض ضريبة الوقود الفيدرالية أو إيجاد آلية تلقائية لتخفيف العبء عن المواطنين، مؤكدة تركيزها على معالجة غلاء المعيشة عبر إجراءات دائمة في النظام الضريبي بدلا من الحلول المؤقتة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الظهر.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

حي على الفلاح.

0: الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

0: سبحانك اللهم وبحمدك، أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابة، فلك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا رب لك وجهت وجهي، فأقبل إلي بوجهك الكريم واستقبلني بمحض عفوك وكرمك، وأنت ضاحك إلي وراض عني. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله، وأستغفر الله لذنبي وللمؤمنين والمؤمنات عدد خلقي ورضاء نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. يا واسع المغفرة يا غفار، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ولأمة نبينا سيدنا محمد مغفرة عامة، وارحمني وارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. يا رب إن تعذبنا فإنا عبادك، وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم. اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعاهة، ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا أرحم الراحمين. يا رحمن أنت غياثي فبك أغوث، وأنت ملاذي فبك ألوذ، وأنت عياذي فبك أعوذ. سبحانك اللهم وبحمدك، قولك الحق ولك الملك، إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون، فسبحانك بيدك ملكوت كل شيء، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك.
1: إخوة الإسلام والإيمان، ننتقل بحضراتكم الآن إلى مسجد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، لننقل لكم وقائع صلاة الجمعة وعلى الهواء مباشرةً.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. ركب إبراهيم ابن أدهم البحر ذات يوم مع جماعة له، فهاجت ريح شديدة واضطربت السفينة، فبكى الناس وقالوا: يا أبا إسحاق ماذا نفعل؟ فقال: يا حي حين لا حي، يا حي قبل كل حي، يا حي بعد كل حي، يا حي يا قيوم، يا محسن يا مجمل، لقد أريتنا قدرتك فأرنا عفوك. الله أكبر. إيه والله يا رب، نعلم عظيم قدرتك ولكننا نطمع في عفوك. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، حديث اليوم إن شاء الله حول سؤال تلقته السيدة عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله. ما هو السؤال؟ قالت عائشة رضي الله عنها، هل بيسألوها: هل صلى رسول الله قاعدا؟ يا الله، سؤال حصلت إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا ذات مرة، طبعا بيتكلم عن صلاة النفل. فشوف جواب السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت: نعم، صلى رسول الله قاعدا، ولكن السؤال: متى صلى رسول الله قاعدا؟ ذكرت السيدة عائشة رضي الله عنها سببين. السبب الأول سبب واضح وظاهر، وهو كما قالت في صحيح مسلم: لما بدن رسول الله كان أكثر صلاته جالسا، بل في رواية تانية: لم يمت رسول الله حتى كان أكثر صلاته جالسا. يا الله، في رواية ثالثة السيدة حفصة بتوضح: السنة الأخيرة أو السنتين، معظم السنتين قبل وفاة النبي كان بيصلي صلاة السنة وهو إيه؟ قاعد. فليه بقى؟ السبب الأول لما بدنا. أبو عبيد في تفسير الحديث يقول: بدنا بالتجديد، يعني معناها لما أسن رسول الله، لما كبر في السن. سبحان الله، شوف يا أخي، حتى سيدك النبي محمد لما أسن خفف في الصلاة، فما بالك أنت إنسان يا طبيعي نقول لك يا أخي خفف على المسلمين، تقول أخفف ليه؟ يا الله، شوف سيدك النبي بدنا مش بدنا، لأن بدنا كما رواها بعضهم يعني كثر لحمه، فقالوا لا، وهذا خلاف صفته صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن صفة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بالجسيم ولا بالنحيل، صلى الله عليه وسلم كان خير الناس. وهنا فرصة نوضح كلام النبي عن السنة والتحذير منها، يعني في بعض أحاديث لما تسمعها ظاهرها يفيد ذم السنة، زي حديث إيه؟ إن الرجل العظيم السمين، راجل بقى كده يعني إيه؟ تقيل، لا يأتي يوم القيامة ولا يزن عند الله جناح بعوضة. واقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة إيه؟ وزن. ملكش وزن، اوعى تكون تفكر الوزن بالكيلوات، لا ملكش وزن. وفي حديث ثاني النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بعدكم قوم يخونون ولا يؤتمنون، سلم يا رب، ينذرون يوعدك ولا يوفون،
ويظهر فيهم السمن. تلاقي الجثث والأجساد أعزك الله كالبغال، بس العقول كالإيه؟

السبب الثاني بقى هو أساسا أنا اخترت الخطبة لهذا السبب ولهذا الحديث. والله يا أخي الكريم عندما تسمع هذا السبب تبكي لو كان لك قلب، أو أعزك الله لو كان عندك فهم. تعرف إيه السبب الثاني؟ ليه النبي بيصلي وهو قاعد في السنة؟ قالت عائشة رضي الله عنها: بعدما حطمه الناس. يا الله، حطمه الناس. تعرف كلمة الحطم؟ التكسير. شوف لما تجيب حاجة كده يابسة وتكسرها ده اسمه التحطيم. وحتى ربنا لما حب يتكلم عن جهنم وازاي هتحطمك ادى الوصف، وما أدراك ايه ما الحطمة؟ نار الله الحطمة، بتحطمك نار جهنم، تحطمك. تخيل بقى ان السيدة عائشة بتقول على سيدك النبي: صلى رسول الله قاعدا بعدما حطمه الناس. يعني الناس حطمته. يا الله، حطمت مين؟ سيدك، سيدك تحطم. طب يعني ايه حطموه؟ قال لك: يا اخي كل واحد عنده مصلحة يروح له، فلوس يروح له، دين يروح له، مشكلة مع زوجته اولاده يروح له، ما راعوا خصوصيته ولا راعوا بشريته، وكله حط على النبي. ولرقته وأدبه حمل هموم الناس حتى حطموه، فلما كبر في السن ما استطاع أن يصلي واقفا. الله أكبر. ولذلك بقى لما تقرأ بالمؤمنين رؤوف رحيم تبقى فاهم يعني ايه بالمؤمنين رؤوف. انت عارف يشوف الجمال، العلماء يقول لك ايه: ما جمع الله لنبي من أسمائه اسمين من أسمائه غير حبيبه محمد. فقال الله عن نفسه: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال في حق حبيبه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله أكبر. السؤال بقى لحضراتكم: من منكم حطمه الناس؟ الله، أنا أقول لك لا أحد. انت عاوز تفهمني اعزك الله ان انت من حبك للناس ورعاية خاطر الناس بتقدم مصلحة الناس على لك زي النبي؟ ابدا والله. هل حطمك احد؟ هل صليت جالسا بسبب انك تحمل هموم الناس وهموم الامة؟ انت فاكر اخواتك في غزة؟ فاكرهم؟ انت فاكرهم؟ من منا حطمه الناس؟ لا احد. يا أخي لو مش هتحمل هم الناس فلا أقل ألا تؤذي الناس. مش عاوزين منك يا عم تعمل لنا حاجة، والله لا نريد منك جزاء ولا شكورا ولا نريد مساعدتك، ولكن نريد أن تكف أذاك عنا وعن المسلمين، كما قال بعض الصالحين. يا الله، كلام عجيب. ليكن حظ المسلم منك، إن لم تنفعه فلا تضره، طب وإن لم تمدحه فلا تذمه، وإن لم تفرحه فلا تغمه. قيل لأحمد: يا إمام، أحمد ده بيسأل حاتم: كيف الخلاص من الناس؟ أتخلص إزاي من الناس؟ قال له واحد: أعطهم مالك ولا تأخذ من مالهم، واقض حقوقهم ولا تنتظر منهم حق. قال له: إنها لشديدة. قال له: والله وليتك تسلم، يا ريتك تسلم بعد كده. قال صلى الله عليه وسلم: كن كالنحلة. انت لازم تكون كالنحلة، ليس كالذباب تقع على الجروح وتؤذي. كن كالنحلة، إن أكلت أكلت طيبة، ما تأكلش إلا الرحيق. طب وإن وضعت، وضعت إيه؟ طيبا، بتجيب إيه؟ النحلة، عسل. كن كالنحلة، إن أكلت أكلت طيبة، وإن وضعت وضعت طيبة، وإن وقفت على عود

تجد ضوء ساعوا الصف كأن تسوية الصف من تمام الصلاة ميك ستريت لايت في الدجاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله

أكبر. الله أكبر.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن سألتهم من خلقهم ليقولن فأنا يؤفكون. فقل به يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم

أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

أيها الأخوة، نقلنا لحضراتكم من مسجد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه وقائع صلاة الجمعة وعلى الهواء مباشرة.

يا الله يا باسط يا فتاح يا عليم يا ودود، نسألك عواطف الكرم وفواتح الجود. أقل عثراتنا من كثائف وجودنا المظلمة بالبعد عنك، واغفر لنا بنور قربك، ونعمنا بصفاء ودك، وطهرنا من حدث الجهل بالعلم الإلهي، وأتحفنا بالحب الرباني والوصل المعنوي كمن اصطفيته حتى أحببته. وأعطنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مما أعددت لعبادك الصالحين والأئمة المرضيين أولي الاستقامة واليقين. يا بر يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا مغيث يا واسع العطايا ويا سابغ النعم، أسألك بنور وجهك الكريم العظيم المبرة الجامعة من نور كمال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مصطفى عنايتك، وأن تتحد ذاتنا بذاته المقدسة بجلالك، وتتحقق صفاتنا بصفاته المشرفة بمحبتك، وتبدل أخلاقنا بأخلاقه المعظمة بكرامتك، فيكون عوضا لنا عنا، فنحيا كحياته الطيبة النقية، ونموت كموتته السوية الرضية يا رب.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير، الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nicole's Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء.
4: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02

7835190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بولمز سيركت هوكستون.

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 758 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 89 والأخيرة من حلقات تدبر سورة البقرة بإذن الله. أدي هتكون الحلقة الأخيرة. أرجو من حضراتكم تجيب المصاحف. عايز أتوقف عند آية، آخر آية تدبرناها امبارح، لأني حاسس أنها اتظلمت معانا شوية. اقرا معايا كده الآية 283. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. طيب، قلنا إن في حالة التعامل المالي في السفر قد يصبح من الصعب إن الإنسان يجد كاتب وشهود والكلام ده، ففي هذه الحالة ممكن المعاملة المالية بين الناس ما تكتبش في عقد، بس اللي هياخد الفلوس يعطي رهن للشخص اللي بياخد الفلوس منه. رهن بقى عشان ايه؟ يعني يضمن ضمان انه يؤدي اللي عليه، يعني ومعه ساعة بقى يقلعها يديله الساعة، واحدة معاها خاتم، سلسلة ذهب، يعني مدام هتاخد فلوس تطلع حاجة من اللي معاه مدام ما فيش ورقة يعني. طيب، ثم ربنا فتح باب المروءة، وان لو حد رفض انه ياخد رهن ماشي، بس يلي اخدت الفلوس اتقي الله لان الراجل ائتمنك. طيب، وبعدين ربنا خاطب الشهود في حالة التقاضي، ان لما ييجوا بقى يطلبوكم للقضاء، خلي بالك الشاهد بيشارك مرتين، بيشارك الاول في الاشهاد، مرحلة الاشهاد على العقد، والناس لسه حلوين وكويسين وبيضحكوا في وش بعض، وبعد كده مرة تانية لو حصل نزاع بينهم بيجيبوهم بقى ايه وهم ايه مكفهرين ومتخانقين مع بعض ورايحين عند القاضي. فربنا قال امبارح انه لا يجوز كتمان الشهادة، وحذر الشهود من ذلك. واحنا قلنا امبارح برضو في سورة النساء، شوف الآية دي جميلة قوي، في سورة النساء الآية 135، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. تعرفين الآية دي معلقة أو يعني مكتوبة على الحائط في المكتبة الرئيسية لكلية الحقوق في جامعة هارفارد. جامعة هارفارد دي عشتوا عارفين بقالها 30 سنة من الثلاث جامعات الأولى، يا إما كل سنة يا إما هي نمرة واحد، يا نمرة اثنين، يا نمرة ثلاثة، في كل جامعات العالم في مجال الحقوق بالذات. أهل الجامعة دي بقى بالذات معلقة الآية دي أو كتبة الآية دي على جدار كبير كده، وهوريك الصورة دلوقتي، جدار المكتبة بتاعة الجامعة. اتفضلوا أهو، شايفين أهو، حتى بصوا الابليك اللي متعلق ده، متعلق على الحيطه، فدي الحيط. خلينا اوريكم في صوره تانية اوضح شويه جنبها، في باب فيبان اهو، بصوا اتفضلوا، باب هو في

ده خارج منه وادي الآية All you who believe stand out firmly for justice as witnesses to Allah even as against yourselves or your parents or your kin. وهي مكتوبة سورة قرآن سورة النساء الآية 135. طيب أسألكم سؤال بقى, اشمعنى جامعة هارفارد؟ يعني اشمعنى ليه مش جامعة أوروبية؟ ليه جامعة أمريكية اللي أعجبت بالآية دي وعلقوها؟ أنا عايز أقول لكم إن يعني من ساعة ما عملوا كده في الجامعة سنة 2013 حصل إقبال ضخم على تدريس الكورسات بتاعة الشريعة الإسلامية في جامعة هارفارد. طيب اشمعنى أمريكا؟ لأن الدستور الأمريكي اللي كتبوه الآباء المؤسسين للدولة الأمريكية في أول 10 بنود فيه اسمهم The Bill of Rights, يعني وثيقة الحقوق, حقوق المواطنة, منهم الفيفث أمندمنت يعني الفقرة الخامسة أو التعديل الخامس, يسمح للمواطن أن يكتم الشهادة إذا كانت هتضره. ودي عقبة ودي عرقلة للعدل للعدالة. فطلاب الحقوق لما لقوا الآية دي قالوا هو ده قمة العدالة, إنك لا تجيز لأي إنسان كائنا من كان إنه يمتنع عن الشهادة حتى لو هتضره هو أو هتضر أبوه أمه كمان. هو ده معنى الآية. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط, يعني قوموا قوامين, قوموا وقولوا الحق القسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ليه؟ لأن غالبا يا جماعة لما حد بيمتنع عن الشهادة أو بيكذب في الشهادة بتاعته بيشهد زور, غالبا بيبقى فيه شخص آخر بيتظلم, في حق بيضيع من حد, في طرف بيضيع منه الحق. فربنا قال للشهود بقى إيه في الآية 283 اللي هي في سورة البقرة, ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليه. وقلنا أن سورة البقرة زي المراية, النصف الأول بيبين لنا خطايا بني إسرائيل والنصف الثاني بيخاطب المسلمين وبيحذرهم من الوقوع في خطايا بني إسرائيل. من خطايا بني إسرائيل إيه بقى؟ هم أنهم كانوا عارفين الحق وبيكتموه, عارفين أن النبي عليه الصلاة والسلام هو نبي آخر الزمان, وكتموا هذا الحق الموجود عندهم في التوراة. الآية 41 و42 في سورة البقرة, وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. كتمان الحق هي شهادة, يعني كتموا الشهادة برضو. أنا اللي رجعني للآية إيه بقى بتاعت الآية 283, اللي رجعني للآية 283 كلمة فإنه آثم قلبه. دي أشعرتني امبارح بعد ما قفلنا إن أنا مديتش الآية حقها. فإنه آثم, هو فاجر, هو مجرم, لكن قلبه هو اللي آثم. إيه ليه قلبه؟ يعني القلب هو اللي بيعصي ولا الجوارح بتاعت الجسد هي اللي بتعصي؟ ما هو القلب عبارة عن ايه؟ مجموع مشاعر الانسان. يعني اللي بيشرب خمر ايه اللي عصى ربنا فيه؟ رجله مشيت للخمارة, ادي عصيان جوارح. ايده امتدت الى الكأس, ده عصيان جوارح. فمه بيشرب وبيبلع الخمر, عصيان جوارح. يبقى اللي بيعصى ربنا هي الجوارح بتاعت الجسد. الكذاب ايه اللي بيعصي ربنا؟ لسانه هو اللي بيكذب, برضو جوارح الجسد. طيب ما هو هنا برضو كتمان الشهادة, اللسان هو اللي عصى ربنا. يعني هي معاصي جوارح؟ لا لا, ده تسطيح, ده منتهى السطحية, نظرة سطحية جدا للمعاصي. فإنه آثم قلبه, كل معاصي الجوارح سببها معاصي القلوب.
الكبر معاصي القلوب، العجب من معاصي القلوب، الرغبة في التميز عن الآخرين معاصي القلوب، شهوة عدم الظهور بمظهر المخطئ معاصي القلوب. كل ده يخلي الإنسان يكذب، يخفي الحقيقة. فممكن الشهود يكذبوا لأنهم خايفين من أحد الأطراف، خايفين لو قالوا الحق هيتضروا. يبقى المعصية هنا إيه؟ بتاعت القلب. إن الإنسان خاف من البشر أكتر من خوفه من الله، ده شرك، شرك في الخوف، نوع من أنواع الشرك. طيب ممكن كتمان الشهادة يكون سببه إن الشاهد تعرض لإغراءات من أحد الأطراف في العقد عشان يمتنع عن الشهادة، اداله رشوة كده، قال له هديك 1,000,000 جنيه بس ما تروحش المحكمة يومها. يبقى معصية القلب هنا هي ان حب المال كان اكثر من حب احقاق الحق. يبقى في النهاية هي معصية القلوب اللي بتسبب معاصي الجوارح، فانه آثم قلبه. دي بتضعنا على طريق التربية والتزكية على طول. كل معاصي الجوارح هي نتيجة لوجود معاصي قلوب. معاصي القلوب أصعب بكتير في معالجتها من معاصي الجوارح بكتير، لأن معاصي الجوارح منضبطة بالحلال والحرام، خلاص انت عندك قائمة من المحرمات والحاجات الحلال خلاص بتمشي عليهم، خلاص ما الخمر حرام مش هتشرب خمرة خلاص، يبقى انت كده ما وقعتش في معصية شرب الخمر، ما تقتلش خلاص ما قتلتش ما وقعتش في معصية القتل، ما سرقتش ما وقعتش في معصية السرقة. لكن لا تتكبر، لا تخشى إلا الله، انت اصلا عشان تكتشف العيب ده في نفسك دي شغلانة مش سهلة. العيوب دي تكتشفها في نفسك ازاي؟ ولو اكتشفتها هتعالجها ازاي؟ فانه آثم قلبه. بتحطنا على طريق سيدنا ابراهيم في التزكية، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. طريقة سيدنا ابراهيم على طول مراقبة الحالة الإيمانية في القلب. الخلاصة لازم تفهم العلاقة اللي بين مكوناتك الأربعة، العقل والقلب والروح والجسد، وتفهم كل مكون من مكوناتك دي محتاج ايه علشان تربيه. فلما تربي الأربعة مع بعض بتربيهم تربية متوازنة. وعشان كده انا حطيت النهاردة المحاضرة اللي اسمها التوازن التربوي، اللي هي الشرح لكتاب الدكتور مجدي الهلالي، كتاب التوازن التربوي، حطيتها النهاردة على الفيسبوك وعلى التويتر، أرجو أنكم تتفرجوا عليها. المحاضرة دي مهمة جدا جدا جدا، وهي مدخل لدورة التربية الإيمانية، وحطيت لكم في البوست بتاع الفيسبوك حطيت لكم اللينك بتاع دورة التربية الإيمانية كاملة. بس دورة التربية الإيمانية اللي عايز يستفيد منها مش بس يتفرج، اللي هيتفرج على المحاضرات بتركيز هيستفيد بنسبة 1%، 99% من الواجب اليومي. هتعمل الواجب اليوم مش هتبعته لحد بقى، خلاص انت بتتفرج على محاضرات كنت بديها من 15 سنة، لكن ما هتلاقيني في اخر المحاضرة بقولك ايه ابعت الواجب على homework@gmail مش عارف، لا خلاص مش هتبعت حاجة لحد، لكن انت بتعمل الواجب بتاعك بينك وبين ربنا. وبرضو حطيت بعدها في دورة التربية الروحية دي هي التزكية. ده يا جماعة دي حاجات دي غيرت حياة ناس والله، مهمة جدا جدا جدا. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ولا والله بما تعملون عليم. فربنا بعد كده ذكرهم بأنه من يمتنع عن الشهادة بسبب بقى إغراء المال فالمال مال الله، ومن يمتنع عن الشهادة بسبب خوف من التهديد فكل شيء أصلا ملك لله، ولا يحدث في ملكه إلا ما يريد. اقرأ بقى كده، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. الآية دي بقى مش بتخاطب بس الشهود على عقود المعاملات المالية، لا، الآية دي جاية في آخر السورة تخاطب كل من عرف أن الله وضع نظاما للصلاة، وكلمنا عن الصلاة والزكاة، وكلمنا عن الزكاة في السورة، والقصاص والصوم والحج والجهاد والحيض والطلاق والعدة والصداق اللي هو المهر والخلع والإيلاء والرضاع والبيع والربا والمداينة، التعامل بالديون، كل ده كان في السورة بتاعتنا.
فالآية دي بتكلم كل دول وبتقول لهم لله ما في السماوات وما في الأرض. خلوا بالكوا بقى، لله ما في السماوات وما، يعني هو يملك كل شيء. إذن ما أنزل من أحكام فهو ملك يجب طاعته. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. إذن هو يعلم كل شيء، اللي بتظهره قدام الناس واللي بتخفيه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. العالم بكل شيء والقادر على كل شيء هو اللي هيحاسبكم. لا تقدر تقول بقى ده تهديد ولا تبشير، يعني بشرة اعطاء اخبار حلوة. هو تهديد وتبشير في نفس الوقت، تهديد للمسيئين اللي عملوا السيئات وتبشير للمحسنين الذين احسنوا. لكن الصيغة بتاعت الآية الحقيقة فيها مشكلة كبيرة، لان ما قالش فيغفر للمحسنين ويعذب المجرمين، لا، قالك فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. دي مشكلة كبيرة. يعني ايه؟ حد يقدر يمنع ربنا يعمل اللي هو عايزه؟ يعمل ما يشاء. يعني ايه؟ يعني نفترض مثلا ان ربنا جه يوم القيامة فيغفر للمجرمين ويعذب المؤمنين، حد يقدر يمنعه؟ رد علي، حد يقدر يمنع ربنا؟ لا. طب دي احنا ده رعب، رعب. فالآية عملت إشكالية عند الناس، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. لا، يعني الوضوح واللي احنا تربينا عليه واللي بيتقال لنا بقى لنا 23 سنة انه فيغفر للمؤمنين، للمحسنين، للصالحين، لمن عملوا الصالحات، ويعذب المجرمين الكافرين، هو ده المفهوم. لكن لا، من يشاء، محدش يقدر يحط قانون لربنا. بس كده احنا هنتبرجل بقى، هنتلخبط خالص. ده حاجة أنا مش هنام. هنطمئن ازاي؟ كيف نطمئن؟ حد يقدر يعمل قانون لربنا؟ لا. طب ايه اللي يحصل؟ ربنا عمل قانون لنفسه. يعني ايه؟ عمل حرام على نفسه. ازاي؟ في الحديث القدسي، يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. روعة، روعة. ربنا حرم على نفسه الظلم، محدش يقدر يحرم على ربنا، فربنا حرم على نفسه. ولذلك تجد سيدنا هود في سورة هود بيقول ايه؟ اني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. هاجبها لكم. سيدنا هود بيقول إن ربي على صراط مستقيم. ربنا عمل صراط لنفسه، والصراط ده هو إن ما حرمه على نفسه يبقى فعلا لن يفعله، حط قانون لنفسه، بالتالي لن يظلم أحد مقدار ذرة. الصحابة بقى لما سمعوا الآية دي اللي رعبهم حاجة تانية فيها، حاجة بقى أكتر من كده رعبتهم. إيه بقى هي؟ ده راحوا ده جريوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلوا على ركابهم بقوا بيبكوا. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قالوا يا رسول الله، لا لا لا، ده الواحد مننا بيحدث نفسه بأشياء محرمة ولا يحب أنها تثبت في قلبه، ما بنعملهاش، لكن ممكن بيطوف بالإنسان طائف كده وحديث النفس بيبقى فيه حاجات غلط خالص، يعني وسوسة، هنتحاسب على الوسوسة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كالذين قالوا سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. وعشان كده
قال صلى الله عليه وسلم:

من قرأ بالآيتين، من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، عشان فيها سمعنا وأطعنا. فنزلت الآية 485، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. عملوا عكس اللي قالوا سمعنا وعصينا في النص الأولاني من السورة، دول قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. إيه معنى الآية دي؟ آمن الرسول، النبي آمن، آمن بإيه؟ بلا إله إلا الله محمد رسول الله. هيؤمن بنفسه؟ أي يؤمن بنفسه ويقول محمد رسول الله كمان. لكن انت لما بتقولها بتقولها كإيمان وتصديق به كنبي، وهو لما بيقولها بيقولها كعزم أكيد على القيام بمهمته خير قيام. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، هم كمان آمنوا بما أنزل إلى النبي من ربه، كل واحد فيهم آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، يعني وقالوا لا نفرق بين أحد من رسله، وكمان قالوا وقالوا سمعنا وأطعنا، وطلبوا الغفران من الله وأقروا بعلمهم بأن مصيرهم إلى الله. تقوم تنزل لهم الآية 286 تخفف عنهم بقى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شوف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني أكيد ربنا لم يكلف الإنسان إلا اللي استطاعته. دي بيتخذها بعض الناس عذر، يقولك إيه أنت مش صايم ليه النهاردة؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مش قادر خلاص. نعم، أنت فاهم الآية غلط. ده هو ده معناه إن مدام ربنا كلفك بالصوم يبقى في وسعك، وربنا ادالك الاستثناءات وقالك لما تبقى مريض ولما تبقى مسافر ممكن تفطر. هو ده هو ده الاستثناء. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني تكاليف ربنا في وسع الإنسان اللي مكلف بيها، مش العكس. ده دي مش تاخد عشان تهرب بيها من التكاليف، لا. طيب، كون إن ربنا قال بقى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، دي بقى معناها إيه؟ لما ربنا يقول وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، طالما إن أنت ما تخفيه النفس ده مش في استطاعة الإنسان، يعني نفسك بتخفي خواطر مش في استطاعة الإنسان، إلا حاجتين: إنه ما ينفذوش، ما يعملش الخواطر السيئة اللي بتيجي دي الشريرة دي، وما يذكرهاش قدام الناس، ما يتكلمش عنها خالص. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثوا به أنفسهم ما لم يعملوا أو يتكلموا به. لكن لما تتكلم به ممكن تنشره، فأنت لا هتقوله ولا هتقول أنت فكرت في إيه الفكرة الشريرة اللي جات لك دي، مش هتقولها لحد ولا أنت هتعمل بها. ده ربنا يغفره لك. ليه؟ لأن هو ده اللي في وسعك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فربنا كلفك إنك ما تعزمش على العمل ده وما تعملوش، ما تتكلمش بيه. هو ده الأساس، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. النفس هتتحاسب على أعمالها، لها ما كسبت وأقوالها ونيتها واعتقاداتها، لكن مفيش حساب على خواطر وأفكار ووساوس. كون بقى ان ربنا يعلمها، فهذا مش معناه انه هيدخل حد الجنة او النار بسبب

0: يعني كون ان انت جالك خواطر ده مش معناه ان في حد داخل الجنة او داخل النار بسبب خواطر خالص. لكن اذا حصل والانسان عزم على عمل المعصية هيحاسب على العزم. واحد خد بعضه لبس هدومه ونزل يشرب خمر، وصل لغاية الخمارة لقاها مقفولة، رجع البيت من غير ما يشرب خمرة، هيحاسب كأنه شرب خمرة. ليه؟ لأنه عزم. والعزم ده مما يستطيع الإنسان أنه يخفيه، مما يخفى، فربنا هيحاسبك على هذا. إنما لو مجرد خواطر جت فلم تعزم عليها ولم تتكلم بها ولم تفعلها معفي عنها. عشان ربنا قال إنما الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وفي رواية إنما الأعمال بالنية. فربنا بيحاسب على النية وعلى العزم ولا يحاسب على حديث النفس والخواطر. طيب، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ما كسبت قالوا من حسنات، وما اكتسبت من سيئات. وقال لك عشان التاء دي الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، فالاكتساب يعني في عمل تم من أجل عمل السيئة. دايما السيئات والإجرام والمشاكل دي بتحتاج شيء من السعي ليها، ما هيش يعني ماشية قدامك كده. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هؤلاء الناس وصلوا لمرحلة، الصحابة دول لمرحلة من التقوى، انهم بيطلبوا من ربنا انه لا يؤاخذهم على اللي نسيوا واخطأوا فيه. وكأنهم بيقولوا ايه؟ انه لا يجوز ان ربنا يعصى الا نسيانا او خطأا. فهمت؟ ربنا لا تؤاخذنا على ذنوبنا. لا، قالك ان نسينا او اخطأنا. احنا مش هنذنب، احنا مش ناويين نذنب اصلا، احنا مش هنذنب، لكن ممكن ننسى او نغلط. فبيوصلوا لنا رسالة. هذا الجيل القرآني الفريد، جيل الصحابة، جيل ميد ان مكة، جيل القرآن صنعه. ربنا بيقولوا لنا يا يا يا يا يا اجيال جاية بعدينا، لا يجوز ان ربنا يعصى الا نسيانا او خطأ. وبيسألوا ربنا كمان انه لا يؤاخذهم هذا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. دعوا ربنا إنه لا يحملهم أحكام شديدة كما حمل بني إسرائيل. بني إسرائيل عملوا إيه؟ قالوا سمعنا وعصينا، فربنا شدد عليهم جدا في الأحكام. يوه، يعني فعلا على فكره هم يعني انت تشوف النهارده اليهود ما بياكلوش مثلا منتجات البان مع اللحمه. فعلا فرض عليهم ده، ربنا شدد عليهم جدا. عايز اقول لكم نقطه البول لو جت على على على بنطلون حد، على بتاع ده، على على قميص حد، الغسل ما يغسلهاش، لازم يقرضوها، لازم يقطع الحته اللي جاي عليها نقطه. حاجه مش معقوله. ربنا شدد عليهم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. العفو المحو التام للسيئات، الغفر ستر العيوب، ستر جامد، كفر، غفر، غفر، كفر، غطى. وارحمنا، ارحمنا عشان ندخل الجنة. ما ندخل الجنة ازاي؟ ليه؟ هو مش ممكن ربنا يغفر؟ لا، لازم يرحمك. ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل احدكم الجنة بعمله. مفيش عمل صالح يكفي حد يخش بيه الجنة. ليه؟ قلنا قبل كده كل واحد فينا عنده ثلاث سجلات. سجل الحسنات ده حلو، ده مليان حسنات، حتى لو انت عملت حسنات قليلة ربنا بيضاعفها لك. اقل حاجة بيضرب في 10 الى 700 ضعف، والله يضاعف لما يشاء. والحسنه في مكه ب 100,000، حاجه جميله قوي. وسجل السيئات ده مقدور عليه خالص، ده سيئه بسيئه واحده بس. اياك بقى ان سيئاتك اللي هي احادك تغلب عشراتك اللي هي الحسنات، خلي بالك. فالاثنين دول مش مشكله. المشكله في السجل الثالث اللي لو اتفتح روحنا كلنا في داهية، اللي هو ايه؟ سجل النعم. كل نعمة بقى وربنا يشوف شكرته عليها ولا ما شكرتوش. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. مين يقدر يشكر ربنا على النعم كلها؟ هتشكر قد إيه؟ وكلمة في الموضوع ده قبل كده كتير. وارحمنا، أنت مولانا، أنت الذي تتولى كل أمورنا، فانصرنا. فانصرنا يعني أيدنا، ساعدنا، فانصرنا على القوم الكافرين أعداءك يا رب، إحنا جنودك يا رب، انصرنا عليهم في القتال، انصرنا عليهم في الحجاج، انصرنا عليهم يعني في المناظرة وفي الجدال، انصرنا عليهم يا رب. وبذلك تم بفضل الله تدبر سورة البقرة، وغدا نبدأ سورة آل عمران. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند. اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك، واكتب لنا ختم القرآن فيه. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعناه، ونراكم بإذن الله غدا في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا، مع بداية سورة آل عمران. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: خذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول.
2: اهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا وياغونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895. والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
3: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on

0: real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
4: الله يا الله، الله يا الله، الله.
3: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
5: نحن لن نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
3: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة رئيس دائرة الأوقاف في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
3: أهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: قد يستغرب الكثير من المسلمين وغيرهم من الذين لا يعرفون أن الإسلام اهتم بكل أمور المسلم من حين مولده إلى حين وفاته، أنه تدخل أيضا في طريقة دخول الإنسان إلى بيت الخلاء وقضاء حاجته. يقول الإمام الغزالي في كتابه بداية الهداية رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه أمين: واتكئ في جلوسك على الرجل اليسرى، هذا عند قضاء الحاجة. وهذا كان قديما معروفا في بيوت المسلمين عندما كانت بيوت الخلاء عربية كما يقال.
3: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك أن هذه السنة أصبحت قليلة بالنسبة إلى كثير من البيوت، خصوصا وأن ما شاع فيها الآن من المقاعد
2: في بيوت الخلاء
3: وما شابه ذلك لا تساعد على تطبيق هذه السنة. وهذه السنة في الحقيقة ليست سنة عبثية، ليست أمرا عاديا، وإنما هناك حكمة لا شك، وأنها أدعى، لأن هي مسألة قضاء الحاجة، هي طرح هذه الفضلات وهذه الأمور المؤذية. هذه الجلسة هي التي تساعد فعلا على التخلص من هذا الأمر بطريقة أفضل،
2: يعني بتخفف من حالة الإمساك عند الإنسان.
3: نعم، فهذه الحالة هي الأفضل وهي الأحسن، لكن تلك المقاعد قد تكون هي حاجة للإنسان المريض أو صاحب العذر. أما الحقيقة المقاعد التي نعرفها في الأصل هي الأسلم وهي الأحسن من حيث تطبيق السنة ومن حيث النفع للإنسان في هذا الأمر. الأمر الآخر حقيقة في مسائل الآداب التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة في الحقيقة. الإنسان حينما يقضي الحاجة طبعا ينبغي أن يستوثق من طهارة ثوبه، من طهارة المكان بعد ذلك
2: طبعا.
3: وهذا الأمر مطلوب، وخصوصا الآن في البيوت أصبحت مواطن قضاء الحاجة في البيوت. فالإنسان الذي دخل إلى الخلاء ينبغي أن لا يخرج إلا وقد طهر ما وراءه، لأنه سيدخل الإنسان بعده. هذا الإنسان لا شك أنه سيصلي، لا شك أنه سيتعبد الله سبحانه وتعالى بهذه الثياب التي يلبس، فلا يجوز أن يترك أثرا للنجاسة يتنجس بها الغير أو تكون منظرا مؤذيا. فهذا الأمر ينبغي أن يتأكد منه الإنسان في حالة قضاء الحاجة.
2: وكما ثبت أن بيوت الخلاء العربية هي صحية، أيضا ثبت من خلالها أنها لا تنقل عدوى.
3: نعم، هي طبعا من هذا الباب هي أنفع. من
2: المقاعد يمكن أن تنقل العدوى، أما البيوت الخلاء العربية فلا تنقل عدوى في حال صحيح. جلس الإنسان الجلسة الصحيحة فيها. يقول أيضا: لا تبل قائما إلا عن ضرورة، واجمع في الاستنجاء بين استعمال الحجر والماء، فإذا أردت الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل.
3: نحن قلنا الآن يعني الحجر غير موجود الآن، ولا ينبغي أن يستعمل إلا من كان خارج بيته كما قلنا في فلات أو بستان أو ما شابه ذلك، فهذه حاجة. أما من كان يستطيع استعمال الورق الآن موجود فهو أفضل من الحجر، لأن المقصود هو قلع النجاسة.
2: نعم.
3: وكل ما كان الشيء يعني يساعد على قلع النجاسة كان هو الأفضل في الاستعمال، ولذلك استعمال الورق مع الماء هو الأفضل. فإذا تعذر في الماء وهكذا.
2: نعم. عن سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوا؟
3: طبعا هذه مسألة يعني فيها خلاف عند الأئمة في الحقيقة، وإن كان العلماء تكلموا على مسألة البول يعني قائمة.
2: نعم.
3: والأصل أنها جائزة وإن كانت غير الأفضل، خصوصا في المواطن التي يكون فيها ترشش. من هذا الباب، لأنه هذا أدعى إلى ترشش وأدعى إلى مسألة إصابة الثياب
2: نعم.
3: فمن هذا الباب كان الأدعى أن لا يكون قائما، لكن هذا كما قلنا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حالات العلماء حملوها إما للعذر وإما لبيان الجواز.
2: نعم.
3: مع أن قضاء الحاجة مع الجلوس أفضل من القائم.
2: نعم.
3: وقلنا هذا قد يكون الظروف تتحكم بهذا الأمر، والمقصود من ذلك كله في الحقيقة هو مسألة الطهارة.
2: نعم. لمن لم يجد الماء فعليه أن يستعمل 3 أحجار طاهرة منشفة للعين تمسح بها محل النجوم بحيث لا تنتقل النجاسة من موضعها.
3: طبعا هذا رأي الإمام الشافعي رضي الله عنه، أن لا بد من التسليس في الطهارة في هذا الأمر، لكن بعض العلماء قالوا المقصود هو إزالة النجاسة.
2: نعم.
3: سواء بالمرة أو الثانية أو الثالثة، الأمر في ذلك واسع، المقصود هو قلع الطهارة. لا شك أن تسليس الأمر هو أدعى للنظافة.
2: نعم.
3: وأدعى للطهارة وأحوط في هذا.
2: وإن زاد 5 أو 7
3: إذا لم يتيقن بزوال النجاسة في 3 ينبغي أن يزيد حتى يتيقن بزوال النجاسة أو يغلب على ظنه.
2: نعم.
3: ما لم يكن ذلك ينبغي أن يزيد حتى يتأكد من طهارة يعني من طهارة.
2: هذا في حال عدم وجود الماء، واليوم استبدل الحجر بالورق،
3: فتسليس غير وارد. الوارد الآن مع استعمال الماء هو إزالة النجاسة.
2: نعم.
3: وغلبة الظن في زوال هذه النجاسة.
2: منعه أن يستنجي باليد اليمنى وأمره أن يستنجي باليسرى، وقل عند الفراغ من الاستنجاء: اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش، وادلك يدك بعد تمام الاستنجاء بالأرض أو بحائط ثم اغسلها. هنا ما زلنا في الخلاء يعني في صحراء ولسنا في البيوت.
3: نعم. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما ورد عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم اليمنى لما يكرم به.
2: نعم.
3: واليسرى لما يستقذر منه، فلذلك ينبغي، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الإنسان عورته بيمناه، فالإنسان مطلوب منه أن يجعل اليمين لما يكرم به.
2: نعم.
3: وهكذا، وهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يتعاطاها المؤمن أيضا. فلذلك هذا من هنا أتى النهي عند الإمام الغزالي أن الإنسان ينبغي أن لا يستعمل اليمين في إزالة النجاسة من باب الإكرام لها ومن باب التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن يستخدم اليسرى لذلك.
2: وهذا ما يجب أن نعلمه لصغارنا.
3: نعم. هذه سنن خفيت للأسف على الكثير أو تجاهلها الكثير في حياتهم العملية، ينبغي أن نعود إلى رحابها.
2: مولانا، تعليم الصغار ألا يبدأ من عمر سنة وأكثر بالنسبة لطريقة دخول بيت الخلاء، استعمال الماء، الطهارة؟ يعني البعض مثلا من الأسر تترك الولد في البيت مثلا
3: يتصرف كيف يشاء،
2: خصوصا الصبيان يعني،
3: ثم اعتاد على أمر يصعب تغييره بعد ذلك. فالأصل فعلا كما قلنا، كلما يعني ينبغي أن يكبر الولد وتكبر هذه التعاليم معه شيئا فشيء حتى تغطي حياته، وحتى لا يأخذها بعد ذلك دفعة واحدة.
2: نعم.
3: وإنما تكون قد مررت له عند كل أمر مرة بعد مرة فاعتاد عليها.
2: يقول: فإذا فرغت من الاستنجاء فلا تترك السواك، فإنه مطهرة للفم، مرضاة للرب، ومسخطة للشيطان، وصلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بلا سواك.
3: نعم. لا شك أن السواك كما قلنا هو من السنن المؤكدة التي وضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة كما في بعض الروايات. بعض العلماء ذهبوا إلى وجوب السواك، ولكن الأحاديث لا تسعف ذلك، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق،
2: وقال أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي،
3: أن يكتب علي. فهذا يدل على أنه لم يفرض ولم يكتب، ولكنه من الأمور المؤكدة التي أكد عليها الشارع لعدة مسائل: أولا لأنها نظافة وطهارة للإنسان، ثانيا لأن الإنسان يناجي الله سبحانه وتعالى فينبغي أن يكون على الحال الأكمل في هذه المناجات، لأن الإنسان يجتمع مع الناس. ولذلك العلماء تحدثوا عن المواضع ذكرها أهل العلم على أنه يستحب فيها استخدام السواك، منها بعد الاستيقاظ من النوم. لماذا؟ لأنه في المواطن التي يعني بعد الصمت الكثير، لأنه قد تتغير رائحة الفم فينبغي استخدام السواك. هذا الأمر عند الاجتماع بالناس كذلك ينبغي استخدام السواك، لأنه سيلتقي مع الناس ويتحدث معهم، وكل ما كان أدعى للقبول والنظافة والطهارة ينبغي أن يفعل في هذا، لأنه فيه راحة له وفيه راحة للآخرين وفيه حتى راحة للملائكة، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم كما في الحديث المتفق عليه. فهذا الأمر كذلك عند الصلاة، عند الوضوء أو عند الصلاة على مذهب السادة الشافعية، وكل هذه الأمور عند تغير الفم كذلك بعد الصمت الكثير، بعد الكلام الكثير،
2: قبل قراءة القرآن الكريم،
3: قبل قراءة القرآن، هذه المواطن التي ينبغي للإنسان فعلا أن يستعمل فيها السواك.
2: كيف نستعمل السواك مولانا؟
3: من هنا نعلم أن استعمال السواك ربما يكون أنفع من استعمال الفرشاة، لأن الفرشاة لا تحمل إلى المواطن، بينما السواك من السهل أن يحمل من موطن إلى موطن، أو الإنسان يستعمل اثنين، لأن المقصود هو النظافة في الحقيقة. وإن كان العلماء والأطباء اليوم يتحدثون عن فوائد السواك حتى الطبية، وأنه ينفع يقوي لثة الأسنان، وأنه لا يجرحها، وأنه إلى مسائل كثيرة الحقيقة.
2: الآن استعمال السواك كيف يكون؟
3: استعمال السواك
2: هل من طريقة معينة؟
3: وردت كيفيات ذكرها الإمام أبو داود في السنن عن كيفية استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للسواك، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يشوش فاه، وهذا المقصود منها في الحقيقة هو المبالغة في تنظيف الأسنان، وليس المقصود فيها الكيفية، المقصود هي المبالغة في التنظيف. فمرة روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشوش فاه إلى الأعلى والأسفل، ومرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشوش فاه فيأخذ يعني إلى
2: أقصى اليمين وأقصى
3: إلى أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. فهذا يدل على أن الأمر يحتاج المقصود فيه النظافة والمقصود فيه الطهارة في هذا الأمر. والعلماء تحدثوا حتى في مسألة السواك، هل يكون السواك يؤخذ باليمين أم باليسار؟ فبعضهم قال يؤخذ باليسار لأنه هو آلة تطهير، وبعضهم قال يؤخذ باليمين لأنه آلة تجمل في هذا يعني، والراجح أنه آلة تطيب، وقالوا لو كان هو آلة تطهير ما استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم في حضور الصحابة والمجالس، فمن هنا استحب العلماء أخذه باليمين، أن يؤخذ السواك باليمين. وكما قلنا السواك سنة مؤكدة، ولذلك العلماء قالوا من لم يجد السواك فيستاك بإصبعه كما ورد في حديث عند البيهقي، حتى بالإصبع في هذا الأمر. قالوا فمن لم يجد فبالعلكة يستاك، يعني هذا قد تنقي بقدر معين. فالعلماء ذكروا هذه الحالات أنه ممكن إذا لم يكن بالسواك بالعلكة بالإصبع، المهم كل ما يدعو إلى النظافة في هذا الباب.
2: ثم قال: ثم اجلس للوضوء مستقبل القبلة على موضع مرتفع كي لا يصيبك الرشاش. الحديث ما زال عن الوضوء خارج المنازل.
3: نعم، لا شك أن الإمام الغزالي يعني الآن يربط الأمور ببعضها
2: سلسلة،
3: لأنه يريد أن يذكر الطالب الهداية أنه من أول النهار يعني حينما يستيقظ ويدخل الخلاء ماذا يفعل، وبعد الخلاء يشرع في السواك ويشرع في الوضوء وهكذا، لأنه يريد أن يبدأ بالصلاة
2: يتحضر للصلاة.
3: طبعا الجلوس إلى القبلة في الوضوء هذا أمر مسنون ومطلوب إذا كان بالإمكان.
2: عدنا إلى هندسة المنازل.
3: نعم عدنا إلى هذه المسائل إذا كان تيسر ذلك، لكن هذا ليس واجبا ولا فرضا ولا سنة مؤكدة، هو من سنن المستحبة في هذا الأمر.
2: ويقول في أدعية الوضوء: قل بسم الله الرحمن الرحيم، رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، ثم اغسل يديك ثلاثا قبل أن تدخلهما الإناء وقل: اللهم إني أسألك اليمن والبركة وأعوذ بك من الشؤم والهلكة، ثم انوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة. هذا إن كان يتوضأ من وعاء، فكيف إذا كان فتح الحنفية أو الصنبور كما يقال؟
3: نعم، في كل الأحوال يسن له غسل اليدين
2: قبل
3: الوضوء، لأنهما الآلة لنقل الماء إلى بقية الأعضاء،
2: وشغلتا ببيت الخلاء بالتطهير.
3: نعم، وتغسل لأن الآلة لنقل الماء، فإذا ينبغي أن يبدأ بغسلها، وهذا سنة وليس على سبيل الفرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه لا يدري أين باتت يده.
2: نعم.
3: وهذا الأمر يعني احتمال النجاسة، هذا الاحتمال النجاسة، أما الأصل في اليد أنها طاهرة، فلذلك العلماء يقولون لا يزول اليقين بالشك.
2: نعم.
3: ولذلك حملوا هذا الأمر على الاستحباب، سواء كان استيقظ من النوم أو خرج من الخلاء أو لم يكن واحد من ذلك.
2: نعم.
3: في كل الأمور يسن له أن يغسل اليدين قبل البداية في الوضوء.
2: إذن لن نشرع بالوضوء لأن الوقت انتهى، نؤجل ذلك إلى حلقة الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nicole's Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831. هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
4: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
5: اللي بتديرها

0: صيدلانية نسمة بدر هي ذاتها. يا الله ما لها صيدلية، ولك يا عمي كل شيء فيها. شو يعني كل شيء؟ جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
1: في عندهم دواء بالصيدلية؟
0: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
1: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
0: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
1: تفتح كل يوم؟
0: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
1: شو العنوان؟
0: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
1: والتليفون
0: 9644 8727.
1: All دواء all.
0: يا سلام.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم. نجوم في سماء الإسلام.
1: الحافظ الحسين البغوي.
0: الإمام الحسين البغوي محيي السنة وركن الدين.
1: البغوي إمام في الحديث، إمام في التفسير، في الفقه،

0: بغشور من بلاد خراسان، وخراسان يطلق على بلاد نيسابور، وهي بلاد متسعة الأرجاء كثيرة المدن والقرى، ومن أشهر تلك المدن مرو، نيسابور، بلخ، هراء. وخراسان اليوم إقليم تتقاسمه إيران وأفغانستان.
1: ومدينة بغشور هذه والنسبة إليها بغوي على غير قياس، أنجبت كثيرا من المحدثين والفقهاء وأهل العلم، منهم الأحوص محمد بن حيان البغوي، والفقيه أبو يعقوب البغوي، إسحاق بن إبراهيم البغوي، والحافظ أبو الحسن البغوي.
0: هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام محيي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي، أحد العلماء الذين خدموا القرآن الكريم والسنة النبوية بالعكوف على دراستها والتأليف فيهما وإحياء ما درس من معالمهما وكشف كنوزهما ودفائنهما.
1: وقد أغفل المترجمون للحافظ الحسين البغوي السنة التي ولد فيها، وذكروا أنه توفي في العام 516 للهجرة، وقالوا إنه بلغ 80 أو تجاوزها، فيغلب على الظن أنه ولد في أوائل العقد الرابع من القرن الخامس الهجري.
0: وأخبار شيخ الإسلام الحسين البغوي في كتب التراجم نزرة يسيرة، لا تكشف عن كثير من جوانب حياته، ولا تظهرنا على أخبار أسرته وأصدقائه، ولا تعطينا شيئا يوضح من أفكاره وآرائه.
1: وجل ما ذكرته كتب التراجم أن الحافظ الحسين البغوي كان زاهدا متقشفا ورعا، وأنه بورك له في تصانيفه لقصده الصالح، فإنه كان من العلماء الربانيين، كان ذا تعبد ونسك وقناعة باليسير.
0: يقول السبكي في طبقات الشافعية الكبرى: كان يلقب بمحيي السنة وبركن الدين، ولم يدخل بغداد، ولو دخلها لاتسعت ترجمته، وقدره عال في الدين وفي التفسير وفي الحديث، متسع الدائرة نقلا وتحقيقا.
1: أما الحافظ ابن كثير فقد ذكر الإمام البغوي في البداية والنهاية فقال:
0: الحسين بن مسعود البغوي صاحب التفسير وشرح السنة والتهذيب في الفقه والجمع بين الصحيحين، اشتغل على القاضي حسين وبرع في هذه العلوم، وكان علامة زمانه فيها دينا ورعا زاهدا عابدا صالحا.

0: وقد دفع الحافظ الحسين البغوي حبه للعلم وحرصه على المعرفة وشغفه بالسنة النبوية الطاهرة إلى الرحلة لمروي الروض، تلك البلدة التي لها شهرة عظيمة في التاريخ الإسلامي بما أنجبت من علماء عظام من القرن الأول للهجرة وحتى نهاية القرن السادس للهجرة.
1: لم تقف همة شيخ الإسلام الحسين البغوي عند ذلك، بل طاف بلاد خراسان وسمع خلقا كثيرا من علمائها، وروى عنهم الصحاح والسنن والمسانيد، ودرس مذاهب الأئمة المشهورة، وجالس علماء اللغة.
0: يقول الإمام السبكي في طبقات الشافعية:
1: اعلم أن صاحب كتاب التهذيب وهو الإمام البغوي قل أن رأيناه يختار شيئا إلا إذا بحث عنه فوجده أقوى من غيره، هذا مع اختصار كلامه، وهو يدل على نبل كبير، وهو حري بذلك، فإنه جامع لعلوم القرآن والسنة والفقه.
0: التزم الحافظ الحسين البغوي المذهب الشافعي الذي كان منتشرا في بلاده، وبفضل الله والذين التقى بهم وأخذ عنهم ألف عنهم في المذهب الشافعي كتابه التهذيب، ولم يكن رحمه الله متعصبا لإمامه الشافعي، بل كان ينظر في جميع المذاهب وآراء الأئمة ويطلع على حججهم ويأخذ ما يراه أبلغ في الحجة.
1: روى الإمام البغوي عن طائفة كبيرة من الفقهاء والمفسرين والمحدثين، منهم الحافظ الفقيه المفسر أبو صالح المؤذن، ومنهم حسان بن سعيد الرئيس الحاجي، والحسين بن محمد أحمد القاضي الذي كان يلقب حبر الأمة، وأبو القاسم المروزي.
0: ثم إنه لما ألقى عصا التسيار في مروي الروض أخذ يؤلف الكتب القديمة في التفسير والحديث والفقه، وألف 6 كتب، 3 في الفقه و2 في الحديث و1 في التفسير. ويحدث الإمام البغوي عن الاجتهاد والتقليد حديثا جليل القدر عظيم الأهمية، يدل على بصر واقتدار.
1: إن الرجل لا يبلغ رتبة الاجتهاد حتى يعرف 5 أنواع من العلم: يعرف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاويل السلف ولسان العرب ووجوه القياس. ويضيف الإمام البغوي رحمه الله: واعلم أن كل من بلغ رتبة الاجتهاد من العلماء إذا عرضت له حادثة يجب عليه أن يطلبها من الكتاب والسنة أو الإجماع، فإن لم يجد لم يكن له أن يقلد فيها عالما آخر للعمل به ولا للفتوى ولا للقضاء. والتقليد هو قبول قول الغير من غير دليل، بل عليه أن يجتهد فيما أدى اجتهاده إليه بنوع من الدليل عمل به وأفتى وقضى.

0: يقول ابن خليكان في وفيات الأعيان: البغوي كان بحرا في العلوم، صنف في تفسير كلام الله تعالى، وأوضح المشكلات من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وروى الحديث، وكان لا يلقي الدرس إلا على طهارة. أما ابن العماد الحنبلي فقد ترجم للإمام البغوي، فذكر أنه المحدث المفسر صاحب التصانيف وعالم أهل خراسان، وقد لقب بابن الفراء نسبة إلى عمله في الفراء وبيعها أو عمل أبيه فيها.
1: يقول الإمام الحافظ السيوطي: البغوي إمام في التفسير، إمام في الحديث، إمام في الفقه. كان رجلا مخشوشنا يأكل كسرة وحدها فعذلوه، فصار يأكلها بزيد، سالكا سبيل السلف فيما يأتي ويذر. ماتت له زوجة فلم يأخذ من ميراثها شيئا.
0: ومن أبرز تلاميذ شيخ الإسلام البغوي أسعد بن أحمد أبو الغنائم البامنجي، تفقه على محيي السنة الحافظ البغوي، والحسن بن محمد بن أبي جعفر البلخي.

0: رأى محيي السنة الحسين البغوي بعد أن ألف معالم التنزيل في التفسير أن يؤلف كتابا يشرح فيه ما يختاره من السنة في العلم والإيمان والعبادات والمعاملات والأدعية والزهد والرقائق والأخلاق وغير ذلك مما يحتاجه المسلم لكي يكون على بصيرة من أمر دينه وبينة من الفقه فيه.
1: وتسنى للحافظ البغوي أن يؤلف كتاب شرح السنة الذي يكفي قارئه من الرجوع إلى ما سواه من كتب الحديث ويغنيه عن مراجعة كتب اللغة والفقه والتاريخ التي كان لزاما عليه أن يرجع إليها لو لم يقدم إليه الإمام الحافظ البغوي هذا الشرح الموجز الجليل. يقول الإمام البغوي رحمه الله في خطبة كتابه شرح السنة:
0: أما بعد، فهذا كتاب في شرح السنة يتضمن إن شاء الله كثيرا من علوم الحديث وفوائد الأخبار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حل مشكلها وتفسير غريبها وبيان أحكامها وما يترتب عليها من الفقه واختلاف العلماء، جملا لا يستغني عن معرفتها المرجوع إليه من الأحكام والمعول عليه في دين الإسلام.
1: ويتابع الحافظ البغوي:
0: الدخول في غمار قوم جددوا في إقامة الدين واجتهدوا في إحياء السنة شغفا بهم وحبا لطريقتهم، وإن قصرت في العمل عن مبلغ سعيهم طمعا في موعود الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن المرأة مع من أحب.
1: ويتابع الحافظ البغوي قائلا:
0: إني رأيت أعلام الدين عادت للدروس وغلب على أهل الزمان هوى النفوس، فلم يبقى من الدين إلا الرسم ولا من العلم إلا الاسم، حتى تصور الباطل عند أكثر أهل الزمان بصورة الحق والجهل بصورة العلم، وظهر فيهم تحقيق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، إنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
1: ويضيف الحافظ البغوي قائلا:
0: أردت أن أجدد لأمر العلم ذكرى لعله ينشط فيه راغب متنبه أو ينبعث له واقف متثبط، فأكون كمن يسعى لإيقاد سراج في ظلمة مطبقة فيهتدي به متحير أو يقع على الطريق مسترشد، فلا يخيب في الساعة سعيه ولا يضيع حظه.

0: في مدينة مروي الروض عام 516 للهجرة توفي محيي السنة شيخ الإسلام الحافظ الحسين البغوي في شهر شوال عن عمر يناهز 80 عاما، ودفن عند شيخه القاضي حسين الذي تفقه البغوي عليه وكان أخص تلاميذه به رحمه الله ونفعنا بعلومه.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من لبنان نجوم في سماء الإسلام.
2: إعداد الشيخ جمال بشاشة، تقديم ندى كريم وماجد طعمي. تنفيذ رامز بكداش.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 9/1 أكتوبر لعام 2026. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري محادثات مثمرة مع إيران، مؤكدا أن بلاده لن تشن هجوما عليها قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر تشرين الثاني المقبل. بينما ذكر موقع إكسيوس أن مسؤولين أمريكيين أطلعوا إسرائيل على استعدادات لاحتمال شن عمليات ضد إيران خلال 3 أسابيع. وجدد ترامب في منشور عبر حسابه بموقع تروث سوشيال التأكيد أن إيران تعيش وضعا سيئا للغاية على الصعيدين الاقتصادي والعسكري، مشيرا إلى أن الحصار المفروض عليها يسري بكامل قوته وفاعليته. وفيما يتعلق بحركة الملاحة في المنطقة، قال ترامب إن النفط يتدفق عبر مضيق هرمز بكميات قياسية، مشيرا إلى عبور 22 مليون برميل خلال الليلة الماضية وحدها. في المقابل نقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن إسرائيل تلقت إحاطة أمريكية بشأن استعدادات لاحتمال تنفيذ عمليات ضد إيران خلال 3 أسابيع. وأوضح الموقع أن القرار النهائي بشأن استئناف الهجمات لم يتخذ بعد، لكنه أشار إلى أنه في حال استئناف المعارك على نطاق واسع فستشمل قصفا مكثفا للبنية التحتية للطاقة والمنشآت النووية الإيرانية. وأوضح المصدر أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أجرى الثلاثاء محادثات مع مسؤولين أمريكيين كبار أطلعوه على استعدادات الجيش الأمريكي لاحتمالية استئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران. فجر اليمن. ثبتت القوات المسلحة اليمنية مكاسبها في الساحل الغربي وعززت مواقعها في المناطق المطلة على مضيق باب المندب بالتوازي مع استمرار التقدم في مديرية الوازعية غربي محافظة تعز ضمن إطار عملية فجر اليمن، فيما تتواصل المواجهات مع جماعة الحوثي في ريف تعز الجنوبي والجبهات المحيطة بمدينة تعز. وفي حين أكدت القوات المسلحة اليمنية تحييد أكثر من 1800 عنصر حوثي خلال الساعات الماضية، تشير إحصائيات الجيش إلى أن خسائر الحوثيين البشرية تناهز 10,000 قتيل وجريح خلال أسبوعين جراء الضربات الجوية والبرية في مختلف الجبهات. وأحكمت قوات درع الوطن وألوية العمالقة والقوات المشتركة وفق الإعلام العسكري اليمني أحكمت سيطرتها على جبهة كهبوب في تطور يعزز موقع القوات الحكومية في المرتفعات المشرفة على باب المندب ويمنحها قدرة أكبر على تأمين هذا المحور الاستراتيجي ضمن العمليات المتواصلة في الساحل الغربي. وعلقت لجنة الطوارئ في محافظة تعز اليمنية الدراسة في المدارس والمعاهد والكليات والجامعات العامة والأهلية والخاصة في المديريات التي أصبحت تحت سيطرة الجماعة الحوثية، ومنحت الموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية هناك إجازة مؤقتة على خلفية الظروف الأمنية الاستثنائية التي تشهدها تلك المناطق. من جانبها حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الوضع الإنساني في تعز مع اتساع الهجمات الحوثية وحركة النزوح وتزايد القيود المفروضة على وصول المساعدات بالتزامن مع استمرار إغلاق طرق رئيسية وضغوط متصاعدة على الخدمات والموارد المحدودة. وذكرت الأمم المتحدة في تقرير حديث أن الطريق الشرقي المؤدي إلى مدينة تعز لا يزال مغلقا
فيما أدى قطع الطرق بين عدن وتعز إلى تعطيل أحد خطوط الإمداد الرئيسية القادمة من مستودعات عدن، ما يحد من قدرة الجهات الإنسانية على الوصول إلى المتضررين والاستجابة للاحتياجات المتزايدة. مدينة عدن. حددت وزيرة الخارجية اليمنية الدكتورة أفراح الزوبة 3 شروط لأي عملية سياسية لتحقيق السلام في اليمن، تمثلت في عودة المؤسسات وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة وعدم تقاسم السلطة مع جماعة مسلحة. وأكدت الزوبة أن الحكومة دخلت مرحلة استعادة الدولة بعد استنفاد فرص التهدئة، مضيفة أن هدف المرحلة الراهنة إنهاء الانقلاب وبسط سلطة الدولة على كامل التراب الوطني. وثمنت الوزيرة اليمنية الإسناد السعودي السياسي والعسكري والاقتصادي، مبينة أنه أسهم في صمود المؤسسات وتماسكها وتعزيز التوافق الوطني. إلى ذلك أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض وخميس مشيط، وأسفر سقوط شظايا عن أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع عيادات طبية بالعاصمة السعودية. الرياض. أكدت المملكة العربية السعودية ومصر أهمية بذل الجهود اللازمة ومواصلة التنسيق بين البلدين بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. وبحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي التطورات الإقليمية خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي أمس الخميس. وأعرب عبد العاطي عن إدانة بلاده بأشد العبارات للاعتداءات التي استهدفت مطاري أبها والملك خالد. وشدد الوزير المصري على أن هذا التصعيد والاعتداءات التي طالت أراضي السعودية يمثل زعزعة لاستقرار وأمن المنطقة ككل. وعبر عبد العاطي عن تضامن مصر الكامل مع السعودية ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها. بيروت.

القصدية وتعزيز آليات تتبعها عبر الحدود ومواكبة إجراءات البنك المركزي في التحقق من الحوالات المشبوهة، فضلا عن الالتزام بقوائم العقوبات الدولية بحق أشخاص وشركات ومنعهم من تدوير الأموال عبر أنشطة تجارية أو عقارية. في غضون ذلك تتعامل حكومة الرئيس نواف سلام مع الضائقة الاقتصادية والمعيشية في لبنان بإجراءات استثنائية مالية تتمثل في رفع مستوى الدعم والتقديمات الاجتماعية للأسر الأكثر فقرا وموظفي القطاع العام، إلى جانب تدابير قضائية وإدارية تتمثل في الرقابة وملاحقة المتورطين واسترداد الأموال التي تعرضت للاختلاس أو الاستخدام غير المشروع. جنوب لبنان، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس مقتل ضابط وإصابة 3 جنود آخرين في جنوب لبنان. وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أن حادثا أدى لمقتل النقيب إلياف حاييم تسابالا موس بن الكتيبة 603 التابع للواء 7 في جنوب لبنان. وأضاف البيان أن 3 جنود أصيبوا بجروح طفيفة في الحادث نفسه ونقلوا لتلقي العلاج الطبي في أحد المستشفيات. شمال العراق، ذكر جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق تعرض مخيم لنازحي كردستان إيران إلى قصف بمسيرتين في قضاء إخبات بمحافظة أربيل. وذكر بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم أنه وفقا لمعلومات الجهاز تعرض مخيم لنازحي كردستان إيران في ناحية رسكاري التابع لقضاء إخبات بمحافظة أربيل مساء أمس لهجوم بواسطة طائرتين مسيرتين مفخختين، ولم يسفر الهجوم عن وقوع أي خسائر بشرية. بيروت، كشف تحقيق صحفي جديد أن جنرالا سوريا سابقا مطلوبا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ومدرجا على قائمة العقوبات الأمريكية يتلقى تمويلا وحماية من السلطات الأمريكية واللبنانية. ويقيم بسام الحسن الذي أشرف على برنامج الأسلحة الكيميائية السوري وشغل منصب مستشار رفيع المستوى للرئيس السوري بشار الأسد في لبنان منذ انهيار نظام الأسد عام 24. وتوصل تحقيق مشترك بين هيئة الإذاعة البريطانية والإذاعة الوطنية العامة الأمريكية إلى أن بسام الحسن الذي كان يشرف على برنامج الأسلحة الكيميائية السوري وشغل منصب مستشار رفيع المستوى للرئيس المخلوع بشار الأسد سمح له بالبقاء في لبنان منذ انهيار نظام الأسد عام 2024 بموجب ترتيب يضم مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وجهات أمريكية ولبنانية أخرى. وذكر التحقيق أن الترتيب جاء نتيجة استعداده لتقديم معلومات حول اختطاف الصحفي الأمريكي أوستن تايس في سوريا عام 2012، فضلا عن معلومات استخباراتية أخرى. وكشفت بي بي سي الشهر الماضي أن اختطاف تايس كان عملية مدبرة وأن الحسن كان جزءا من التسلسل القيادي المسؤول عنها. يذكر أن الصحفي الأمريكي أوستن تايس مفقود منذ عام 2012، ويعتقد أن بسام الحسن كان متورطا في اختفائه، ويعتقد أن الاتفاق أبرم في ربيع عام 2025. واشنطن، صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجماته على المرشح الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان عبد الرحمن السيد مستخدما اسمه ودينه الإسلامي في حملة أثارت اتهامات بتأجيج التعصب ضد المسلمين، فيما اتهمه المرشح بمحاولة صرف انتباه الناخبين عن الأعباء المعيشية المتزايدة التي تثقل كاهل الأمريكيين جراء سياسات إدارته. وفي منشور على منصته تروث سوشيال وصف ترامب السيد بأنه متطرف راديكالي ومتعاطف مع الإرهابيين، وأطلق عليه اسم محمد السيد

0: بدلا من اسمه عبد الرحمن السيد، كما ربطه بما وصفه بأيام الجهاد، وأعلن في المنشور تأييده الكامل لمنافسه الجمهوري مايك روجرز عضو الكونغرس السابق. ورد السيد الخميس في منشور على منصة إكس قائلا: إنه يعرف أن اسمي عبد الرحمن، إنه يناديني بهذا الاسم كل يوم، لكنه لا يهاجمني وحدي بل يهاجمنا جميعا، مضيفا أن ترامب ينظر إلينا باستخفاف شديد. قطاع غزة: استشهد 4 فلسطينيين بينهم امرأة وأصيب 15 آخرون أمس جراء هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة. وطالت الهجمات حي تل الهوى ومنطقتي التوام ومشروع عامر في مدينة غزة ومنطقة السودانية شمال غرب القطاع، إضافة إلى المواصي شمال غرب رفح ومحيط بني سهيلة وشمال شرق خان يونس جنوب القطاع. وفي مدينة غزة أفاد مصدر طبي باستشهاد فلسطينيين 2 وإصابة 3 آخرين، أحدهم بجروح خطيرة جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية واستهدفت مركبة مدنية في حي تل الهوى جنوبي المدينة. وأضاف المصدر أن الشهيدين والمصابين نقلوا إلى مستشفى الشفاء. الخرطوم: أعلن المقدم محمد أزرق الفنجري قائد مجموعة المهام الخاصة والعمليات الخاصة في قوات الدعم السريع انشقاقه وانحيازه إلى القوات المسلحة السودانية. وظهر الفنجري في مقطع مصور أعلن خلاله تركه قوات الدعم داعيا إلى وقف الحرب والعودة إلى ما وصفه بحضن الوطن، ومعلنا انحيازه إلى القوات المسلحة، وقدم اعتذارا للأسر السودانية عن تداعيات الحرب، وأعلن رفضه لما وصفها بالحرب العبثية والانتهاكات التي طالت المدنيين. وغادر الفنجري مواقع قوات الدعم برفقة نحو 300 ضابط وجندي على متن نحو 30 عربة قتالية في قوة تضم عناصر مسلحة ومركبات عسكرية. ويأتي انشقاقه بعد سلسلة من الانشقاقات خلال الفترة الماضية وخلافات داخل قوات الدعم السريع، خاصة في المناطق التي تشهد ضغطا عسكريا متزايدا. وأكد الفنجري في التسجيل المصور أن قراره جاء بعد مراجعة لموقفه من الحرب، داعيا رفاقه في الدعم إلى التخلي عن القتال والانحياز إلى ما وصفها بالمصلحة الوطنية. وفي السياق، تفقد رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان مقر الفرقة 11 مشاة في مدينة خشم القربة في ولاية كسلا شرق السودان، بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية في إقليم النيل الأزرق جنوب شرق البلاد. باريس: تظاهر عشرات الآلاف من طلاب المدارس الثانوية والداعمين لهم في أنحاء فرنسا أمس مع استمرار الاحتجاجات، تزامنا مع دعوات لحشد كبير في 13 من أكتوبر تشرين الأول، في ظل إعلان الحكومة الاستعانة ب3000 معلم بديل في محاولة لاحتواء الأزمة. وأغلق الطلاب مداخل مئات الثانويات في أنحاء البلاد لأكثر من أسبوع وسط انتشار لفرق مكافحة الشغب، ما أدى أحيانا إلى اندلاع مواجهات عنيفة. واتسع نطاق الاحتجاجات خلال الأيام الماضية ليمتد إلى شوارع وساحات. وقالت وزارة الداخلية إن 71,500 شخص بينهم أكثر من 20,000 في باريس شاركوا في الاحتجاجات أمس الخميس، فيما أوقفت الشرطة أكثر من 500 منهم. وأعلن وزير التعليم إدوارد جوفري الاستعانة ب3000 معلم بديل خلال الساعات المقبلة لدعم المدارس الثانوية، علما أن النقص في المعلمين يعد من الأسباب الجوهرية للاحتجاجات. واشنطن: قال مسؤول في البنتاغون الأمريكي إن عملية الإعدام المقرر رميا بالرصاص لنضال حسن الذي قتل 13 شخصا في قاعدة فورت هود بولاية تكساس خلال إطلاق نار جماعي عام 2009 ستبث مباشرة عبر الإنترنت في خطوة غير مسبوقة. ومن المقرر أن ينفذ الجيش عملية الإعدام في 3 ديسمبر كانون الأول المقبل، وسيصبح حسن وهو طبيب نفسي سابق في الجيش الأمريكي أول شخص يعدم رميا بالرصاص على يد الجيش الأمريكي منذ عام 1945. ولم يقدم المسؤول في البنتاغون الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته مزيدا من المعلومات، واكتفى بالقول أن التفاصيل ستعلن لاحقا. وكان وزير الدفاع بيت هيجزيث قد صرح في وقت سابق بأنه يعتزم الإعلان أن عملية إعدام حسن ستتم على الملأ. جاكرتا. قال يسريل إهزا ماهندرا الوزير الأندونيسي المنسق للشؤون القانونية وحقوق الإنسان والهجرة والإصلاحيات إن حكومته لن تسمح للمغني الأمريكي إسرائيل هوتن بالحضور أو المشاركة في حفل موسيقي كان مقررا إقامته في البلاد في 24 من أكتوبر تشرين الأول الجاري بسبب الإعلانات المتداولة. وأوضح الوزير في تصريحات صحفية أن الإعلان يأتي بعد تنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية بشأن الحفل الذي يحمل عنوان جولة حتى يعرف العالم بأسره 2026، وأكد أن الحكومة لن تمنح تصريحا لإقامته بمشاركة هوتن وفرقته إسرائيل أند نيو بريد. وقال إن الجدل الذي أثاره الحفل في ماليزيا المجاورة واهتمام الرأي العام به استدعيا توضيح موقف الحكومة الإندونيسية. القاهرة. قال محمد الهندي نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إن لقاءات الفصائل الفلسطينية في القاهرة أدت لاتفاق على تأجيل الانتخابات الفلسطينية التي كانت مقررة في 28 من نوفمبر تشرين الثاني المقبل. وأضاف أن الإعلان الرسمي عن تأجيل الانتخابات سيصدر خلال الفترة المقبلة دون تحديد موعد محدد، مشيرا إلى أن وفد حركة فتح سيعود إلى رام الله لمتابعة ما تم التفاهم بشأنه في القاهرة. وأوضح الهندي أن تحديد الموعد الجديد للانتخابات سيتم بالتوافق بين القوى والفصائل كافة، مؤكدا أن الفصائل المشاركة في لقاءات القاهرة اتفقت على مواصلة الحوار الوطني. وقبل تلك التصريحات كان هناك تضارب في الأنباء بشأن مصير الانتخابات، وتحدثت تقارير عن مرسوم رئاسي وشيك للرئيس محمود عباس ينص على تأجيلها تمهيدا لحوار وطني بالقاهرة، فيما أكدت حركة فتح على لسان متحدث باسمها التزامها بالموعد المحدد ما لم يطرأ توافق فصائلي أو مانع فني من لجنة الانتخابات. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية الأسترالية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 9 من شهر أكتوبر تشرين الأول لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا. أعلن الجيش الأسترالي تعليق استخدام مركبات السوباكات المخصصة للسير على مختلف أنواع التضاريس بعد حادث تدريبي في الإقليم الشمالي أسفر عن مقتل جندي وإصابة 5 آخرين. وكان العريف براندون هانم البالغ من العمر 28 عاما والأب لطفلين قد لقي حتفه إثر انقلاب مركبة سوباكات كان يستقلها خلال تدريب عسكري في منطقة ماوت بوندي يوم الاثنين. وأدى الحادث أيضا إلى إصابة 5 جنود يتلقى 2 منهم العلاج في مستشفى رويال داروين، بينما يتواجد 3 الآخرون في المركز الطبي بسكنات روبرتسون. وقالت قائدة الجيش الأسترالي سوزان كويل إن قرار تعليق استخدام هذا النوع من السيارات مؤقتا يعد إجراء معتادا بعد الحوادث الخطيرة، ولا سيما تلك التي تنجم عنها وفيات. وأضافت إن الجيش فرض وقفا تشغيليا لسيارات السوباكات التي تستخدمها كذلك وحدات القوات الخاصة إلى حين استكمال التحقيقات والإجراءات المتبعة عقب الحادث. وأكدت كويل إن الوحدة العسكرية تقدم الدعم لعائلة العريف هانم في هذه المرحلة، مشيرة إلى أنها تعتزم زيارة أفراد الأسرة قريبا لتقديم التعازي والوقوف إلى جانبهم. وقالت إن تعليق استخدام مركبات السوباكات إجراء اعتيادي نتخذه عندما يقع حادث كبير، وخصوصا إذا أسفر عن وفاة، والوحدة تقدم الدعم للعائلة حاليا وأنا أرتب لزيارتهم قريبا. بريزبن وجهت إلى أب من مدينة إبستويتش تهمة قتل ابنه الرضيع البالغ من العمر 3 أشهر، وذلك بعد وفاة الطفل في المستشفى. وقالت الشرطة إن أونيب أوليه البالغ من العمر 28 عاما أحضر ابنه إلى مستشفى إبستويتش وهو يعاني من إصابات داخلية جسيمة يوم الخميس الماضي، وعلى الفور أبلغ كادر المستشفى الشرطة التي بدأت تحقيقا في الحادثة. ونقل الطفل إلى مستشفى في بريزبن حيث توفي متأثرا بإصاباته بعد ظهر يوم الثلاثاء الماضي. وخلال الليلة الماضية ألقت وحدة التحقيق في حماية الأطفال بمدينة إبستويتش القبض على المتهم، ووجهت إليه تهمة القتل بوصفها جريمة عنف أسرية ضد طفل صغير. وقال المفتش المحقق مايكل ماناجو إن الشرطة أبلغت بالواقعة نظرا لطبيعة الإصابات، متحفظا على أسبابها وقت حدوثها، ومشيرا إلى أن الطفل هو الابن الوحيد للزوجين. وأوضح المفتش إن الشرطة تحدثت إلى الزوجين عدة مرات خلال الأيام الماضية لجمع الأدلة، واصفا التحقيق بأنه صادم وصعب للغاية. وأضاف أن الأم تعيش حالة شديدة من الحزن والمعاناة، مؤكدا أن طبيعة العلاقة بين الزوجين ستشكل جزءا رئيسيا من التحريات. وقد عرضت قضية السيد أولي أمام محكمة الصلح في بريزبن صباح أمس دون حضوره، وتقرر تأجيل الجلسة إلى وقت لاحق من هذا الشهر. سيدني اعتقلت الشرطة شخصا بالغا وخمسة مراهقين إثر اصطدام حافلة صغيرة يعتقد أنها مسروقة بعمود إضاءة في منطقة وولي كريك. وأفادت الشرطة بأن الحافلة وهي من نوع تويوتا هايس بيضاء اللون، وكانت قد سرقت سابقا من منطقة نورث سيدني، وشوهدت السيارة على طريق كينج جورجز رود في منطقة بيفرلي هيلز في حدود 12:45 من مساء يوم الأحد، وكان ركابها يرتدون أغطية على وجوههم. وعقب الحادث في وولي كريك حاول جميع من كانوا داخل الحافلة الفرار من الموقع، وتم إلقاء القبض على فتاة تبلغ من العمر 17 عاما في مكان الحادث، ونقلت إلى المستشفى تحت حراسة الشرطة وهي في حالة مستقرة. كما ألقت الشرطة القبض على الأشخاص 5 الآخرين في الشوارع المحيطة بالمنطقة، وتزعم الشرطة العثور على قفازات مطاطية داخل الحافلة إضافة إلى سكين صيد كبيرة بالقرب من موقع الحادث. أدلايد تطالب أم من مدينة أدلايد بتوضيحات وإجابات من شركة تشاينا ساذرن إيرلاينز بعد إخراج ابنها المصاب بالتوحد من الطائرة قبل دقائق فقط من إقلاع الطائرة. وتقول السيدة نزيفة فاطمة إن عائلتها تعرضت للإهانة عندما أمروا بمغادرة الطائرة، حيث كان الابن البالغ من العمر 10 سنوات يعبر مجرد تعبير طبيعي عن حماسه قبل رحلة أحلامهم إلى باكستان. وكانت العائلة قد استقرت في مقاعدها استعدادا للسفر إلى الخارج لزيارة الأقارب والاحتفال بعيد ميلاد ابنتها 14، وقالت فاطمة كان عيد ميلاد ابنة الرابع عشر وكان كل شيء مرتبا وكان الجميع متحمسين، غير أن حماس الابن المصاب بالتوحد أثار شكوى من بعض الركاب الآخرين، وأضافت إنه كان يصدر أصواتا غير لفظية بسبب حماسه ويضحك بصوت أعلى قليلا من المعتاد. وأكدت فاطمة للطاقم إن ابنها سيستقر ويهدأ فور التحليق في الجو، لكن بدلا من ذلك تم مرافقة العائلة إلى خارج الطائرة وإعادتهم إلى صالة المطار حيث تم تسليمهم أمتعتهم. وقالت إنني شعرت وكأنني مجرمة، كنت خائفة ومصدومة ولم أصدق ما يحدث. وتضيف فاطمة قائلة إن شركة الطيران رفضت نقلهم على رحلة أخرى ولم تقدم أي وثائق أو مستندات بشأن الحصول على قسيمة سفر أو استرداد أموالها. وقالت لم يساعدنا أحد بعد ذلك ولم يتم تقديم أي وثائق تفيد بتقديم قسيمة أو إعادة أموالنا. وتؤكد العائلة إنها سافرت مع شركات طيران أخرى من قبل دون التعرض لأي مشكلة، وهي تطالب الآن شركة تشاينا ساذرن إيرلاينز بتفسير سبب معاملة ابنها المصاب بالتوحد بهذه الطريقة، كما تطالب باسترداد أموالها. ومن جانبها أكدت جمعية أوتزم أس أي على الحاجة إلى تعزيز الفهم والوعي في قطاع السفر، حيث قالت المديرة التنفيذية ليزا كلير من جانب جمعية أوتزم أس أي إننا نحتاج إلى بناء فهم أكبر عبر قطاع السفر وبين الجمهور المسافر لمساعدة رحلات السفر على أن تكون أكثر شمولا وتيسيرا لجميع الفئات. وقالت فاطمة يرجى مراعاة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أيضا، فلهم الحق المساوي في السفر وفي أن يعاملوا بعدالة. كامبرا: يواجه السائقون في أستراليا احتمال ارتفاع قياسي في أسعار الديزل لتصل إلى 4 دولارات للتر الواحد، وسط تحذيرات من خبراء الطاقة من إمكانية اللجوء إلى تقنين توزيع الوقود إذا نفذ الرئيس الأمريكي ترامب مقترحا بفرض حظر على صادرات الديزل الأمريكية. ورغم أن أستراليا لا تستورد الديزل مباشرة من الولايات المتحدة، فإن القرار المرتقب سينعكس سلبا على الأسواق العالمية، إذ سيزيد حدة المنافسة بين كبار المستوردين حول العالم على الشحنات المتاحة. ويرى محللون إن الحظر الأمريكي قد يرفع أسعار الديزل بنحو 50% خلال الأسابيع القادمة، مما يزيد الضغوط على تكلفة المعيشة للأستراليين. وتعد أستراليا من أكبر مستوردي الديزل في العالم، بينما تعتبر الولايات المتحدة أكبر مصدر له، وإيقاف الصادرات الأمريكية سيجبر أستراليا على منافسة أسواق كبرى كالاتحاد الأوروبي والصين والبرازيل. وتأتي هذه المخاوف امتدادا لاضطراب أسعار النفط العالمية من جراء التوترات في الشرق الأوسط، والتي رفعت سعر خام برنت القياسي إلى أكثر من 100 دولار للبرميل. هذا ورفضت الحكومة الأسترالية دعوات المعارضة لخفض ضريبة الوقود الفيدرالية أو إيجاد آلية تلقائية لتخفيف العبء عن المواطنين، مؤكدة تركيزها على معالجة غلاء المعيشة عبر إجراءات دائمة في النظام الضريبي بدلا من الحلول المؤقتة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي يجونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
4: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
5: نحن لم نحمي الجباه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم إخواني وأخواتي في حلقة جديدة من برنامجكم المحبوبون في السماء. في هذه الحلقة نتناول صنفا جديدا ممن يحبهم الله، إنهم الكرماء. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. الكرم محبوب لله سبحانه وتعالى، والكريم اسم من أسمائه جل شأنه. الكرم كما يقول الجرجاني هو الإعطاء بسهولة، ويقول القاضي عياض رحمه الله: هو الإنفاق بطيب نفس فيما يعظم خطره ونفعه، بذل الشيء الكثير مع طيب النفس. والإسلام دين يدعو إلى البذل والإنفاق، ولذلك حبب إلى بنيه أن تكون نفوسهم سخية وأن تكون أكفهم ندية، ووصاهم بالمسارعة إلى دواعي الإحسان ووجوه البر، وأن يجعلوا تقديم الخير إلى الناس شغلهم الدائم لا ينفكون عنه في صباح أو مساء. قال الله جل شأنه في كتابه الكريم: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ودعوة الإسلام إلى الجود والإنفاق مستفيضة مضطردة، وحربه على البخل والشح موصولة متقدة. وفي الحديث الصحيح: السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار. والبخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار. ولن تنجح الأمة إلا إذا وثقت الصلاة بين أبنائها، لن تنجح الأمة إلا إذا وثقت الصلاة بين أبنائها، فلم تبقي محروما يقاسي ويلات الفقر. والإسلام جاء بشرائع محكمة لتحقيق هذه الأهداف النبيلة، من بينها تنشئة النفوس على فعل الخير وإسداء العون وصنائع المعروف. ونتائج هذه التنشئة السمحة لا يسعد بها الضعاف وحدهم، بل يرتد أمانها واطمئنانها إلى الباذلين أنفسهم، فتقيهم زلازل الأحقاد وتجنبهم عواقب الأثرة العمياء. يقول الله جل شأنه: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. وإنه لعزيز جدا على النفس أن ترى شخصا مشقوق الثياب، تكاد فتوق ثيابه تكشف سوءته، أو تراه حافي الأقدام قد أبلت الأرض كعبه وأصابعه، أو تراه يعاني الجوع يمد عينيه إلى شتى الأطعمة ثم يرده الحرمان. والذين يرون هذه الصور البائسة ثم لا يكترثون، عليهم أن يراجعوا حساباتهم ويسألوا أنفسهم: هل هم بشر؟ فضلا عن أن يسألوا أنفسهم: هل هم مؤمنون؟ لقد حدث أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد هذه المناظر الحزينة فشق عليه مرآها، فجمع المسلمين ثم خطبهم فذكرهم وخوفهم بالله واليوم الآخر، وما زال بهم حتى جمعوا شيئا كثيرا أغنى المحتاجين وسترهم. فعن جرير بن عبد الله قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراه مجتابي النمار عامتهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، أي تغير وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وحزن، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى، ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ثم قال بعد أن قرأ هاتين الآيتين: يتصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، أي قطعة الذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. والإنسان مجبول على حب المال، مجبول على الحرص على اقتنائه، يضرب من أجله في مناكب الأرض، وللأثرة والأنانية على نفسه تسلط شديد، وأكثر تفكيره في نفسه وأقله في الآخرين. ولو أنه أوتي ما في الأرض جميعا أو امتلك خزائن رحمة الله العليا لما طوعت له نفسه أن تنفق منها بسعة، ولقامت طبيعته تضع في يديه الأغلال، كما أخبر الله تعالى عن هذا الإنسان في قوله: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. وقد عد الإسلام هذا الشعور من النزعات الخسيسة التي يجب أن يقاومها الإنسان بيقظة، وبين أن الفوز بخيري الدنيا والآخرة لا يحرزه إلا من نجح في قمع دوافع البخل في نفسه حتى عودها الكرم والسخاء. فقال سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وبين أن الأموال المخفية في الخزائن التي يختبئ فيها حق المسكين والبائس، بين أن تلك الأموال شر جسيم على صاحبها في الدنيا والآخرة، إنها أشبه ما تكون بالثعابين الكامنة في جحورها، بل إنها تتحول فعلا إلى حيات قد احتدت أنيابها تطارد صاحبها لتقضم يده التي غلها الشح ومنع بها أداء الواجب. ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا فاه، فإذا فر منه يناديه: خذ كنزك الذي خبأت فأنا عنه غني. فإذا رأى أنه لا بد له منه سلك يده في فمه فيقضمها قضم الفحل. لقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بأن هذه الأموال التي تمنع منها الحقوق تتحول إلى حيات حقيقية. لقد أخذ الإسلام يفهم هذا الإنسان بالحسنى، ويحاول أن يوصل إليه الإقناع بأن محبته الشديدة لماله قد تورده المتالف، وأنه لو فكر حقيقة فيما يملك وفي عاقبته لرأى أن السماحة أفضل والعطاء خيرا من البخل. يقول العبد: مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فأقنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. وما من شيء أشق على الشيطان وأبطل لكيده وأفلت من وساوسه، ولذلك يقذف في النفوس الوهن حتى يثبطها عن البذل ويعلقها بالحطام الفاني، كما قال الله: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وفي الحديث: لا يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنها لحى 70 شيطانا. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يأخذ بأيدينا إلى كل خير، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
0: المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

0: نستمع الآن لتلاوة حزب من القرآن الكريم بصوت القارئ الأستاذ خالد زريقة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Asr.
2: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا مالك الملك، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. يا رب، نسألك رحمة من عندك تهدي بها القلوب وتجمع بها الأمور. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء، ونزل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك. فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إنا نسألك برحمتك لا بعملنا. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد يا صاحب الكون المديد. البحر يسبح باسمك، والأشجار تنطق به، والريح يعلن للناس مقدرتك، والكل يسجد لك، حتى الجماد يا الله سجد لك، سبح لك، ونحن ندعوك فتقبل دعاءنا. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. نحب من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك، يا رب العالمين. يا رب، ندعوك كما علمتنا. يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم.

أكرمنا ولا تهنا، وساعدنا على إتمام عبادتنا لك وتضرعنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الأولياء والصالحين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الشهداء والصديقين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام الثقلين وسيد الفريقين وروح الطريقين، حقيقة الحقائق وإنسان عين الخلائق. اللهم واجعلنا بفضلك له من التابعين، وإلى سنته وطريقته من المقتفين، وعلى حوضه من الواردين، وإلى قدمه من الواصلين، وبحبك وحبه من المشغولين، وإلى طلبك قاصدين، وفيما عندك راغبين، وإليك متوجهين، وعلى ما يرضيك مقيمين، وعمن سواك منقطعين، وبك متولعين، وفي كل شيء وقبله لك شاهدين، وبما أعطيتنا راضين، وفي جمالك مستغرقين، وفي كمالك مستهلكين، وبجمالك عارفين، وبكل ناطق لك سامعين، وبكل مبصر لك مبصرين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nicole's Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831. هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشست الهيل
4: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: All دواء.
3: يا سلام.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
5: The Voice of Islam Radio, a voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio Sydney. Faith, knowledge, community.
6: The Voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir series with Sheikh Ihsan Hanif.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: ما يتعلق بمنزلة الاستقامة والتقوى، ونحن اليوم سننزل في منزلة شريفة وجليلة، بل هي من المنازل المحورية والأساسية في السير إلى الله سبحانه وتعالى، وهي منزلة المحبة، منزلة المحبة. وهذه المنزلة كما يقول الإمام الغزالي رحمه الله هي الغاية القصوى من المقامات، فما قبلها مقدمات إليها وما بعدها ثمرات لها. وهكذا الإمام ابن القيم رحمه الله يصف هذه المنزلة، منزلة المحبة، بأنها روح المقامات والأحوال، روحها الذي يبعث فيها الحياة. وألف في شرف هذه المنزلة كتابه المشهور روضة المحبين ونزهة المشتاقين، وتحدث في هذا الكتاب عن المحبة بالمعنى العام الذي يشمل محبة الله تبارك وتعالى أيضا، بل إنه قال كلمته الجميلة وتشبيهه الرائع عندما قال: القلب في سيره إلى الله تعالى كمثل الطائر، رأسه المحبة وجناحاه الخوف والرجاء، رأسه المحبة وجناحاه الخوف والرجاء. فجعل المحبة رأسا للطائر، والطائر لا حياة له بدون الرأس، يمكن أن يكون مهيض الجناح لكن لا يمكن أن يكون بلا رأس. فهكذا هذه المحبة، وهي من أبرز الصفات والمعاني الإيمانية التي يقيم الإنسان المسلم علاقته بالله تبارك وتعالى على أساسها، فهي منزلة محورية وأساسية يجب أن تجعلها أساسا في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. بل إن الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه قاعدة في المحبة يقول بأن كل حركة في العالم أصلها الإرادة والمحبة، كل حركة في العالم في هذه الكائنات إنما يرجع إلى أصل الإرادة والمحبة. فنحن أمام منزلة إيمانية جليلة جدا، وهي محبة الله تبارك وتعالى. ونقصد بالمحبة تعلق القلب والنفس بالله تبارك وتعالى تعلقا شعوريا إيمانيا يبدأ من القلب ثم ينعكس في الجوارح والسلوك والأعمال. أن تكون علاقتك بالله عز وجل قائمة على هذه المحبة القلبية، على هذه العاطفة الصادقة الجياشة التي تملأ قلبك ثم تنعكس بعد ذلك في أعمالك وفي سلوكك. وهذا من أوجب الواجبات، بل أن تجعل حب الله مقدما على كل أنواع المحاب الأخرى هو من أوجب الواجبات التي أوجبها الله تعالى في كتابه، كما قال سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله جهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. والله تعالى أوجب علينا ليس أن نحبه أن نتعب، بل أن يكون حبه سبحانه وتعالى فوق كل شيء، وأن نقدم حب الله عز وجل على حبنا لكل الأشياء التي تميل إليها نفوسنا وقلوبنا. لماذا هذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حقيقة هو أحق من تتعلق به القلوب، وهو أحق من تحبه النفوس. لماذا؟ لأن كل أسباب المحبة قد وجدت في حب الله تبارك وتعالى. نحن نحب الإنسان إما لكماله وجميل صفاته، فنحب مثلا فلانا من الناس لأنه كامل الأوصاف كمالا بشريا إنسانيا، فنحبه لأنه صاحب دين، صاحب علم، صاحب خلق، حتى أحيانا نحبه لجمال صورته جبلة، وأحيانا لا يكون الرجل كذلك لكن نحبه لإحسانه، تحبه لأنه يوما من أيام الدهر أحسن إليك وقدم إليك معروف وأخذ بالأسباب في إزالة كربة من كرباتك، فأنت تحبه ليش؟ لإحسانه وجميله، والإنسان عبد الإحسان. طيب، هذه الأسباب التي من أجلها نحب نحن الأشياء والأشخاص قد وجدت على أكمل الوجوه في حق الله تبارك وتعالى، فمن يبلغ في أوصافه وجماله وكماله ما عند رب العالمين؟ لا أحد. له الأسماء الحسنى والصفات العلى على أكمل الوجوه، عنده الكمال وعنده الجمال وعنده الجلال، كل هذه الكمالات عنده على أكمل الوجوه، فنحبه لكماله سبحانه وتعالى. ثم من أعظم إحسانا علينا من رب العالمين؟ هو أعظم إحسانا إلينا حتى من آبائنا وأمهاتنا. الله تعالى أحسن إليك بنعمة الإيجاد أولا، أوجدك من عدم، ولولا مشيئته لكنت عدما، لم تكن شيئا مذكورا، فأكرمك بهذا الإنعام نعمة الإيجاد، ثم لا تزال في كل لحظة تحت نعمة الإمداد، يمدك في كل لحظة بالهواء والأكسجين، يمدك بالصحة، يمدك بالطعام والشراب، يسهل لك الأمور، يحفظ عليك مصالحك، فلا تزال في كل لحظة وأنت غارق في نعم الله، وما بكم من نعمة فمن الله. أي نعمة هي موجودة فيك؟ فسببها هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي أنزل هذه النعمة عليك. فإذا كان هو صاحب الإحسان في الدنيا وفي الآخرة، وهو صاحب الكمالات كلها والصفات كلها، فهو حقيق أن يحب سبحانه وتعالى، حقيق أن تتعلق قلوبنا به عز وجل. ولهذا يقول ابن القيم في قوله تعالى يحبهم ويحبونه، يقول ليس العجب في قوله يحبونه، لأن الله أهل أن يحب، لكن العجب في قوله يحبهم وهو رب العالمين، يحبهم وهو مستغن عنهم لا يحتاج إليهم، يحبهم على نقصهم، على ضعفهم، على حاجاتهم التي لا تنتهي. بل الأعجب من هذا أن هذه المحبة أصلا هو الذي غرسها في قلبك، يعني محبتك لله وتعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى هو الذي وضعها وغرسها، ولولا إرادته ومشيئته ما وقعت محبته في قلبك، فهو أحبك أولا وغرس في قلبك هذه المحبة، ثم أفاض عليك بكمال محبته سبحانه وتعالى بعد ذلك. ولهذا هذا سر التقديم، لأنه قال يحبهم ويحبونه، فقدم محبته سبحانه وتعالى لهم، لهؤلاء لحزب الله هؤلاء المؤمنين، قدم محبته على محبته، لأنه هو أحبهم أولا فألقى هذه المحبة في نفوسهم، ثم أفاض عليهم بكمال المحبة بعد ذلك. فهو صاحب الفضل، حتى عندما تحب رب العالمين هو صاحب الفضل عليك. ولهذا ختم الآية بقوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله، هذه الصفات وهذه اللطائف الإلهية والمنح الربانية، ترى هذه كلها من فضل الله سبحانه وتعالى عليك. ولهذا قال بعض السلف: أحبك قبل أن تحبه، أحبك هكذا غرس في قلبك الهداية والإيمان والصلاح والمحبة والتعلق بالله سبحانه وتعالى، ثم جازاك على هذا بكمال الفيض والمحبة أيضا بأكثر مما كان لك في أول الأمر. فالله سبحانه وتعالى أيها الإخوة أحق من تعلقت به القلوب والنفوس، وأحق من وجهنا له هذه العاطفة الجياش في الإنسان، وهي عاطفة الحب أو عاطفة المحبة، لأن هذه العاطفة هي في أصلها هي جبلة وغريزة في الإنسان، كما قال بعض العلماء، قال: الحب كامن في الفؤاد كمون النار في الزناد، إن أوريته أورى وإن تركته توارى. يعني إذا غذيته بمعاني الإيمان والإجلال لله سبحانه وتعالى يزداد هذا الشعور وينمو، مثل النار الخفيفة إذا نفخت فيها فإنها تتحول إلى نار كبيرة. هكذا يقول عاطفة الحب في الإنسان هي عاطفة جبلية، فإذا غذيتها وأوريتها بهذه المعاني الإيمانية فهذه المشاعر تقوى وتتعلق بالله سبحانه وتعالى. وبعض العلماء يفسر المحبة بالإرادة، وهذا فيه نظر، لأن هناك فرقا بين الإرادة والمحبة، فإن الإرادة أعم من المحبة والمحبة أخص من الإرادة. كل محب مريد، ولكن ليس كل مريد محب. فتفسير المحبة بالإرادة هذا ضرب من التأويل الذي لا نحتاج إليه، وهو صرف لللفظ عن ظاهره. وبعض العلماء يفسر المحبة بالاتباع والطاعة، ويقول: حب الله هو اتباع شرعه، وحب رسول الله هو اتباع سنته. وهذا في الواقع هو تفسير باللازم، تفسير باللازم وليس تفسيرا بالحقيقة. وإلا في المحبة أصلها عاطفة في القلب، شعور وإيمان وتعلق يكون في النفس، ثم إذا كان صادقا ينعكس بعد ذلك في السلوك والجوارح. فالطاعة والاتباع هي من لوازم المحبة ومن واجباتها كما سنرى، ومن علاماتها التي تدل على أنها حقيقة أو ليست حقيقة، أن تنظر في سلوك الإنسان. ولكن لا يصح أن نقول المحبة هي الاتباع والطاعة، لا، الاتباع والطاعة هي من لوازم المحبة. قبل هذا لابد أن تكون عندك هذه العاطفة الشعورية وهذا التعلق القلبي الصادق بالله سبحانه وتعالى، بحيث تقدم حبه على كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فإذا كان هذا في محبة رسول الله فكيف في محبة الله تبارك وتعالى؟ فهذه أيها الإخوة حقيقة المحبة، وهذه المنزلة هي بمثابة الشجرة المباركة التي وصفها الله تعالى في كتابه وقال: أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذه المحبة لو غرست في قلبك أبشر بثمرات لا نهاية لها، بل يقول الغزالي بأن كل المنازل الأخرى التي ستأتي هي من ثمرات هذه المنزلة، وهي منزلة المحبة لله سبحانه وتعالى. أول ثمرات هذه المحبة وأعظمها هو حب الله تبارك وتعالى، والجزاء من جنس العمل، أنت إذا أحببت الله تعالى حبا صادقا الله تعالى سيقابلك بحب منه سبحانه، يحبهم ويحبونه، والجزاء من جنس العمل. يقول إذا أحببتني أعطيتك من حبي ما هو أعظم مما صدر منك. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث القدسي أن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل وهو أشرف الملائكة وقال له يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء. من أهل السماء؟ الملائكة، ولا يحصي عددهم إلا رب العالمين سبحانه. فيقول لهم يا أهل السماء إن الله يحب فلانا هكذا، ويسميه ويسميك باسمك، إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. ماذا تريد أكبر من هذه الثمرة؟ أن الله تعالى يكافئك على هذه المحبة والطاعة بمحبته سبحانه وتعالى. بل قال في الحديث القدسي بصيغة قوية، قال وجبت محبتي للمتحابين في. أنت مجرد أن تحب أخاك في الله لأجل الله، الله تعالى يقول وجبت محبتي. شوف صيغة وجبت، هذه صيغة في اللغة العربية تدل على اللزوم والتأكيد والثبات. وجبت محبتي للمتحابين في. هذا إذا أحببت مخلوقا لله تعالى، فكيف عندما تحب رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فأول ثمرات هذه المحبة أيها الإخوة هي محبة الله تعالى لك، ومحبة ملائكته لك، ووضع القبول لك في هذه الأرض. ثم بعد ذلك لا تنتهي الثمرات عند هذا، في ثمرات كثيرة منها، ومن بركات هذه المحبة أن القليل من العمل يكفيك وينجيك عند رب العالمين. الكثير من العمل بدون محبة لا تركن إليه، ولكن القليل من العمل مع المحبة الصادقة تكفيك يوم القيامة، ليس في النجاة فقط بل في رفعة المنزلة أيضا. جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله متى الساعة؟ يعني أخبرني عن وقت قيام الساعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام صرفه إلى شيء ينفعه بدل الأسئلة التي لا تنفع، فقال له وما أعددت لها؟ يعني في سؤال أهم من هذا السؤال، وما أعددت لها؟ يعني للساعة إذا قام. قال يا رسول الله ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة غير أني أحب الله ورسوله. فقال له المرء مع من أحب، وفي رواية أنت مع من أحببت. قال سمنون المحب رحمه الله، وهو من أكثر الصالحين الذين كان يركز في تربيته وأدبياته على منزلة المحب، حتى لقبوه بسمنون المحب. وسمنون البصري، ولكن لقبوه بسمنون المحب لكثرة تعلقه بمنزلة المحبة لله. وكل تربوياته وتوجيهاته وأشعاره وأدبياته تدور حول حب الإنسان لله تبارك وتعالى. فسمنون المحب قال ذهب المحبون بشرف الدنيا والآخرة. قالوا كيف هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، ومن أحب الله فهو مع الله، ثبتت له معية الله سبحانه وتعالى، ومن أحب رسول الله فهو مع رسول الله، ومن أحب الصحابة فهو مع الصحابة. بماذا؟ بهذا الحب، بهذه العاطفة الصادقة في قلب الإنسان. فكفاه القليل من العمل وصار مع من يحب، معهم يكرم معهم ويشرف معهم في الآخرة. بل من ثمراتها كذلك أن المعاصي لا تضر هذا المحب كثيرا، يعني هذه المحبة كما أنها تبارك العمل القليل من الطاعات كذلك تخفف من آثار السيئات العظيمة. والمحب الأصل أنه لا يعصي، إن المحب لمن يحب مطيع، لكن هذا المخلوق بشر إنسان، قد يسقط أحيانا، قد يزل أحيانا أمام المغريات وأمام الابتلاءات. فإذا سقط هذا المحب رفعه حبه وأنجاه حبه حتى وإن وقع في الكبائر، كما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان من الصحابة لكن شخصيته يعني تميل إلى الدعابة، فكان يكثر من المداعبات ويضحك النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه شرب الخمر، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد شرب الخمر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة حد الله عليه، ما في مجاملات في الحدود. ولكن لما أخذوه لإقامة الحد قال بعض الجالسين لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فسمع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة فقال عليه الصلاة والسلام: لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله، لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. هذا كبير، ارتكب كبيرة من الكبائر وشرب الخمر وتكرر منه هذا، ومع هذا يدافع عنه أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام وينهى من لعنه ويعلل النهي عن اللعن بهذه: فإنه يحب الله ورسوله. وهذا على قواعد الأصوليين في مسالك العلة يفيد التعليل، يعني لا تلعنوه، ما هي العلة يا رسول الله؟ فإنه يحب الله ورسوله. فحب الله ورسوله علة مانعة من اللعن، فكل من ثبت أنه يحب الله ورسوله فلا يجوز لعنه. فلاحظوا كيف هذه المحبة الصادقة لله سبحانه وتعالى حتى إن وقع هذا المحب في هذه الورطات وفي هذه المزالق، فإن هذه المحبة تأتي لتكون مخففا لهذه الزلة التي وقع فيها. بل أيها الإخوة، هذا الحب الصادق إذا غرس في القلب تهون معه الشدائد والمشقات، حتى الطاعات تتحول إلى لذة في القلب والروح. لا يجد المحب من مشقة العبادات والطاعات ما يجده غير المحب، فحبه الصادق لله سبحانه وتعالى يزيل عنه هذه الشدائد وهذه المشقات. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتورم قدمه عليه الصلاة والسلام، يعني الجسد كان يتأثر ولكنه من حيث الروح عليه الصلاة والسلام يعني يرى أن هذا من شكر الله على نعمته، أفلا يكون عبدا شكورا؟ فالجسد في وادي والروح في واد آخر. بل كان يقول: أرحنا بها يا بلال، يجد فيها راحة القلب وارتياح الضمير واستقرار النفس. فهكذا الحب يا الإخوة الصادق إذا دخل في قلب الإنسان فإنه يخفف عليه هذه المشاق ويحول له هذه الأعمال التي يتعب فيها الناس إلى لذة روحية وإلى متعة نفسية بالنسبة لهذا الإنسان المحب. هذه المحبة أيها الإخوة التي تحدثنا عنها وعرفنا حقيقتها ليست على درجة واحدة، ليس كل المحبين على مستوى واحد في هذا المعنى، ولكن يتفاوتون. بعضهم عنده الحد الأدنى، الحب الذي يدفعه إلى أداء الواجبات والكف عن المحرمات، ولكن بعض الناس يزداد هذا الحب عنده إلى التنافس حتى في النوافل وفي الخيرات ومسابقة الناس في هذه الميادين إلى الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يدفعه حبه إلى مسابقة الناس، وعجلت إليك ربي لترضى. لماذا عجل موسى عليه السلام وجاء قبل الموعد؟ حمله الحب، حبه لله سبحانه وتعالى. أنت إذا الشخص الحبيب إليك أعطاك موعد تتمنى أن تحضر قبل الموعد، فهو فعل هذا من حبه لربه تبارك وتعالى، فعجل في الموت، وعجلت إليك ربي لترضى. وحبه دفعه إلى الانتقال حتى من مرحلة التكليم إلى مرحلة الرؤية، واشتاقت نفسه إلى أن يرى محبوبه، وطلب من الله أن يكشف الحجاب، لكن الله منعه ذلك رحمة به وبين له حقيقة هذا المعنى لما تجلى للجبل فجعله دكا. فالحب أيها الإخوة مراتب، بعض الناس في الحد الأدنى، بعض الناس يسابق، بعض الناس يصل إلى المرتبة العليا، بعض الناس للأسف قد يكون حبه لله حبا مصلحيا، يعني ليس حبا لذاته سبحانه وتعالى ولصفاته وأفعاله، ولكن لإحسانه لي. وهذا حب مصلحي يختلف عن الحب الذي ذكرته في حب الإحسان. في أسباب المحبة ذكرت أن المحبة يكون سببها الكمال والجمال، وأحيانا يكون سببها الإحسان، فالإنسان يحب من أحسن إليه، لكن بعض الناس يجعل الإحسان شرطا في حبه لله تعالى، يعامل الله للأسف على الشرطية هذه، يا رب تحسن إلي أحبك، ما تحسن إلي لا أحبك. هذا الحب المصلحي الذي يقدح في الإنسان، لكن لا، المؤمن لا يجعل الإحسان شرطا في حبه لربه، إنما هو سبب من الأسباب. كلما أتأمل في إحسانه إلي أزداد حبا له، فهو يجعله سببا لكن لا يجعله شرطا، لا يجعله شرطا مثل ذاك الشاعر عيلان النهشري الذي قال أبياته المشهورة: أحب أبا مروان من أجل تمره، يقول أحب أبا مروان من أجل تمره، وأعلم أن الرفق بالمرء أرفق، ووالله لولا تمره ما حببته، ووالله لولا تمره ما حببته. وعنده الجيران أحب إليه، وكان عياض منه أدنى ومشرق، عياض ومشرق من أصحابه، وكانوا أحب إليه من أبي مروان هذا. لكن أبو مروان كان دائما يرسل التمر، كراتين التمر ما تتوقف، فيقول أحب أبا مروان من أجل تمري. يقول والله لولا هذا التمر ما حببته يعني أو ما حببته بكسر الباء. فهذا حب مصلحي. المؤمن لا يعامل ربه هكذا. الإحسان هو سبب من أسباب المحبة ولكنه ليس شرطا فيها. لا تقل يا ربي إذا ما تحسن إلي أنا ما أحب. وبعدين هذه فرضية غير واقعية، لأن الله محسن إليك في كل حال يعني. شئت أم أبيت، أقل الهواء الذي تتنفسه هذا، من خالقه ومن الذي يوصله إليك؟ هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا تنفك عن إحسان الله تعالى، لكن المؤمن لا يجعل إحسان الله شرطا في محبته، هو سبب من الأسباب، لكنه يحب الله قبل كل شيء لجلاله وكماله وربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى. ولهذا محبة الله بسبب الجلال والكمال أعظم من محبة الله بسبب الإحسان. من يحب الله لكماله وجلاله وعظمته ووحدانيته هذا أعظم عند الله من الذي يحبه لإحسانه. فإذا المحبة مراتب ودرجات، وكل إنسان له حظ من هذه المنزلة تختلف عن منزلة الآخرين. كيف نكتسب هذه الصفة؟ ما هي الطرق والوسائل التي إذا أخذنا بها وصلنا إلى هذا الكنز العظيم وهو محبة الله تعالى؟ أول هذه الوسائل والطرق المعرفة، العلم والمعرفة. تعرف على ربك سبحانه وتعالى، كلما ازدادت معرفتك لله كلما ازداد حبك له سبحانه وتعالى. والله تعالى يعرف بماذا؟ يعرف بالتأمل في خلقه وفي كونه وفي آياته التي بثها. تأمل فيها وانظر في النجوم وفي الكواكب وفي الأشجار وفي الآيات من حولك، تزداد معرفة بربك. وكذلك تأمل في كتابه المسطور في هذا القرآن الكريم، تعمق في قراءته وتأمل في معانيه وتدبر فيما انطوى عليه القرآن من الإعجاز والآيات، يزداد حبك لله سبحانه وتعالى. فأول طرق المعرفة هو المحبة، هو المعرفة. كما يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: الإنسان لا يحب الشيء إلا إذا سبق له معرفة به. لا يحب الشيء إلا إذا سبقت له معرفة به. فأول هذه الطرق هي طريق المعرفة. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. ثم كذلك التفكر في النعم. من هذه الوسائل أن تنظر إلى نعم الله عليك. إذا أردت أن تغرس المحبة في قلبك فانظر دائما إلى إحسان الله إليك ونعمه عليك، وأنه ما من نعمة من هذه النعم إلا وأنت غارق فيها، والله تعالى هو خالقها ومانعها. يقول أبو سليمان الواسطي رحمه الله: ذكر النعم يورث المحبة، ذكر النعم يورث المحبة. ولهذا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته ودخل المسجد فرأى حلقة من أصحابه يتحدثون، فجاء عليه الصلاة والسلام وقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام وما من به علينا من نعمه. فقال: آلله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة، يباهي بكم الملائكة. فتذكر نعم الله سبحانه وتعالى واستحضار هذه النعم هذا سبب يحبه الله سبحانه وتعالى ويباهي به ملائكته. الفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة جلسا ليلة كاملة وهما يعددان نعم الله عليهم وعلى العباد، فطال الميز حتى طلع الفجر. فكان هذا من موضوعات التربية عندهم أن نجلس لنتذكر نعم الله، لأن الإنسان متى يكون جحودا ويطغى؟ عندما ينسى نعم الله عليه، عندما ينسى أن كل ما عنده من النعم والقدرات والغنى والصحة هو من عند الله سبحانه وتعالى، فيطغى الإنسان عند ذلك. لكن عندما يستحضر أن كل خير هو من الله يظل قلبه حيا، ويظل هذا الحب الإلهي في قلبه قويا. وبعكس إلف النعمة أيضا، نحن من المخاطر والمعائب التي نقع فيها أحيانا إلف النعمة، بمعنى أننا نألف النعم اليومية التي نعيش فيها فلا نحس بها، يعني نمر بها كأنها شيء عادي وأنه ما حصل شيء، ولكن متى نستيقظ؟ لما تنزع النعمة، لما تذهب الصحة، أوه الله كم لله علي من نعمة، كم أحسن إلي من الدهر وأنا كنت في هذه النعمة وما تنبهت لها. فلهذا أيها الإخوة ذكر النعم دائما، ما أنعم الله به عليك هذا من أعظم أسباب اكتساب المحبة. كذلك أيها الإخوة أن تتفكر في مظاهر اللطف بك، اللطف والرحمة والتيسير الإلهي بك أنت في شريعتي. الله سبحانه وتعالى ما كلفك أولا إلا بما يدخل في جهدك وطاقتك، ومع هذا يقول لك أنا أقبل منك العمل الواحد وأعطيك 10 حسنات، أعطيك عليها أجورا مضاعفة. هذه الصلوات الخمس التي تصلونها هي 5 في العدد لكنها 50 في الأجر، ضاعف لكم هذه الأجور فاعتبرها ك50 صلاة من حيث الأجر. هذه رحمة. يقول لك إذا كنت مسافرا يكفيك 2 من 4، يخفض تخفيضات حتى في هذه العبادات التي هي حقوقه عليك. إن كنت مريضا لا حرج، أفطر وأخر الصيام إلى وقت آخر. إن وجدت مشقة زائدة في القيام لا بأس أن تجلس عند العبادة. سبحانه، يعني من يتأمل في رحمة هذه الشريعة وفي تيسيرها يزداد حبا لله سبحانه وتعالى. غير النعم التي أنت فيها، نعمة الشريعة وضع لك نظاما ميسرا لم يكلفك بما يخرج عن طاقتك وقدرتك، إن استطعت فافعل، إن لم تستطع فلا يجب عليك. التفكر في مظاهر اللطف والتيسير والرحمة في هذه الشريعة يجعل من حب الله تعالى حبا يسري في عروقنا. كذلك أيها الأحبة كثرة ذكر الله تعالى، تريد أن تكبر هذه المحبة في قلبك اسقها بماء الذكر، اشغل لسانك دائما بذكر الله مع حضور القلب. هذا الذكر

الماء الذي تسقي به شجرة المحبة في قلبك، ومتى انقطعت عن هذا الذكر ستقل هذه المحبة وتجف في قلبك كما تجف الشجرة إذا أقللت من سقيها الماء. فذكر الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة من أعظم الوسائل التي تنمي هذه المحبة في قلبك. كذلك الدعاء والإقبال على الله، كم ندعو أيها الإخوة، ولكن لاحظوا في دعواتنا أننا كثيرا ما تدور دعواتنا حول الاحتياجات المادية وحول الحاجات الدنيوية للأسف، ولكن قليل منا من يسأل الله هذه المعاني والكنوز الإيمانية، أن يقول يا رب ارزقني حبك، يا رب عمر قلبي باليقين، اللهم ارزقني الشوق إلى لقائك. هذه النعم المعنوية للأسف لا ننتبه لها، بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اختصام الملأ الأعلى قال عليه الصلاة والسلام عقب أن ذكر هذا الحديث، دعا صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن هذا حق فتعلموهن وعلموهن، يعني هذه المعاني ومنها هذا الذكر هذا الدعاء، أن تدعو الله تعالى أن يرزقك حبه سبحانه وتعالى. بل ذكر وصح في السنن وفي المستدرك أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام كان من دعاء داود وكان أعبد البشر، يقول عليه الصلاة والسلام كان من دعاء داود وكان أعبد البشر، تزكية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من دعائه اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من الماء البارد، اللهم اجعل حبك أحب إلي من الماء البارد. فنتدرب على هذه الصيغ، نغير من صيغ أدعيتنا بدل أن تدور في حاجاتنا الدنيوية والمادية، فلتدورها على حول هذه المعاني هذه الكنوز التي هي الأساس التي تغير حياتك وتغير سلوكك في هذه الحياة، أن تدعو الله تعالى أن يرزقك الإيمان واليقين والتوحيد وأن يرزقك حبه والشوق إلى لقائه. كان هذا من دعائه، كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء. ليش بعد القضاء؟ لأنه قبل القضاء ما تدري هو سيقع أو لا يقع، ولكن إذا وقع القضاء هنا تحتاج أن الله يزودك بالرضا بقضائه وقدره. قال والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. لاحظوا عليه الصلاة والسلام كان يسأل هذه المعاني الإيمانية، الحب الشوق الإيمان اليقين، هذه أهم من الحاجات الدنيوية التي دائما نبدأ بها ونتشبه بالنصارى حتى في عبادته. النصارى روح الكنائس، ربنا أبانا الذي في السماوات أنزل علينا خبزنا، يعني همهم هو الخبز في هذا المقام في مقام المناجاة. أول صيغة عندهم يا أبانا الذي في السماوات أنزل علينا خبزنا. فنحن نحتاج إلى أن نملأ أدعيتنا بهذه المعاني الإيمانية، اللهم إني أسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبكما وحب عمل يقربني إلى حبك، اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وأسألك الشوق إلى لقائك. هذه هي المعاني الإيمانية التي يحتاج الإنسان إليها أكثر من حاجته إلى المعاني المادية التي أشرت إليها. طيب إذا أخذنا بهذه الوسائل وهذه الأسباب، كيف نتحقق أننا تحققنا بالمحبة وصرنا فعلا من المحبين لله تعالى؟ ليس بالشعارات والدعاوى، لأن الدعاوى سهلة يا جماعة ورفع الشعار سهل، هذا سمنون

المحب الذي ذكرته لكم يعني كان له بيت مشهور، قال: ليس لي في سواك حظ، فامتحني كيف شئت. في خطابه لله يقول: يا رب أنا ما لي حظ في سواك، لا أفكر في سواك، فامتحني بما شئت. بلحظة عدم وعي طلب هذا الطلب، يقول: فما مضت ساعة إلا وقد احتبس بوله، احتبس عليه البول، وصار يتقلب كالحية يمنة ويسر، وطالت عليه، طال عليه احتباس البول، فصار يمر على الصبيان في التحفيظ وهم يقرؤون القرآن ويقول: يا أولادي ادعوا لعمكم، ادعوا لسمنون الكذاب. وسمنون المحب فلقب نفسه سمنون الكذاب، يعني قال: فامتحني كيف شئت. وأول امتحان ما قدر يتحمل، فإلى أن عافاه الله تعالى فانطلق بوله وقال: اللهم إني تبت إليك. فسأل الله العافية، ولا يسأل الإنسان الابتلاء والمحن. فالحب ليس بالشعارات لكن له علامات. ما هي هذه العلامات؟ أولها المبادرة للطاعة. والله المحب دائما يحب أن يطيع محبوبه وأن يبادر إلى رضا، وعجلت إليك رب لترضى. فإذا وجدت نفسك كسلانا عن الطاعات وآخر من يجيب النداء، فاعلم أن المحبة ضعيفة. لكن إذا وجدت نفسك سريعا إلى طاعة الله وتسمع الأذان وتجيب ولا حول ولا قوة إلا بالله وتنطلق، دعاك داعي الصدقة تساهم، دعاك داعي الجهاد تجاهد، تعرف أن المحبة صادقة في قلبك. ولكن إذا كانت الاستجابة ضعيفة فالمحبة ضعيفة. كذلك ترك المخالفة من علامات المحب، أنه لا يخالف محبوبه، كما قال الشافعي رحمه الله في أبياته المشهورة: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فلا يمكن أن تدعي محبة الله وأنت تخالف وأنت تسارع في الزلات لا يسلم منها أحد. لكن أن يكون منهجا في حياتك المسابقة إلى المنكرات والوقوع فيها أو الجرأة على حدود الله، فهذا لا يكون أبدا من إنسان يحب الله تبارك وتعالى. من علامات المحبة الصادقة الرضا بقضاء الله، الرضا بقضاء الله. إنسان إذا أحب شخصا ومحبوبه قال: أنا اخترت لك هذا، فيتنازل عن محبته من أجل سواد عين المحبوب. هكذا في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، إذا قضى الله عليك شيئا فمن محبتك لله أن ترضى بقضائه وأن تحسن الظن في ربك وأن تقول: ما منعني هذا إلا لرحمة وحكمة يعلمها ولا أعلمها أنا. فالرضا بقضاء الله وباختيار الله لك، هذا من علامة المحب. وهذه البلاءات هي مطهرة للإنسان، الله تعالى يطهر بها الإنسان ويرفع به مقامه. ولهذا جاء في الحديث: إن الله إذا أحب قوما ابتلاه. لأن المسألة ليست بالشعارات، لا بد أن تثبت دعوة المحبة بالبرهان، ومن هذا البرهان أن تصبر على هذه الابتلاءات وعلى هذه المحن. الله سبحانه وتعالى يريد أن يعطيك منزلة عالية عنده، لكن نظر فلم يجد في أعمالك ما يرشحك لهذا، فيبتليك ببلوى لتصبر وترضى باختياره ورضاه، فيرفعك مقاما عليا عنده بسبب صبرك ورضاك بهذه القضاء الذي اختاره الله سبحانه وتعالى. يقول عامر بن

0: الرضا باختياره، لأنه يحبك. إذا أنت كنت صادقا في الحب فهو يحبك، كيف يحبك ويؤذيك؟ الابتلاء ليس مقصودا لذاته، ولكن المقصود هو ما بعد الابتلاء، هو ردة فعلك أنت، هو أسلوب تعاملك مع هذا الابتلاء والامتحان. هذا الذي يريده الله سبحانه وتعالى أن يظهر منك وأن تثبته، وإلا في الابتلاء في حد ذاته ليس مقصودا لذاته، والإنسان لا يبتلي من يحب إلا لحكمة. كذلك أيها الإخوة، من علامات المحبة كثرة الذكر. إذا رأيت نفسك دائما تلهج بذكر الله، ووجدت حضورا قلبيا مع هذا الذكر الله سبحانه وتعالى، فاعلم أن شجرة المحبة موجودة في القلب، وأنها خضراء حية نضرة لا تزال، وهذه آثارها. لأن حتى المحبين من أهل الدنيا كانوا يجعلون الذكر علامة على المحبة، ولا سيما في زمن الشدائد. عنترة ماذا قال لمحبوبته؟ قال: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي. يتفاخر بأنه ذكر هذه المحبوبة في وقت الشدة، في الوقت الذي تطير فيها الأرواح. هكذا الإنسان المحب، من أحب الله حبا صادقا فإنه يكثر من ذكره، ولا سيما كتاب الله سبحانه وتعالى. من علامات المحب قوة ارتباطه بكتاب الله تعالى، لأن هذا كلام المحبوب. أنت لو محبك أرسل لك رسالة، كتب لك رسالة عاطفية، ماذا تفعل بالرسالة؟ المحب هذا يأخذ الرسالة يضعها عند المخد، وكل شوية يطلعها ويقرأ فيها شوية ويرجعها ثاني، حطها في جيبه، حطها في مكتبه، يعلقها أمامه. القرآن هذا رسالة من الله إليك، الله تعالى أرسل هذا القرآن إليك، وما دام أنك تحبه فلا بد أن تحب كلامه وأن تتعلق بهذا القرآن الكريم، لأنه كلام المحبوب سبحانه وتعالى. بعض الصحابة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فكان يصلي بأصحابه ويختم بقل هو الله أحد. كل ركعة إذا قرأ فيها يختمها، يقرأ الفاتحة وسورة ثم قل هو الله. فلما رجع أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: فلان يفعل هذا. قال: سألوه لما يفعل هذا؟ قال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب تلاوته. فقال: أخبروه أن الله يحبه لحبه إياه. فقبله بالمحبة لأنه أحب هذه السورة الصغيرة لتعلقها بالمحبوب سبحانه وتعالى. هذه أيها الإخوة شيء من العلامات التي تدل على صدق المحبة وكمالها إذا وجدت. وآخرها الشوق إلى لقاء الله، تريد أن تعرف هل أنت من طائفة المحبين الصادقين لله سبحانه وتعالى. فتش في قلبك، هل فيه شوق إلى الله؟ هل فيه شوق إلى لقاء الله؟ فإذا وجدت هذا الشوق في حنايا القلب، وجدت هذا الحنين إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، فاعلم أن المحبة موجودة في القلب، وأنها خضراء، شجرة خضراء حية مباركة لا تزال تثمر خيرا كثيرا في قلبك. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في دعائه عندما قال: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم آمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا محبته والصدق في هذه المحبة، وأن يجعلنا من عباده وأوليائه الصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
1: أيها الإخوة، إن شاء الله من الأسبوع القادم درس الشيخ يكون بعد صلاة العشاء مباشرة، يعني إحنا الدروس كلها

تنتقل المغرب اقترب كثيرا والناس يمكن في دوامات وأشغال قبل. فإن شاء الله الأسبوع القادم درس الشيخ بعد صلاة العشاء مباشرة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. ونذكر الإخوة إن شاء الله من السبت القادم إن شاء الله فجر السبت مدة أسبوع عندنا الشيخ الدكتور بالخير طاهر الإدريسي قراءة الموطأ سلسلة قراءة وفك عبارة، وعنده محاضرة يوم الجمعة بعد صلاة المغرب الموطأ بين الفقه والحديث، موطأ مالك محاضرة

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

هنا إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الحق والهداية والنور، 87.6 FM.

وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين

فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
3: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
4: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور

عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاد منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك، ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله، يا رب. دعاء يرفعه محمود مرسي.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، واجزه عنا يا رب ما هو أهله، واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة. وصل وسلم كذلك كله على جميع إخوانه الأكرمين من الأنبياء والمرسلين، وعلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى آل

كل وصحب كل وعلى القرابة والتابعين البررة الأخيار. وسبحان الله وبحمده تسبيحا يليق بمجده وجلاله، والحمد لله كثيرا طيبا مباركا كافيا على جميع نعمه وإفضاله. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، المنفرد في علوه وكماله، والله أكبر المتعاظم في كبريائه وجلاله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عند كل هم وغم وكرب وضيق. وصلى الله على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار، وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم مواقف من أحسن الحديث مع فضيلة الشيخ الدكتور أنس طبارة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا موقف آخر من مواقف القرآن الكريم نعرضه بما فيه. لما حول الله القبلة في أول الإسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس، ولم تكن مشكلة في مكة لأنه كان يقف بين الركنين، فيكون مستقبلا للكعبة ولبيت المقدس في وقت واحد، وتكون الكعبة بينه وبين بيت المقدس. لكن لما تحول إلى المدينة كان عليه أن يستقبل بيت المقدس ويستدبر الكعبة، لأن المدينة وسط الطريق بين بيت المقدس وبين مكة. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، إلى أن جاءه الأمر بالتحول إلى الكعبة المشرفة. وفي ذلك يقول: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وهكذا جعل المنافقون وأتباعهم من هذه القضية قضية جدال، وبدأوا يثيرون الخلافات، على أن القرآن كان نبه إلى هذا فقال: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهكذا بدأوا يشككون في الدعوة، وبدأوا ينتقدون النبي، تارة يأمر بالتوجه إلى بيت المقدس، وتارة يأمر بالتوجه إلى الكعبة. وكان لابد للقرآن الكريم أن يتدخل ويحسم الأمر على طريقة حسنة، يبين لهم فيها أن الدين ليس بالمظاهر وليس بالحركات، الدين شيء أعم من ذلك. فقال عز من قائل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. البر كلمة جامعة لجميع خصال الخير. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن البر، فقال له: جئت تسأل عن البر؟ البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وإن أفتاك الناس وأفتوك. إذن البر حسن الخلق، حسن الخلق مع الله، حسن الخلق مع الناس، حسن الخلق في التعامل مع أفراد المجتمع. البر يجمع الإسلام كل الإسلام، والإيمان كل الإيمان، والسلوك كل السلوك الجميل الحسن. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، لا تعتزوا أنكم تتوجهون إلى جهة من الجهات، إن كانت هذه الجهة جهة الشرق أو جهة الغرب، فالجهات مخلوقة لله، والتوجه إنما يكون بأمر الله ولله، لا إلى الجهة التي تتوجهون إليها. إن الله لا ينظر إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولكن البر بر من آمن بالله، وهنا محذوفة كلمة بر، ولكن البر من آمن بالله، أي بر من آمن بالله إلها واحدا ليس كمثله شيء. تفرد بالربوبية والألوهية والتدبير، لا راد لحكمه ولا معقب لأمره، إلها واحدا لا شريك له، واليوم الآخر، اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين فيحاسبون على أعمالهم. والإيمان باليوم الآخر دليل يصلح الدنيا، ورادع يردع الناس عن الوقوع في الشر. الإيمان باليوم الآخر يجعل من الإنسان مراقبا لله، محافظا على السلوك الجميل مع الناس. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر هما أساس الدين. وكانت أول دعوة دعا إليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الإيمان باليوم الآخر، حين أمره ربه فقال: وأنذر عشيرتك الأقربين. جمع عشيرته ودعاهم إلى الإيمان بالله واليوم الآخر، بل قال لهم: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. إن الإيمان باليوم الآخر له أثر كبير في سلوك الإنسان وتعامله مع الناس ومع ربه جل جلاله. لذلك جاء الإيمان باليوم الآخر مباشرة عقب الإيمان بالله. والملائكة، رسل الله إلى الرسل، وجند الله يكلفهم بالمهام، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة مخلوقون لله، خلقوا وجبلوا على الطاعة. والملائكة والكتاب، أي جنس الكتاب، ويدخل فيه التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم، والكتاب والنبيين، من قص علينا منهم، وقد ذكر الله منهم 25 نبيا، في سورة الأنعام منهم 18، وفي باقي القرآن 7. قال تعالى: تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. هكذا جمعهم وذكر غيرهم متفرقين في سور القرآن والنبيين. وهذه أسس الإيمان، ذكرها هنا وذكرها في موضع آخر، فقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وورد ذلك في الحديث، قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هكذا الإيمان له الأركان التي جمعتها الآية الكريمة: كل آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ولما كان الإيمان إيمانا لا ثمرة له إلا العمل والسلوك، إذ كان الإيمان علاقة بين العبد وربه، كان لابد من أن يترجم الإيمان إلى عمل متعد إلى الآخرين، ليكون المؤمن منارة للناس ومعلما يهتدون به. لذلك قال: وآت المال، بالمال قوام الحياة، والناس يحتاجون إلى المال ويميلون إليه ويرغبون فيه. قال: وآت المال على حبه، على حب المال أو على حب الله عز وجل. وآت المال على حبه أي على حب الله، كما قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، أي على حب الله طلبا لرضاه والتوجها إليه وحده. وقال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فإذا لما قال على حبه دخل في ذلك أمران: حب المال وحب الله. ولذلك نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف الصدقة المقبولة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الحياة وتخشى الموت. وآت المال على حبه، لمن يعطي هذا المال؟ ذوي القربى، أصحاب قرابته، لأنهم أصله وأهله وإخوانه وأقرباؤه. ومن لا خير فيه لأقربائه لا خير فيه لأحد. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى، جمع يتيم، واليتيم من فقد أباه حتى يبلغ، لأن سيدنا علي رضي الله عنه يقول: لا يتم بعد حلم. واليتامى من فقد أباه حتى يبلغ، بحاجة إلى الرعاية، وقد يكون محتاجا إلى المال وقد لا يكون محتاجا إلى المال، ولكنه بحاجة إلى الرعاية. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، جمع مسكين، والمسكين من سكنه الفقر أو سكنه، فهو بحاجة إلى المال يؤمن به قوته وقوت عياله، وهو لفقره عاجز عن الحركة، واليتامى والمساكين وابن السبيل المسافر الذي تقطعت به الطرق وفقد ماله أو فقد الصلة بماله. ابن السبيل نسب إلى السبيل أي الطريق لملازمته إياه وعكوفه عليه، فهو بحاجة إلى المساعدة وإن كان غنيا في بلاده. والسائلين أي طالب المال، يقول عز من قائل: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. والسائلين وفي الرقاب، كان ثمة رق في ذلك الزمان، وكان القرآن يتطلع إلى التخلص منه، فرغب في العتق وبمساعدة من يرغب أن يعتق نفسه، وجعل لهم نصيبا في الصدقات يعينهم على التخلص من رقهم. وفي الرقاب، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين. وفي الرقاب هؤلاء هم المحتاجون إلى المال، هم قوم إن أحسنت إليهم تألفتهم. والإسلام يحرص على تأسيس مجتمع متعاون متحاب متآلف، يشد فيه القوي أزر الضعيف ويقف إلى جانبه ويحميه، وهذا لا يكفي. لذلك قال: وأقام الصلاة وآتى الزكاة. الصلاة صلة بين العبد وربه، هي ليست كل شيء ولكنها شيء مهم، بها غذاء الروح، فالجسد يحتاج إلى الطعام والروح تحتاج إلى الصلاة، بها يرقى الإنسان من حضيض المادة إلى سمو الروح، بها يتقرب الإنسان إلى خالقه ويلتمس هداه. وأقام الصلاة وآتى الزكاة. والصلاة عبادة قاصرة، أي أن المستفيد منها هو المصلي وحده لا أحد غيره، أما الزكاة فعبادة متعدية تنتقل إلى الآخرين. والزكاة وسيلة من وسائل التكافل الاجتماعي، وطريق من طريق تأمين موارد للفقراء والمحتاجين. لذلك نرى القرآن الكريم يحدد مصارف الزكاة، ولما عاب المنافقون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم قسمة الزكاة، قال لهم رب العزة وسجل ذلك وحيا يتلى إلى يوم القيامة: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. ثم حدد المصارف فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فجعل مصارفها 8، وجعل أصحابها لهم حق واجب في المال. إن الزكاة ليست تبرعا يؤديه الإنسان، وليست شيئا زائدا، ولكنه حق واجب في مال الأغنياء للفقراء، وفي أموالهم حق معلوم السائل والمحروم، حق يطالب به الأغنياء، فإن لم يؤدوه في الدنيا تحملوه وزر ذلك يوم القيامة. وأقام الصلاة وآتى الزكاة هما رأس العبادة وأهم ركنين من أركان العبادة، وما بعدهما تابع لهما. ولا بد أن يكون الإيمان إيمانا فعالا في المجتمع، إيمانا يعبر عن صاحبه، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. فكما أن الإنسان يلتزم طاعة الله، عليه أن يفي بما يعد، فإن كان عاجزا عن الوفاء فليعتذر. أما ما يتبعه بعض الناس من الوعد وعدم الوفاء فهو خلق من خلق المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وقال في رواية أخرى: أربعة من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها: إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، أو كما قال. لذلك نراه ينص هنا بجملة اسمية على وجوب الوفاء بالوعد والالتزام به، والمفون بعهدهم إذا عاهدوا. وذلك يتطلب قوة تحمل وصبرا ما بعده صبر. لذلك نراه يذكر بعد ذلك الصبر. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولكي يعلم الناس الصبر شرع لهم الصوم، إذ به جوع وعطش وانضباط في الوقت. والصابرين قال: وأخص من المفين بالعهد الصابرين على أدائه، الملتزمين به، المتحملين في سبيل ذلك كل المشاق. وأيضا الحياة بحاجة إلى الصبر، فلا نجاح بلا صبر، ولا فوز بدون الصبر. قالوا في حكمهم: إن النصر مع الصبر. فالصبر قدرة على التحمل وقدرة على الإبداع، فلا يستطيع الإنسان أن يعمل أي شيء مهما كان هذا الشيء صغيرا أو كبيرا إلا بالصبر. والحياة مليئة بالمشاكل، مليئة بالصعاب. لذلك نص على ثلاثة أحوال يجب فيها الصبر: في البأساء والضراء وحين البأس. حين تكون شدة وضيق لابد من الصبر، لأنه إن لم يصبر يسرق ويقتل ويجتهد في تحصيل المال بأي طريق، وإن صبر وانتظر فإنه لا يسيء إلى أحد، ولا يضيق على أحد، ولا يعتدي على أحد. والصابرين في البأساء أي في أحوال الشدة صابرين على الطاعة، صابرين عن المعصية. والضراء المرض أو الجوع أو الحاجة، وحين البأس أي في أوقات الحرب أو في أوقات الناس بحاجة إلى الصبر، يشد من عزيمتهم ويقوي بأسهم، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. هكذا نرى أن القرآن الكريم جمع في هذه الآية كل متطلبات الفرد الصالح الذي إن وجد في المجتمع كان المجتمع صالحا مستريحا منتجا. لذلك نراه يثيل الآية بقوله أولئك الذين صدقوا، والصدق ضد الكذب، وهو مطابقة الكلام لمقتضى الواقع، فالكلام له نسبة ذهنية وله نسبة خارجية، فإن كانت النسبتان متساويتان كان صدقه وحقه، وإن كانت إحداهما تخالف الأخرى كان كذبا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وهنا يثني عليهم لأنهم ترجموا إيمانهم إلى عمل، عمل ينفعهم وعمل ينفع غيرهم، وكانوا قدوة يقتدى بهم ويسار على هديهم، يدعون إلى الدين بأخلاقهم وأعمالهم بدل أن يدعو إليه بألسنتهم ويخالفوه بأعمالهم. وأولئك هم المتقون، المتقون الذين أبرأوا ذمتهم من المسؤولية الجزائية، أدوا ما ألزمهم الله به كاملا كما أراده الله وكما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله. وهكذا نرى أن الآية فصلت ما أجمله الحديث النبوي البر حسن الخلق. نسأل الله أن يحسن أخلاقنا ويجعلنا نتبع هديه ونسير على منهجه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أيها الإخوة، كانت هذه مواقف من أحسن الحديث، أعدها وقدمها فضيلة الشيخ الدكتور أنس طبارة.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من آية الذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم

ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق

ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين

حميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم

كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر

وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.

رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه

الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور

لو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره

اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.

0: الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Isha.
3: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكمبا يرفع الأذان.
4: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

لك الحمد في السماوات والأرض. سبحانك تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتحيي الأرض بعد موتها وترزق من تشاء بغير حساب. سبحانك يا ربي قريب تجيب دعوة الداعي فاستمع لرجائي يا رب العالمين. اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليك.

قول أو عمل. وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك يا الله أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرام، واغفر لي بقدرتك فلا أهلك وأنت رجائي. ربي، كم من نعمة أنعمتها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري. فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا، أسألك أن تغفر لي وترحمني يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطيئتي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، لك أتضرع، فهبني صبرا واجعلني من الصالحين. اللهم فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوة المضطرين. ارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك، يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا

0: وسلم. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم.
0: أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال: اذهب فاصبر. فأتاه مرتين أو ثلاثة، فقال: اذهب فاطرح متاعك في الطريق. فطرح متاعه في الطريق، فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره، فجعل الناس يلعنونه، فعلى الله به وفعل وفعل. فجاء إليه جاره فقال له: ارجع، لا ترى مني شيئا تكرهه. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. رواه الترمذي. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه

0: وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. رواه الطبراني. وعن نافع بن عبد الحارث رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة المرء الجار الصالح والمركب الهني والمسكن الواسع. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمينه الناس، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السوء، والذي نفسي بيده، لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. رواه أحمد. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: أشهد أن محمد رسول الله.
0: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 9/1 أكتوبر لعام 2026. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري محادثات مثمرة مع إيران، مؤكدا أن بلاده لن تشن هجوما عليها قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر تشرين الثاني المقبل. بينما ذكر موقع إكسيوس أن مسؤولين أمريكيين أطلعوا إسرائيل على استعدادات لاحتمال شن عمليات ضد إيران خلال 3 أسابيع. وجدد ترامب في منشور عبر حسابه بموقع تروث سوشيال التأكيد أن إيران تعيش وضعا سيئا للغاية على الصعيدين الاقتصادي والعسكري، مشيرا إلى أن الحصار المفروض عليها يسري بكامل قوته وفاعليته. وفيما يتعلق بحركة الملاحة في المنطقة، قال ترامب إن النفط يتدفق عبر مضيق هرمز بكميات قياسية، مشيرا إلى عبور 22 مليون برميل خلال الليلة الماضية وحدها. في المقابل نقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن إسرائيل تلقت إحاطة أمريكية بشأن استعدادات لاحتمال تنفيذ عمليات ضد إيران خلال 3 أسابيع. وأوضح الموقع أن القرار النهائي بشأن استئناف الهجمات لم يتخذ بعد، لكنه أشار إلى أنه في حال استئناف المعارك على نطاق واسع فستشمل قصفا مكثفا للبنية التحتية للطاقة والمنشآت النووية الإيرانية. وأوضح المصدر أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أجرى الثلاثاء محادثات مع مسؤولين أمريكيين كبار أطلعوه على استعدادات الجيش الأمريكي لاحتمالية استئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران. فجر اليمن. ثبتت القوات المسلحة اليمنية مكاسبها في الساحل الغربي وعززت مواقعها في المناطق المطلة على مضيق باب المندب، بالتوازي مع استمرار التقدم في مديرية الوازعية غربي محافظة تعز ضمن إطار عملية فجر اليمن. فيما تتواصل المواجهات مع جماعة الحوثي في ريف تعز الجنوبي والجبهات المحيطة بمدينة تعز، وفي حين أكدت القوات المسلحة اليمنية تحييد أكثر من 1800 عنصر حوثي خلال الساعات الماضية، تشير إحصائيات الجيش إلى أن خسائر الحوثيين البشرية تناهز 10,000 قتيل وجريح خلال أسبوعين جراء الضربات الجوية والبرية في مختلف الجبهات. وأحكمت قوات درع الوطن وألوية العمالقة والقوات المشتركة وفق الإعلام العسكري اليمني، أحكمت سيطرتها على جبهة كهبوب في تطور يعزز موقع القوات الحكومية في المرتفعات المشرفة على باب المندب، ويمنحها قدرة أكبر على تأمين هذا المحور الاستراتيجي ضمن العمليات المتواصلة في الساحل الغربي. وعلقت لجنة الطوارئ في محافظة تعز اليمنية الدراسة في المدارس والمعاهد والكليات والجامعات العامة والأهلية والخاصة في المديريات التي أصبحت تحت سيطرة الجماعة الحوثية، ومنحت الموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية هناك إجازة مؤقتة على خلفية الظروف الأمنية الاستثنائية التي تشهدها تلك المناطق. من جانبها حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الوضع الإنساني في تعز مع اتساع الهجمات الحوثية وحركة النزوح وتزايد القيود المفروضة على وصول المساعدات، بالتزامن مع استمرار إغلاق طرق رئيسية وضغوط متصاعدة على الخدمات والموارد المحدودة. وذكرت الأمم المتحدة في تقرير حديث أن الطريق الشرقي المؤدي إلى مدينة تعز لا يزال مغلقا،
فيما أدى قطع الطرق بين عدن وتعز إلى تعطيل أحد خطوط الإمداد الرئيسية القادمة من مستودعات عدن، ما يحد من قدرة الجهات الإنسانية على الوصول إلى المتضررين والاستجابة للاحتياجات المتزايدة. مدينة عدن. حددت وزيرة الخارجية اليمنية الدكتورة أفراح الزوبة 3 شروط لأي عملية سياسية لتحقيق السلام في اليمن، تمثلت في عودة المؤسسات وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة وعدم تقاسم السلطة مع جماعة مسلحة. وأكدت الزوبة أن الحكومة دخلت مرحلة استعادة الدولة بعد استنفاد فرص التهدئة، مضيفة أن هدف المرحلة الراهنة إنهاء الانقلاب وبسط سلطة الدولة على كامل التراب الوطني. وثمنت الوزيرة اليمنية الإسناد السعودي السياسي والعسكري والاقتصادي، مبينة أنه أسهم في صمود المؤسسات وتماسكها وتعزيز التوافق الوطني. إلى ذلك أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير 3 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض وخميس مشيط، وأسفر سقوط شظايا عن أضرار مادية في روضة أطفال ومجمع عيادات طبية بالعاصمة السعودية. الرياض. أكدت المملكة العربية السعودية ومصر أهمية بذل الجهود اللازمة ومواصلة التنسيق بين البلدين بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. وبحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي التطورات الإقليمية خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي أمس الخميس. وأعرب عبد العاطي عن إدانة بلاده بأشد العبارات للاعتداءات التي استهدفت مطاري أبها والملك خالد. وشدد الوزير المصري على أن هذا التصعيد والاعتداءات التي طالت أراضي السعودية يمثل زعزعة لاستقرار وأمن المنطقة ككل. وعبر عبد العاطي عن تضامن مصر الكامل مع السعودية ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها. بيروت. تتزايد الضغوط الأمريكية والأوروبية على لبنان لكبح تمويل حزب الله ومؤسساته، معززة ببلاغات مباشرة وغير مباشرة لكبار المسؤولين بانتهاء فترة السماح وعدم القبول بالتذرع بالمخاوف من نشوء إشكالات داخلية. وقال مسؤول مالي لبناني إن هناك حزمة من العناوين المحورية التي يشترطها المجتمع الدولي، في مقدمتها حسم ملف جمعية القرض الحسن أو أي مؤسسات بديلة لحزب الله، وتجديد الرقابة على التدفقات النقدية وتعزيز آليات تتبعها عبر الحدود، ومواكبة إجراءات البنك المركزي في التحقق من الحوالات المشبوهة، فضلا عن الالتزام بقوائم العقوبات الدولية بحق أشخاص وشركات ومنعهم من تدوير الأموال عبر أنشطة تجارية أو عقارية. في غضون ذلك تتعامل حكومة الرئيس نواف سلام مع الضائقة الاقتصادية والمعيشية في لبنان بإجراءات استثنائية مالية تتمثل في رفع مستوى الدعم والتقديمات الاجتماعية للأسر الأكثر فقرا وموظفي القطاع العام، إلى جانب تدابير قضائية وإدارية تتمثل في الرقابة وملاحقة المتورطين واسترداد الأموال التي تعرضت للاختلاس أو الاستخدام غير المشروع. جنوب لبنان. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس مقتل ضابط وإصابة 3 جنود آخرين في جنوب لبنان. وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أن حادثا أدى لمقتل النقيب إلياف حاييم سابالا موس بن الكتيبة 603 التابع للواء 7 في جنوب لبنان. وأضاف البيان أن 3 جنود أصيبوا بجروح طفيفة في الحادث نفسه ونقلوا لتلقي العلاج الطبي في أحد المستشفيات. شمال العراق.
ذكر جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق تعرض مخيم لنازحي كردستان إيران إلى قصف بمسيرتين في قضاء إخبات بمحافظة أربيل. وذكر بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم أنه وفقا لمعلومات الجهاز تعرض مخيم لنازحي كردستان إيران في ناحية رزكار التابع لقضاء إخبات بمحافظة أربيل مساء أمس لهجوم بواسطة طائرتين مسيرتين مفخختين، ولم يسفر الهجوم عن وقوع أي خسائر بشرية. بيروت. كشف تحقيق صحفي جديد أن جنرالا سوريا سابقا مطلوبا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ومدرجا على قائمة العقوبات الأمريكية يتلقى تمويلا وحماية من السلطات الأمريكية واللبنانية. ويقيم بسام الحسن الذي أشرف على برنامج الأسلحة الكيميائية السوري وشغل منصب مستشار رفيع المستوى للرئيس السوري بشار الأسد في لبنان منذ انهيار نظام الأسد عام 24. وتوصل تحقيق مشترك بين هيئة الإذاعة البريطانية والإذاعة الوطنية العامة الأمريكية إلى أن بسام الحسن الذي كان يشرف على برنامج الأسلحة الكيميائية السوري وشغل منصب مستشار رفيع المستوى للرئيس المخلوع بشار الأسد سمح له بالبقاء في لبنان منذ انهيار نظام الأسد عام 2024 بموجب ترتيب يضم مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وجهات أمريكية ولبنانية أخرى. وذكر التحقيق أن الترتيب جاء نتيجة استعداده لتقديم معلومات حول اختطاف الصحفي الأمريكي أوستن تايس في سوريا عام 2012، فضلا عن معلومات استخباراتية أخرى. وكشفت بي بي سي الشهر الماضي أن اختطاف تايس كان عملية مدبرة وأن الحسن كان جزءا من التسلسل القيادي المسؤول عنها. يذكر أن الصحفي الأمريكي أوستن تايس مفقود منذ عام 2012، ويعتقد أن بسام الحسن كان متورطا في اختفائه، ويعتقد أن الاتفاق أبرم في ربيع عام 2025. واشنطن. صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجماته على المرشح الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان عبد الرحمن السيد مستخدما اسمه ودينه الإسلامي في حملة أثارت اتهامات بتأجيج التعصب ضد المسلمين، فيما اتهمه المرشح بمحاولة صرف انتباه الناخبين عن الأعباء المعيشية المتزايدة التي تثقل كاهل الأمريكيين جراء سياسات إدارته. وفي منشور على منصته تروث سوشيال وصف ترامب السيد بأنه متطرف راديكالي ومتعاطف مع الإرهابيين، وأطلق عليه اسم محمد السيد بدلا من اسمه عبد الرحمن السيد، كما ربطه بما وصفه بأيام الجهاد. وأعلن في المنشور تأييده الكامل لمنافسه الجمهوري مايك روجرز عضو الكونغرس السابق. ورد السيد الخميس في منشور على منصة إكس قائلا إنه يعرف أن اسمي عبد الرحمن، إنه يناديني بهذا الاسم كل يوم، لكنه لا يهاجمني وحدي بل يهاجمنا جميعا، مضيفا أن ترامب ينظر إلينا باستخفاف شديد. قطاع غزة. استشهد 4 فلسطينيين بينهم امرأة وأصيب 15 آخرون أمس جراء هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة. وطالت الهجمات حي تل الهوى ومنطقتي التوام ومشروع عامر في مدينة غزة ومنطقة السودانية شمال غرب القطاع، إضافة إلى المواصي شمال غرب رفح ومحيط بني سهيلة وشمال شرق خان يونس جنوب القطاع. وفي مدينة غزة أفاد مصدر طبي باستشهاد فلسطينيين 2 وإصابة 3 آخرين أحدهم بجروح خطيرة جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية واستهدفت مركبة مدنية في حي تل الهوى جنوبي المدينة. وأضاف المصدر أن الشهيدين والمصابين نقلوا إلى مستشفى الشفاء.
الخرطوم. أعلن المقدم محمد أزرق الفنجري قائد مجموعة المهام الخاصة والعمليات الخاصة في قوات الدعم السريع انشقاقه وانحيازه إلى القوات المسلحة السودانية. وظهر الفنجري في مقطع مصور أعلن خلاله تركه قوات الدعم داعيا إلى وقف الحرب والعودة إلى ما وصفه بحضن الوطن، ومعلنا انحيازه إلى القوات المسلحة، وقدم اعتذارا للأسر السودانية عن تداعيات الحرب، وأعلن رفضه لما وصفها بالحرب العبثية والانتهاكات التي طالت المدنيين. وغادر الفنجري مواقع قوات الدعم برفقة نحو 300 ضابط وجندي على متن نحو 30 عربة قتالية في قوة تضم عناصر مسلحة ومركبات عسكرية. ويأتي انشقاقه بعد سلسلة من الانشقاقات خلال الفترة الماضية وخلافات داخل قوات الدعم السريع، خاصة في المناطق التي تشهد ضغطا عسكريا متزايدا. وأكد الفنجري في التسجيل المصور أن قراره جاء بعد مراجعة لموقفه من الحرب، داعيا رفاقه في الدعم إلى التخلي عن القتال والانحياز إلى ما وصفها بالمصلحة الوطنية. وفي السياق، تفقد رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان مقر الفرقة 11 مشاة في مدينة خشم القربة في ولاية كسلا شرق السودان، بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية في إقليم النيل الأزرق جنوب شرق البلاد. باريس. تظاهر عشرات الآلاف من طلاب المدارس الثانوية والداعمين لهم في أنحاء فرنسا أمس مع استمرار الاحتجاجات، تزامنا مع دعوات لحشد كبير في 13 من أكتوبر تشرين الأول، في ظل إعلان الحكومة الاستعانة بثلاثة آلاف معلم بديل في محاولة لاحتواء الأزمة. وأغلق الطلاب مداخل مئات الثانويات في أنحاء البلاد لأكثر من أسبوع وسط انتشار لفرق مكافحة الشغب، ما أدى أحيانا إلى اندلاع مواجهات عنيفة، واتسع نطاق الاحتجاجات خلال الأيام الماضية ليمتد إلى شوارع وساحات. وقالت وزارة الداخلية إن 71,500 شخص بينهم أكثر من 20,000 في باريس شاركوا في الاحتجاجات أمس الخميس، فيما أوقفت الشرطة أكثر من 500 منهم. وأعلن وزير التعليم إدوارد جوفري الاستعانة بثلاثة آلاف معلم بديل خلال الساعات المقبلة لدعم المدارس الثانوية، علما أن النقص في المعلمين يعد من الأسباب الجوهرية للاحتجاجات. واشنطن. قال مسؤول في البنتاغون الأمريكي إن عملية الإعدام المقرر رميا بالرصاص لنضال حسن الذي قتل 13 شخصا في قاعدة فورت هود بولاية تكساس خلال إطلاق نار جماعي عام 2009 ستبث مباشرة عبر الإنترنت في خطوة غير مسبوقة. ومن المقرر أن ينفذ الجيش عملية الإعدام في 3 ديسمبر كانون الأول المقبل، وسيصبح حسن، وهو طبيب نفسي سابق في الجيش الأمريكي، أول شخص يعدم رميا بالرصاص على يد الجيش الأمريكي منذ عام 1945.

0: ولم يقدم المسؤول في البنتاغون الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته مزيدا من المعلومات، واكتفى بالقول أن التفاصيل ستعلن لاحقا. وكان وزير الدفاع بيت هيجزيث قد صرح في وقت سابق بأنه يعتزم الإعلان أن عملية إعدام حسن ستتم على الملأ. جاكرتا. قال يسريل إهزا ماهندرا الوزير الأندونيسي المنسق للشؤون القانونية وحقوق الإنسان والهجرة والإصلاحيات إن حكومته لن تسمح للمغني الأمريكي إسرائيل هوتن بالحضور أو المشاركة في حفل موسيقي كان مقررا إقامته في البلاد في 24 من أكتوبر تشرين الأول الجاري بسبب الإعلانات المتداولة. وأوضح الوزير في تصريحات صحفية أن الإعلان يأتي بعد تنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية بشأن الحفل الذي يحمل عنوان جولة حتى يعرف العالم بأسره 2026، وأكد أن الحكومة لن تمنح تصريحا لإقامته بمشاركة هوتن وفرقته إسرائيل أند نيو بريد. وقال إن الجدل الذي أثاره الحفل في ماليزيا المجاورة واهتمام الرأي العام به استدعيا توضيح موقف الحكومة الإندونيسية. القاهرة. قال محمد الهندي نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إن لقاءات الفصائل الفلسطينية في القاهرة أدت لاتفاق على تأجيل الانتخابات الفلسطينية التي كانت مقررة في 28 من نوفمبر تشرين الثاني المقبل. وأضاف أن الإعلان الرسمي عن تأجيل الانتخابات سيصدر خلال الفترة المقبلة دون تحديد موعد محدد، مشيرا إلى أن وفد حركة فتح سيعود إلى رام الله لمتابعة ما تم التفاهم بشأنه في القاهرة. وأوضح الهندي أن تحديد الموعد الجديد للانتخابات سيتم بالتوافق بين القوى والفصائل كافة، مؤكدا أن الفصائل المشاركة في لقاءات القاهرة اتفقت على مواصلة الحوار الوطني. وقبل تلك التصريحات كان هناك تضارب في الأنباء بشأن مصير الانتخابات، وتحدثت تقارير عن مرسوم رئاسي وشيك للرئيس محمود عباس ينص على تأجيلها تمهيدا لحوار وطني بالقاهرة، فيما أكدت حركة فتح على لسان متحدث باسمها التزامها بالموعد المحدد ما لم يطرأ توافق فصائلي أو مانع فني من لجنة الانتخابات. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية الأسترالية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 9 شهر أكتوبر 2021 لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا. أعلن الجيش الأسترالي تعليق استخدام مركبات السوبر كات المخصصة للسير على مختلف أنواع التضاريس بعد حادث تدريبي في الإقليم الشمالي أسفر عن مقتل جندي وإصابة 5 آخرين. وكان العريف براندون هانم البالغ من العمر 28 عاما والأب لطفلين قد لقي حتفه إثر انقلاب مركبة سوباكات كان يستقلها خلال تدريب عسكري في منطقة ماوت بوندي يوم الاثنين. وأدى الحادث أيضا إلى إصابة 5 جنود يتلقى 2 منهم العلاج في مستشفى رويال داروين، بينما يتواجد 3 الآخرون في المركز الطبي بسكنات روبرتسون. وقالت قائدة الجيش الأسترالي سوزان كويل إن قرار تعليق استخدام هذا النوع من السيارات مؤقتا يعد إجراء معتادا بعد الحوادث الخطيرة ولا سيما تلك التي تنجم عنها وفيات. وأضافت إن الجيش فرض وقفا تشغيليا لسيارات السوباكات التي تستخدمها كذلك وحدات القوات الخاصة إلى حين استكمال التحقيقات والإجراءات المتبعة عقب الحادث. وأكدت كويل إن الوحدة العسكرية تقدم الدعم لعائلة العريف هانم في هذه المرحلة، مشيرة إلى أنها تعتزم زيارة أفراد الأسرة قريبا لتقديم التعازي والوقوف إلى جانبهم. وقالت إن تعليق استخدام مركبات السوباكيت إجراء اعتيادي نتخذه عندما يقع حادث كبير، وخصوصا إذا أسفر عن وفاة، والوحدة تقدم الدعم للعائلة حاليا وأنا أرتب لزيارتهم قريبا. بريزبن وجهت إلى أب من مدينة إبستويتش تهمة قتل ابنه الرضيع البالغ من العمر 3 أشهر، وذلك بعد وفاة الطفل في المستشفى. وقالت الشرطة إن أونيب أوليه البالغ من العمر 28 عاما أحضر ابنه إلى مستشفى إبستويتش وهو يعاني من إصابات داخلية جسيمة يوم الخميس الماضي، وعلى الفور أبلغ كادر المستشفى الشرطة التي بدأت تحقيقا في الحادثة. ونقل الطفل إلى مستشفى في بريزبن حيث توفي متأثرا بإصاباته بعد ظهر يوم الثلاثاء الماضي. وخلال الليلة الماضية ألقت وحدة التحقيق في حماية الأطفال بمدينة إبستويتش القبض على المتهم، ووجهت إليه تهمة القتل بوصفها جريمة عنف أسرية ضد طفل صغير. وقال المفتش المحقق مايكل ماناجو إن الشرطة أبلغت بالواقعة نظرا لطبيعة الإصابات، متحفظا على أسبابها وقت حدوثها، ومشيرا إلى أن الطفل هو الابن الوحيد للزوجين. وأوضح المفتش إن الشرطة تحدثت إلى الزوجين عدة مرات خلال الأيام الماضية لجمع الأدلة، واصفا التحقيق بأنه صادم وصعب للغاية. وأضاف أن الأم تعيش حالة شديدة من الحزن والمعاناة، مؤكدا أن طبيعة العلاقة بين الزوجين ستشكل جزءا رئيسيا من التحريات. وقد عرضت قضية السيد أولي أمام محكمة الصلح في بريزبن صباح أمس دون حضوره، وتقرر تأجيل الجلسة إلى وقت لاحق من هذا الشهر. سيدني اعتقلت الشرطة شخصا بالغا وخمسة مراهقين إثر اصطدام حافلة صغيرة يعتقد أنها مسروقة بعمود إضاءة في منطقة وولي كريك. وأفادت الشرطة بأن الحافلة وهي من نوع تويوتا هايس بيضاء اللون، وكانت قد سرقت سابقا من منطقة نورث سيدني، وشوهدت السيارة على طريق كينج جورجز رود في منطقة بيفرلي هيلز في حدود الساعة 12:45 من مساء يوم الأحد، وكان ركابها يرتدون أغطية على وجوههم. وعقب الحادث في وولي كريك حاول جميع من كانوا داخل الحافلة الفرار من الموقع، وتم إلقاء القبض على فتاة تبلغ من العمر 17 عاما في مكان الحادث، ونقلت إلى المستشفى تحت حراسة الشرطة وهي في حالة مستقرة. كما ألقت الشرطة القبض على الأشخاص الخمسة الآخرين في الشوارع المحيطة بالمنطقة، وتزعم الشرطة العثور على قفازات مطاطية داخل الحافلة إضافة إلى سكين صيد كبيرة بالقرب من موقع الحادث. أدلايد تطالب أم من مدينة أدلايد بتوضيحات وإجابات من شركة تشاينا ساذرن إيرلاينز بعد إخراج ابنها المصاب بالتوحد من الطائرة قبل دقائق فقط من إقلاع الطائرة. وتقول السيدة نزيفة فاطمة إن عائلتها تعرضت للإهانة عندما أمروا بمغادرة الطائرة، حيث كان الابن البالغ من العمر 10 سنوات يعبر مجرد تعبير طبيعي عن حماسه قبل رحلة أحلامهم إلى باكستان. وكانت العائلة قد استقرت في مقاعدها استعدادا للسفر إلى الخارج لزيارة الأقارب والاحتفال بعيد ميلاد ابنتها 14. وقالت فاطمة كان عيد ميلاد ابنة 14 وكان كل شيء مرتبا وكان الجميع متحمسين، غير أن حماس الابن المصاب بالتوحد أثار شكوى من بعض الركاب الآخرين. وأضافت إنه كان يصدر أصواتا غير لفظية بسبب حماسه ويضحك بصوت أعلى قليلا من المعتاد. وأكدت فاطمة للطاقم إن ابنها سيستقر ويهدأ فور التحليق في الجو، لكن بدلا من ذلك تم مرافقة العائلة إلى خارج الطائرة وإعادتهم إلى صالة المطار حيث تم تسليمهم أمتعتهم. وقالت إنني شعرت وكأنني مجرمة، كنت خائفة ومصدومة ولم أصدق ما يحدث، وتضيف فاطمة قائلة إن شركة الطيران

ومن جانبها أكدت جمعية أوتزم إس أي على الحاجة إلى تعزيز الفهم والوعي في قطاع السفر، حيث قالت المديرة التنفيذية ليزا كلير من جانب جمعية أوتزم إس أي: إننا نحتاج إلى بناء فهم أكبر عبر قطاع السفر وبين الجمهور المسافر لمساعدة رحلات السفر على أن تكون أكثر شمولا وتيسيرا لجميع الفئات. وقالت فاطمة: يرجى مراعاة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أيضا، فلهم الحق المساوي في السفر وفي أن يعاملوا بعدالة. كامبرا: يواجه السائقون في أستراليا احتمال ارتفاع قياسي في أسعار الديزل لتصل إلى 4 دولارات للتر الواحد، وسط تحذيرات من خبراء الطاقة من إمكانية اللجوء إلى تقنين توزيع الوقود إذا نفذ الرئيس الأمريكي ترامب مقترحا بفرض حظر على صادرات الديزل الأمريكية. ورغم أن أستراليا لا تستورد الديزل مباشرة من الولايات المتحدة، فإن القرار المرتقب سينعكس سلبا على الأسواق العالمية، إذ سيزيد حدة المنافسة بين كبار المستوردين حول العالم على الشحنات المتاحة. ويرى محللون إن الحظر الأمريكي قد يرفع أسعار الديزل بنحو 50% خلال الأسابيع القادمة، مما يزيد الضغوط على تكلفة المعيشة للأستراليين. وتعد أستراليا من أكبر مستوردي الديزل في العالم، بينما تعتبر الولايات المتحدة أكبر مصدر له، وإيقاف الصادرات الأمريكية سيجبر أستراليا على منافسة أسواق كبرى كالاتحاد الأوروبي والصين والبرازيل. وتأتي هذه المخاوف امتدادا لاضطراب أسعار النفط العالمية من جراء التوترات في الشرق الأوسط، والتي رفعت سعر خام برنت القياسي إلى أكثر من 100 دولار للبرميل. هذا ورفضت الحكومة الأسترالية دعوات المعارضة لخفض ضريبة الوقود الفيدرالية أو إيجاد آلية تلقائية لتخفيف العبء عن المواطنين، مؤكدة تركيزها على معالجة غلاء المعيشة عبر إجراءات دائمة في النظام الضريبي بدلا من الحلول المؤقتة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري.
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم إخواني وأخواتي في حلقة جديدة من برنامجكم المحبوبون في السماء. في هذه الحلقة نتناول صنفا جديدا ممن يحبهم الله، إنهم الكرماء. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. الكرم محبوب لله سبحانه وتعالى، والكريم اسم من أسمائه جل شأنه. الكرم كما يقول الجرجاني هو الإعطاء بسهولة، ويقول القاضي عياض رحمه الله: هو الإنفاق بطيب نفس فيما يعظم خطره ونفعه، بذل الشيء الكثير مع طيب النفس. والإسلام دين يدعو إلى البذل والإنفاق، ولذلك حبب إلى بنيه أن تكون نفوسهم سخية وأن تكون أكفهم ندية، ووصاهم بالمسارعة إلى دواعي الإحسان ووجوه البر، وأن يجعلوا تقديم الخير إلى الناس شغلهم الدائم لا ينفكون عنه في صباح أو مساء. قال الله جل شأنه في كتابه الكريم: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ودعوة الإسلام إلى الجود والإنفاق مستفيضة مضطردة، وحربه على البخل والشح موصولة متقدة. وفي الحديث الصحيح: السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار. والبخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار. ولن تنجح الأمة إلا إذا وثقت الصلاة بين أبنائها، لن تنجح الأمة إلا إذا وثقت الصلاة بين أبنائها، فلم تبقي محروما يقاسي ويلات الفقر. والإسلام جاء بشرائع محكمة لتحقيق هذه الأهداف النبيلة، من بينها تنشئة النفوس على فعل الخير وإسداء العون وصنائع المعروف. ونتائج هذه التنشئة السمحة لا يسعد بها الضعاف وحدهم، بل يرتد أمانها واطمئنانها إلى الباذلين أنفسهم، فتقيهم زلازل الأحقاد وتجنبهم عواقب الأثرة العمياء. يقول الله جل شأنه: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. وإنه لعزيز جدا على النفس أن ترى شخصا مشقوق الثياب تكاد فتوق ثيابه تكشف سوءته، أو تراه حافي الأقدام قد أبلت الأرض كعبه وأصابعه، أو تراه يعاني الجوع يمد عينيه إلى شتى الأطعمة ثم يرده الحرمان. والذين يرون هذه الصور البائسة ثم لا يكترثون، عليهم أن يراجعوا حساباتهم ويسألوا أنفسهم هل هم بشر، فضلا عن أن يسألوا أنفسهم هل هم مؤمنون. لقد حدث أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد هذه المناظر الحزينة فشق عليه مرآها، فجمع المسلمين ثم خطبهم فذكرهم وخوفهم بالله واليوم الآخر، وما زال بهم حتى جمعوا شيئا كثيرا أغنى المحتاجين وسترهم. فعن جرير بن عبد الله قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراه مجتابي النمار عامتهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، أي تغير وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وحزن، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى، ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ثم قال بعد أن قرأ هاتين الآيتين: يتصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال ولو بشق تمرة. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، أي قطعة ذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. والإنسان مجبول على حب المال، مجبول على الحرص على اقتنائه، يضرب من أجله في مناكب الأرض، وللأثرة والأنانية على نفسه تسلط شديد، وأكثر تفكيره في نفسه وأقله في الآخرين. ولو أنه أوتي ما في الأرض جميعا أو امتلك خزائن رحمة الله العليا لما طوعت له نفسه أن تنفق منها بسعة، ولقامت طبيعته تضع في يديه الأغلال، كما أخبر الله تعالى عن هذا الإنسان في قوله: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. وقد عد الإسلام هذا الشعور من النزعات الخسيسة التي يجب أن يقاومها الإنسان بيقظة، وبين أن الفوز بخيري الدنيا والآخرة لا يحرزه إلا من نجح في قمع دوافع البخل في نفسه حتى عودها الكرم والسخاء. فقال سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وبين أن الأموال المخفية في الخزائن التي يختبئ فيها حق المسكين والبائس، بين أن تلك الأموال شر جسيم على صاحبها في الدنيا والآخرة، إنها أشبه ما تكون بالثعابين الكامنة في جحورها، بل إنها تتحول فعلا إلى حيات قد احتدت أنيابها تطارد صاحبها لتقضم يده التي غلها الشح ومنع بها أداء الواجب. ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه فاتحا فاه، فإذا فر منه يناديه: خذ كنزك الذي خبأت فأنا عنه غني. فإذا رأى أنه لا بد له منه سلك يده في فمه فيقضمها قضم الفحل. لقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بأن هذه الأموال التي تمنع منها الحقوق تتحول إلى حيات حقيقية. لقد أخذ الإسلام يفهم هذا الإنسان بالحسنى، ويحاول أن يوصل إليه الإقناع بأن محبته الشديدة لماله قد تورده المتالف، وأنه لو فكر حقيقة فيما يملك وفي عاقبته لرأى أن السماحة أفضل والعطاء خيرا من البخل. يقول العبد: مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فأقنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. وما من شيء أشق على الشيطان وأبطل لكيده وأفلت من وساوسه، ولذلك يقذف في النفوس الوهن حتى يثبطها عن البذل ويعلقها بالحطام الفاني، كما قال الله: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وفي الحديث: لا يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنها لحى 70 شيطانا. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يأخذ بأيدينا إلى كل خير، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
3: المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس، سيري عانق النجمة وطيري.
2: سيري نحو الشمس،
1: سيري
2: عانق النجمة وطيري. يا خير أمة.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
4: دار الفتوى. إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم
5: نجوم في سماء الإسلام.
6: الحسن البصري،
7: كان الحسن البصري أعلم الناس بالحلال والحرام،
6: كان من سادات التابعين وكبرائهم علما،

0: كان من سادات التابعين وكبرائهم، جمع كل فن من علم وزهد وورع وعبادة. أبوه مولى زيد بن ثابت الأنصاري، وأمه خيرة مولاة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وربما غابت في حاجة فيبكي فتعطيه أم سلمة رضي الله عنها ثديها تعلله به إلى أن تجيء أمه، فدر عليه ثديها فشربه، فيروي أن تلك الحكمة والفصاحة من بركة ذلك.
1: هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة. يقول الحسن:
0: رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه يخطب وأنا ابن 15 سنة.
1: وروى الحسن عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو هريرة وسمرة بن جندب وصعصعة بن معاوية وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين.
0: كان الحسن البصري جامعا للعلم، رفيعا فقيها ثقة، مأمونا ناسكا، وفصيحا جميلا وسيما. عن حميد بن هلال قال: قال لنا أبو قتادة: عليكم بهذا الشيخ، يعني الحسن البصري، فأني والله ما رأيت رجلا قط أشبه رأيا بعمر بن الخطاب منه، وكان يشبه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنه سادة زمنه: قد رأينا الفقهاء فما رأينا منهم أجمع من الحسن.
1: قال أبو عمرو بن العلاء: ما رأيت أفصح من الحسن البصري، وكان رحمه الله من أعلم الناس بالحلال والحرام.

0: لما ولي عمر بن هبيرة العراق وأضيفت إليه خراسان، وذلك في أيام يزيد بن عبد الملك في زمن بني أمية، استدعى الحسن البصري ومحمد بن سيرين والشعبي، وذلك سنة 200 للهجرة، فقال لهم: إن يزيد خليفة الله استخلفه على عباده وأخذ عليهم الميثاق بطاعته، وأخذ عهدنا بالسمع والطاعة، وقد ولاني ما ترون فيكتب إلي بالأمر، فما ترون؟
1: فقال ابن سيرين والشعبي قولا فيه تقية. فقال ابن هبيرة: ما تقول يا حسن؟ فقال:
0: يا ابن هبيرة، خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله، إن الله يمنعك من يزيد وإن يزيد لا يمنعك من الله، وأوشك أن يبعث إليك ملكا فيزيلك عن سريرك ويخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك، ثم لا ينجيك إلا عملك. يا ابن هبيرة، إن تعصي الله فإنما جعل الله هذا السلطان ناصرا لدين الله ولعباده، فلا تركبن دين الله وعباده بسلطان الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
1: قيل للحسن البصري رحمه الله: إن فلانا اغتابك، فبعث إليه بطبق حلوى. قال: بلغني أنك أهديت إلي حسناتك فكافأتك.
0: قال سلام بن مسكين: دخلنا على الحسن وهو مريض، فلحظ إلينا لحظة فقال: لو أن ابن آدم أخذ من صحته ليوم سقمه.

0: توفي الحسن البصري رحمه الله بالبصرة مستهل رجب 10 بعد 100 للهجرة، وكانت جنازته مشهودة. قال حميد الطويل:
1: توفي الحسن عشية الخميس، وأصبحنا يوم الجمعة ففرغنا من أمره، وحملناه بعد صلاة الجمعة ودفناه، فتبع الناس كلهم جنازته واشتغلوا به، فلم تقم صلاة العصر بالجامع، ولا أعلم أنها تركت منذ كان الإسلام إلا يومئذ، لأنهم تبعوا جنازته حتى لم يبق في المسجد من يصلي العصر، وكان قد أغمي على الحسن عند موته، ثم أفاق فقال: لقد نبهتموني من جنات وعيون ومقام كريم.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من لبنان نجوم في سماء الإسلام.
3: إعداد الشيخ جمال بشاشة، تقديم ندى كريم وماجد طعمي. تنفيذ رامز بكداش.

0: لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF. كما بإمكانكم تحميل الأب المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au. مستمرون بعون الله.
1: والعزة والله تنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها رايتنا فينا
0: خير. إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، الإمام النووي رحمه الله تعالى عقد في كتابه رياض الصالحين بابا حول التفكير في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. الحقيقة أيها الإخوة أن في الدين شقين: معرفة الله ومعرفة منهجه. معرفة منهجه، هناك تفوق في العالم الإسلامي في كل مكان في معرفة منهج الله. كتب الشريعة، أحكام الزواج، أحكام الطلاق، أحكام الميراث، علماء كبار ومؤلفات ضخمة ومحاضرات متنوعة. ولكن الشق الأول معرفة الله عز وجل، هناك تقصير في هذا الشق. السبب هو أن الإنسان إذا عرف الآمر وعرف الأمر بعده تفانى في طاعة الآمر، أما إذا عرف الأمر ولم يعرف الآمر تفنن في التفلت من أمره. وليس هناك تفسير لتقصير المسلمين في طاعة الله إلا أن جانب معرفتهم بالله ضعيف جدا، بينما معرفتهم بالشرع واضحة. هل هناك في العالم الإسلامي واحد لا يعرف أن الربا حرام والغش حرام والاحتكار حرام والاحتيال حرام والمداهنة حرام؟ ومع ذلك أناس كثيرون جدا غارقون إلى قمة رؤوسهم في المعاصي المالية في المعاصي الاجتماعية، وهم يعلمون علم اليقين أنها محرمة. ما السبب؟ لأن معرفتهم بالآمر ضعيفة جدا. والإنسان كما تعلمون قيمة الأمر من قيمة الآمر. لو كنت في سكنة وجاءك أمر من 7، طبعا غير 8، غير نجمة، غير نجمتين، غير 3، غير تاج، غير لواء، كل ما الرتبة ارتفعت يصير الأمر كبير وعظيم وتنفيذه فوري يصير. فكلما عظم عندك الآمر عظم الأمر. فإذا وجدت إنسان مقصر في طاعة الله معنى ذلك جانب معرفة الله ضعيف عنده، جانب معرفة الله ضعيف عنده. قال تعالى: إنما قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. دقق في الآية: أن تقوموا. القيام في معنى الأمر الجاد، أحيانا بيكون في نقاش. هل تلاحظون هذه الملاحظة؟ أحيان إنسان لشدة انفعاله ولعظم الأمر يقف يتكلم واقفا، فقيام الإنسان دليل اهتمام كبير. بل إن الله عز وجل يأمرنا أن نقوم لهذا الأمر. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. إما أن تجلس وحدك تتأمل في هذا الدين، أو أن تجلس مع أخ لك في الله تتأمل في هذا الدين. قال سيدنا معاذ: يا أخي اجلس بنا نؤمن ساعة. يعني هل يخطر في بال واحد منا أنه يسهر مع صديق له، مع أخ كريم، يتباحثوا بأمور الدين، بأمور الشريعة، بأمور معرفة الله، الحديث عن أسعار الدولار وعن البيوت وعن البضائع وعن القوانين والأنظمة وعن السماح بالاستيراد وعن كساد البضاعة وعن ضعف الأسواق وعن يعني ارتفاع المصروف وعن قلة الدخل وعن السوق البائرة والبضاعة الكاسدة؟ هذا عند التجار وعند الأطباء، زيد وعبيد وفلان أجرى عملية ما للزوم، وفلان طبيب يعني نصح المريض بإجراء عملية والعملية مؤذية كانت، تدخل عند المحامين من قضايا مهنتهم والدعاوى والقضاة وما إلى ذلك، والمدرسين والدروس والمدير والبرامج والساعات والتعويضات القليلة. كل سلك وكل مهنة لها هموم. فالإنسان لما يكون حديثه كله في الدنيا يعني ابتعد عن جوهر الحياة. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى. أخوانا الكرام، الحديث عن الله يجمع، الحديث عن الدنيا يفرق. هلا خمس أشخاص في الجلسة، واحد موظف، الأربعة تجار، والله أنا عملت صفقة لفلاني ربحت بالمية مية فيها، والله أنا سافرت للمحل الفلاني، شو فندق لكن الليلة 8000 بس والله بسطنا، هذا دخله محدود، شو صار في به الجلسة؟ حطمته أنت. فإذا كان حكينا عن الدنيا بتفرق الدنيا، أما إذا كان حكينا عن الله عز وجل تجتمع القلوب. لذلك ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا قاموا عن أنتن من جيفة حمار. نصيحة لوجه الله: إياك أن تجلس مجلسا دون أن تذكر الله. من أكثر من ذكر الله برئ من النفاق. ابن آدم إنك إن ذكرتني شكرتني، وإذا ما نسيتني كفرتني. اذكر آية، يعني الشيء الذي أتمناه أنه أحدنا حضران خطب جمعة بعدد حياته، من صف الثامن أخذوا أبوه على الجامع، كل جمعة في خطبة، بالسنة 50 خطبة، بالعشر سنوات 500 خطبة، بال500 خطبة، بال20 سنة 1000 خطبة. ما علق بذهنك آية مشروحة شرح جيد، حديث شريف صحيح. الإنسان إذا كان تعلم وما حاول يحفظ، ما حاول يثبت، كأنه ما تعلم شيئا. كل ما ليس في القرطاس ضاع، يبقى مع الهوى. أما المؤمن سمع آية، كتب عنوانها، رقمها، سورتها، راع البيت راجعها، سجل عنده، سمع حديث سجله، هلأ جلس بجلسة في معه شيء يحكي. مشكلتنا أنه السماع سهل ولا يحتاج لمجهود أبدا، أما التثبت وتقييد المعلومات يحتاج إلى جهد. أما هذه الأفكار التي أعجبتك والتي سمعتها إن لم تقيدها لا قيمة لها، لا قيمة لها. قال عليه الصلاة والسلام: قيدوا العلم بالكتابة. فالإنسان طبعا نحن هذا كتابنا رياض الصالحين، إذا عندك الأخ منه شغلة سهلة. اليوم الأستاذ حكى عن باب التفكر في عظيم مخلوقات الله عز وجل، يقرأ الآية بتذكر كل ما قيل حوله، يقرأ الآية الثانية بتذكر كل ما قيل حوله. يعني أنا حرصت أن يكون كتاب منهجي بين أيدينا حتى الواحد يكون كتاب معه بالبيت. يعني دعته بنته إلى طعام غذاء، كيفك يا بنتي، شلونك، الحمد لله، شايف الشوبات هجموا، والله إيه والله بابا، بعد الشوبات، وبعد كيفك وكيف أولادك، والله كلهم بخير بابا. وآخرتها أحكي لك شغلة جديدة، أحكي لك آية قرآنية، حديث شريف. اجعل الجلسة مروحة، اجعل الجلسة لله عز وجل. المؤمن وين ما جلس إذا كان دعي إلى وليمة، دعي إلى عقد قران، دعي إلى حفلة، دعي إلى سهرة، زار والدته، زار إخواته، زار بناته، زار أصهاره، في عنده شيء يحكي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية، نقول آية عن رسول الله، نقول حديث. فالإنسان لازم يتعلم ويحفظ حتى إذا تكلم في معه ذخيرة. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة. هي دعوة النبي، دعوة عظيمة جدا. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. من هو المجنون الذي ما عرف هذه الدعوة؟ لأنه إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. الإنسان، الناس الآن بمقاييس البشر، الذكي المتفوق الشاطر يلي معه مال، يلي محصل بيت فخم، يلي عنده مركبة جيدة، يلي عنده دخل كبير، عنده وكالة حصرية، يلي عنده مكانة اجتماعية، أما عند الله عز وجل المتفوق هو المستقيم، هو الطائع. كنا في عرفات ذكرت لهم في خطبة أنه الآن قد تجدون بالعالم فنادق جميلة جدا من ذوات الخمس نجوم، ورواد هذه الفنادق جالسين بالشرفات يتمتعون بالنسمات اللطيفة والمناظر الجميلة والجبال الخضراء والبحيرات وأطايب الطعام، لكنهم إذا كانوا في سخط الله، وأنتم مع هذا الحر الشديد ومع هذا الوعثاء، مع هذه الوعثاء وهذا العجل وهذا الثلج، كنتم في رضوان الله، من هم السعداء؟ هؤلاء الذين عند وقفوا في عرفات. يعني العبرة للحقائق لا للصور، العبرة للنهايات، العبرة من يضحك آخرا، من يضحك آخرا. أيام الإنسان ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، إنه كان في أهله مسرورا. أما المؤمن شوف ينقلب إلى أهله مسرورا، ينقلب يعني بالنهاية. العبرة من يضحك آخرا، من يفرح آخرا، هي البطولة. وكنت أقول دائما إنه الإنسان العاقل يعيش المستقبل، والأقل عقل يعيش الحاضر، والغبي يعيش الماضي. فإذا عشنا المستقبل، أخطر حدث في المستقبل مغادرة الدنيا، والمغادرة سريعة جدا وقد تأتي فجائية. إذن أعقل العقلاء هو الذي يستعد لهذه المغادرة الطارئة أبدا. الآية الثانية في هذا الباب، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. البارحة في خطبة الجمعة ذكرت أن مرصدا عملاقا يعمل بالأشعة تحت الحمراء اكتشف وجود سحابة في الكون. هذه السحابة يمكن أن تملأ محيطات الأرض 60 مرة في 24 ساعة، فيها من الماء العذب ما يكفي لملء محيطات الأرض 5 60 مرة في 24 ساعة. هذا مصداق قوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ما ننزله إلا بقدر معلوم. فالذين يقولون هناك شح في المياه بالعالم، هذا تقنين تأديب لا تقنين عجز، تقنين تأديب. فإذا فكرت في خلق السماوات والأرض، مرة قلت لإخوتنا الكرام أنه أنفك في 20 مليون نهاية عصبية، 20 مليون، وكل نهاية عصبية فيها 7 أهداب، وكل هدب مغطى بمادة مخاطية تتفاعل مع الرائحة. من هذا التفاعل ينشأ شكل هندسي، مربع، مثلث، شكل مفتاح. هذه الرائحة ذات الشكل الهندسي ترسل إلى الدماغ، هذا الرمز. بالدماغ في ملف للروائح، الملف فيه 10,000 رائحة. هل الشكل الهندسي يعرض على هذا الملف بندا بندا، فحينما يتطابق تقول هذه رائحة الياسمين، تعرفها ياسمين عند التطابق بين هذا الشكل وبين الملف الذي في الدماغ. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. مرة ذكر أحد الأطباء أن مركز الذاكرة بالإنسان كحبة العدس، هذه الحبة تتسع ل60 مليار صورة، 60 مليار صورة. مرة شاهدت إنسان في بلد أنا فيه أول مرة، هذا الإنسان كأني أعرفه، ما كنت أتذكر أين شاهدته، ثم تذكرت أن ابنه كان طالبا لي، وأن ملامح الأب كملامح الأم. طيب أنا علمت 30 سنة، كل سنة حوالي إذا شيء 8 شعاب، الشعبة فيها 50، في 400 طالب على 30 سنة، يعني معقول هالصورة انطبعت؟ الابن رأيت ملامح وجه الأب تشبه ملامح وجه الابن. هي الذاكرة 60 مليار صورة في ذاكرة الإنسان، يعني المتوسط اللي عاش 60 سنة تقريبا، 60 مليار، وحجمها كحجم حبة العدس. لابين لك هارد في جيجا بالكمبيوتر، يعني الهارد له وزن، له حجم كحجم الكف تقريبا. إذا قلنا في جيجا يعني في مليار، لكن حجمه كبير. أما حبة العدس وهذه الصور مرتبة في الشيء المهم قريبة، الأقل أهمية وسطى، غير المهمة بعيدة. لذلك إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أخواننا الكرام، بعض العلماء يرى أن أرقى عبادة على الإطلاق هي عبادة التفكر، أرقى عبادة، لأنه كلما تفكرت في مخلوقاته ازددت تعظيما لله عز وجل، وكلما ازددت تعظيما له ازددت خشوعا له وطاعة له. فأقرب عبادة تعرفك بالله عز وجل التفكر. والقرآن الكريم فيه تقريبا الربع إلى الثلث آيات كلها بالتفكر. آية ثالثة، قال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. من منا يصدق أن عين الجمل مايكروسكوب وتلسكوب لآن واحد، يعني تريه البعيدة قريبا والصغيرة كبيرة، تريه البعيدة قريبا والصغيرة كبيرة. وعين الجمل لها جفن شفاف يمنع دخول الغبار في الصحراء، والجمل يعني يمكن أن يعيش أشهر بلا ماء وبلا طعام، بلا ماء. تصميم جسمه يمكن أن يأخذ الماء من الخلايا، خلية فيها ماء، ممكن أن يعيش الجمل أشهر بلا ماء لأنه سفينة الصحراء. والآن في بالعالم جيوش الآن تستخدم الجمال في الصحراء، ما في وسيلة مضمونة وراقية في الصحراء إلا الجمال. قال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أنت لاحظ الدواب كلها تنام على

أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ ورقبة الجمل مثل ميزان الأبان تتوازن مع حركته. نعم. باعتبار الجمل بالصحراء بيعيش والماء نادر جدا، الجمل بوله لزج، يعني بيستهلك أقل كمية من الماء لحل الحموض في دمه، أقل كمية، لزج بوله لأنه الماء سمين جدا. وبإمكانه أن يأكل الشوك. وقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. يعني أشياء بالجسم دقيقة جدا. هلأ المثاني مثلا فيها عضلات، لولا العضلات لكان إخراج هذه ما في هذه المثاني يحتاج إلى ساعات أو لابد من تنفيس. لا، إذا في مستودع للماء الساخن من دون أنبوب هوائي الماء لا ينزل. إذا حكمة هذه القربة اللي فيها البول فيها عضلات فإفراغها سريع جدا، لكن لولا المثاني كل 20 ثانية في نقطتين بول، كل 20 ثانية نقطة بنقطة الكلية. لو ما في مستودع بده فوق واحد، فوق الرجل السعيد ما في حل ثاني ما دام في نزول مستمر. فأنت هالمثاني هي محفوظة كرامتك، تلقي محاضرة، تركب سيارة، تسافر لحلب، تركب طائرة، كل 20 ثانية نقطتين بينزل بمستودع، صاروا لتر ونص، تشعر بحاجة إلى إفراغ المثاني. هذه من نعم الله العظمى. لذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل إلى الخلاء يقول: الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأبقى لي ما ينفعني. وكان إذا دخل إلى الخلاء يقول: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه. علم الطعام في لذة وفي قوة وفي فضلات، فالفضلات خرجت والقوة استفدت منها واللذة تمتعت بها. الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه. ومن هذه الأحاديث المتعلقة بهذا الباب قول النبي عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. دانها يعني حاسبها، ودانها يعني ضبطها. فالعاقل هو المنضبط. حضارة الشرق مبنية على ضبط الذات، وحضارة الغرب مبنية على استغلال الطبيعة. له كلمة أحد زعماء بريطانيا تشرشل قال: ملكنا العالم ولم نملك أنفسنا، أما المسلم ضبط نفسه. ضبط النفس ثمن الجنة. الضبط في شهوات، التفلت طريق إلى النار، الاستجابة للغرائز طريق إلى النار، لكن الضبط في بحياة الإنسان ممنوعات، في محرمات، في مكروهات. ما دام في خطوط حمراء وفي ضبط هذا ثمن الجنة. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لذلك الجنة ثمنها هذا الضبط. الله عز وجل قال: بقية الله خير لكم، يعني ما بقي لكم من النساء الزوجة، ما بقي لكم من المال كسب الحلال، ما بقي لكم من رفعة الشأن أن تتفوق في معرفة الله. أما في إنسان بيغني يصير مشهور كثير، أو بيمثل، أو بيرتكب جريمة يطلع اسمه على أول صفحة.

ففي طريق للشهرة. وأشهر مخلوق من هو؟ إبليس، معروف في كل لغات العالم إبليس. فالواحد لا يتألم إذا كان ماله مشهور. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. هذا الباب، الباب التاسع، باب التفكير في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 758 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 89 والأخيرة من حلقات تدبر سورة البقرة بإذن الله. هذه هتكون الحلقة الأخيرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف. عايز أتوقف عند آية، آخر آية تدبرناها امبارح، لأني حاسس إنها اتظلمت معانا شوية. اقرا معايا كده الآية 283. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا

0: مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. طيب، قلنا إن في حالة التعامل المالي في السفر قد يصبح من الصعب إن الإنسان يجد كاتب وشهود والكلام ده، ففي هذه الحالة ممكن المعاملة المالية بين الناس ما تكتبش في عقد، بس اللي هياخد الفلوس يعطي رهن للشخص اللي بياخد الفلوس منه، رهن بقى عشان ايه؟ يعني يضمن ضمان انه يؤدي اللي عليه، يعني ومع ساعة بقى يقلعها يديله الساعة، واحدة معاها خاتم، سلسلة ذهب تدي، يعني مدام هتاخد فلوس تطلع حاجة من اللي معاه، مدام مفيش ورقة يعني. طيب، ثم ربنا فتح باب المروءة، وان لو حد رفض انه ياخد رهن ماشي، بس يلي اخدت الفلوس اتقي الله لان الراجل ائتمنك. طيب، وبعدين ربنا خاطب الشهود في حالة التقاضي، ان لما ييجوا بقى يطلبوكم للقضاء، خلي بالك الشاهد بيشارك مرتين، بيشارك الاول في الاشهاد، مرحلة الاشهاد على العقد، والناس لسه حلوين وكويسين وبيضحكوا في وش بعض، وبعد كده مرة تانية لو حصل نزاع بينهم بيجيبوهم بقى ايه وهم ايه مكفهرين ومتخانقين مع بعض ورايحين عند القاضي. فربنا قال امبارح انه لا يجوز كتمان الشهادة، وحذر الشهود من ذلك. واحنا قلنا امبارح برضو ان في سورة النساء، شوف الآية دي جميلة قوي، في سورة النساء الآية 135: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الوالدين والأقربين. تعرفين الآية دي معلقة أو يعني مكتوبة على الحائط في المكتبة الرئيسية لكلية الحقوق في جامعة هارفارد. جامعة هارفارد دي عشان تبقوا عارفين بقالها 30 سنة من الثلاث جامعات الأولى، يا إما كل سنة يا إما هي نمرة واحد يا نمرة اثنين يا نمرة ثلاثة في كل جامعات العالم في مجال الحقوق بالذات. أهل الجامعة دي بقى بالذات معلقة الآية دي أو كتبة الآية دي على جدار كبير كده، وهوريك الصورة دلوقتي، جدار المكتبة بتاعة الجامعة. اتفضلوا أهو شايفين، او حتى بصوا الابليك اللي متعلق ده، متعلق على الحيطه، فدي الحيطه. خلينا اوريكم في صوره تانية اوضح شويه جنبها في باب فيبان اهو، بصوا اتفضلوا باب اهو، في واحده خارجه منه، وادي الايه: او يو هو بيليف ستاند اوت فيرملي فور جاستس اس ويتنسز تو الله ايفن اس اجينست يور سيلفز اور يور بيرنتس اور يور كين. وهي مكتوبه سوره قران، سوره النساء الآية 135. طيب، أسألكم سؤال بقى، اشمعنى جامعة هارفارد؟ يعني اشمعنى ليه مش جامعة أوروبية؟ ليه جامعة أمريكية اللي أعجبت بالآية دي وعلقوها؟ أنا عايز أقول لكم إن يعني من ساعة ما عملوا كده في الجامعة سنة 2013 حصل إقبال ضخم على تدريس الكورسات بتاعة الشريعة الإسلامية في جامعة هارفارد. طيب، مش معنى أمريكا؟ لأن الدستور الأمريكي اللي كتبوه الآباء المؤسسين للدولة الأمريكية، في أول 10 بنود فيه اسمهم The Bill of Rights، يعني وثيقة الحقوق، حقوق المواطنة، منهم الفيث أمندمنت يعني الفقرة الخامسة أو التعديل الخامس: يسمح للمواطن أن يكتم الشهادة إذا كانت هتضره. ودي عقبة ودي عرقلة للعدل للعدالة. فطلاب الحقوق لما لقوا الآية دي قالوا هو ده قمة العدالة، انك لا تجيز لاي انسان كائنا من كان انه يمتنع عن الشهادة حتى لو هتضره هو او هتضر ابوه امه كمان. هو ده معنى الآية. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، يعني قوموا قوامين، قوموا وقولوا الحق القسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ليه؟ لأن غالبا يا جماعة لما حد بيمتنع عن الشهادة أو بيكذب في الشهادة بتاعته بيشهد زور، غالبا بيبقى فيه شخص آخر بيتظلم، في حق بيضيع من حد، في طرف بيضيع منه الحق. فربنا قال للشهود بقى إيه في الآية 283 اللي هي في سورة البقرة: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. وقلنا أن سورة البقرة زي الملاية، النصف الأول بيبين لنا خطايا بني إسرائيل، والنصف الثاني بيخاطب المسلمين وبيحذرهم من الوقوع في خطايا بني إسرائيل. من خطايا بني إسرائيل إيه بقى؟ هما إنهم كانوا عارفين الحق وبيكتموه، عارفين إن النبي عليه الصلاة والسلام هو نبي آخر الزمان، وكتموا هذا الحق الموجود عندهم في التوراة. الآية 41 و42 في سورة البقرة: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. كتمان الحق هي شهادة، يعني كتموا الشهادة برضو. أنا اللي رجعني للآية إيه بقى بتاعت الآية 283، اللي رجعني للآية 283 كلمة فإنه آثم قلبه، دي أشعرتني امبارح بعد ما قفلنا إن أنا ما اديتش الآية حقها. فإنه آثم، هو فاجر، هو مجرم، لكن قلبه هو اللي آثم. إيه ليه قلبه؟ يعني القلب هو اللي بيعصي ولا الجوارح بتاعت الجسد هي اللي بتعصي؟ ما هو القلب عبارة عن ايه؟ مجموع مشاعر الانسان. يعني اللي بيشرب خمر ايه اللي عصى ربنا فيه؟ رجله مشيت للخمارة، ادي عصيان جوارح. ايده امتدت الى الكأس، ده عصيان جوارح. فمه بيشرب وبيبلع الخمر، عصيان جوارح. يبقى اللي بيعصى ربنا هي الجوارح بتاعت الجسد. الكذاب ايه اللي بيعصى ربنا؟ لسانه هو اللي بيكذب، برضو جوارح الجسد. طيب ما هو هنا برضو كتمان الشهادة، اللسان هو اللي عصى ربنا، يعني مثلا هي معصي جوارح؟ لا لا، ده تسطيح، ده منتهى السطحية، نظرة سطحية جدا للمعاصي. فإنه آثم قلبه، كل معاصي الجوارح سببها معاصي القلوب، الكبر معاصي القلوب، العجب من معاصي القلوب، الرغبة في التميز عن الآخرين معاصي القلوب، شهوة عدم الظهور بمظهر المخطئ معاصي القلوب. كل ده يخلي الإنسان يكذب، يخفي الحقيقة. فممكن الشهود يكذبوا لأنهم خايفين من أحد الأطراف، خايفين لو قالوا الحق هيتضروا. يبقى المعصية هنا ايه بتاعت القلب؟ ان الانسان خاف من البشر اكتر من خوفه من الله، ده شرك، شرك في الخوف، نوع من انواع الشرك. طيب ممكن كتمان الشهادة يكون سببه ان الشاهد تعرض لاغراءات من احد الاطراف في العقد عشان يمتنع عن الشهادة، اداله رشوة كده، قال له هديك مليون جنيه بس ما تروحش المحكمة يومها. يبقى معصية القلب هنا هي ان حب المال كان اكثر من حب احقاق الحق. يبقى في النهاية هي معصية القلوب اللي بتسبب معاصي الجوارح. فإنه آثم قلبه، دي بتضعنا على طريق التربية والتزكية على طول. كل معاصي الجوارح هي نتيجة لوجود معاصي قلوب، معاصي القلوب أصعب بكتير في معالجتها من معاصي الجوارح بكتير، لأن معاصي الجوارح منضبطة بالحلال والحرام، خلاص عندك قائمة من المحرمات والحاجات الحلال خلاص بتمشي عليهم، خلاص ما الخمر حرام مش هتشرب خمرة خلاص، يبقى انت كده ما وقعتش في معصية شرب الخمر، ما تقتلش خلاص ما قتلتش ما وقعتش في معصية القتل. ما سرقتش ما وقعتش معصية السرقة، لكن لا تتكبر، لا تخشى إلا الله. انت اصلا عشان تكتشف العيب ده في نفسك دي شغلانة مش سهلة. العيوب دي تكتشفها في نفسك ازاي؟ ولو اكتشفتها هتعالجها ازاي؟ فانه آثم قلبه. بتحطنا على طريق سيدنا ابراهيم في التزكية، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. سيد طريقة سيدنا ابراهيم على طول مراقبة الحالة الإيمانية في القلب. الخلاصة لازم تفهم العلاقة اللي بين مكوناتك الأربعة، العقل والقلب والروح والجسد، وتفهم كل مكون من مكوناتك دي محتاج ايه علشان تربيه. فلما تربي الأربعة مع بعض بتربيهم تربية متوازنة. وعشان كده انا حطيت النهاردة المحاضرة اللي اسمها التوازن التربوي، اللي هي الشرح لكتاب الدكتور مجدي الهلالي، كتاب التوازن التربوي، حطيتها النهاردة على الفيسبوك وعلى التويتر، ارجو انكم تتفرجوا عليها. المحاضرة دي مهمة جدا جدا جدا، وهي مدخل لدورة التربية الإيمانية، وحطيت لكم في البوست بتاع الفيسبوك حطيت لكم اللينك بتاع دورة التربية الإيمانية كاملة. بس دورة التربية الإيمانية اللي عايز يستفيد منها مش بس يتفرج، اللي هيتفرج على المحاضرات بتركيز هيستفيد بنسبة 1%، 99% من الواجب اليومي. هتعمل الواجب اليوم مش هتبعته لحد بقى، خلاص انت بتتفرج على محاضرات كنت بديها من 15 سنة، لكن ما هتلاقيني في اخر المحاضرة بقولك ايه، ابعت الواجب على homework@gmail مش هبقى. لا خلاص مش هتبعت حاجة لحد، لكن انت بتعمل الواجب بتاعك بينك وبين ربنا. وبرضو حطيت بعدها في دورة التربية الروحية، دي هي التزكية. دي يا جماعة دي حاجات دي غيرت حياة ناس والله، مهمة جدا جدا جدا. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ولا والله بما تعملون عليم. فربنا بعد كده ذكرهم بأنه من يمتنع عن الشهادة بسبب بقى إغراء المال فالمال مال الله، ومن يمتنع عن الشهادة بسبب خوف من التهديد فكل شيء أصلا ملك لله، ولا يحدث في ملكه إلا ما يريد. اقرأ بقى كده، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. الآية دي بقى مش بتخاطب بس الشهود على عقود المعاملات المالية، لا، الآية دي جاية في آخر السورة تخاطب كل من عرف أن الله وضع نظاما للصلاة، وكلمنا عن الصلاة والزكاة، وكلمنا عن الزكاة في السورة، والقصاص والصوم والحج والجهاد والحيض والطلاق والعدة والصداق اللي هو المهر والخلع والإيلاء والرضاع والبيع والربا والمداينة، التعامل بالديون، كل ده كان في السورة بتاعتنا. فالآية دي بتكلم كل دول وبتقول لهم لله ما في السماوات وما في الأرض. خلوا بالكم بقى، لله ما في السماوات، يعني هو يملك كل شيء. إذن ما أنزل من أحكام فهو ملك يجب طاعته، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. إذن هو يعلم كل شيء، اللي بتظهره قدام الناس واللي بتخفيه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. العالم بكل شيء والقادر على كل شيء هو اللي هيحاسبكم. لا تقدر تقول بقى ده تهديد ولا تبشير، يعني بشرة اعطاء اخبار حلوة، هو تهديد وتبشير في نفس الوقت، تهديد للمسيئين اللي عملوا السيئات وتبشير للمحسنين الذين أحسنوا. لكن الصيغة بتاعت الآية الحقيقة فيها مشكلة كبيرة، لأن ما قالش فيغفر للمحسنين ويعذب المجرمين، لا، قالك فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. دي مشكلة كبيرة. يعني إيه؟ حد يقدر يمنع ربنا يعمل اللي هو عايزه؟ يعني يعمل ما يشاء؟ يعني إيه؟ يعني نفترض مثلا ان ربنا جه يوم القيامة فيغفر للمجرمين ويعذب المؤمنين، حد يقدر يمنعه؟ رد علي، حد يقدر يمنع ربنا؟ لا. طب دي احنا ده رعب رعب. فالآية عملت إشكالية عند الناس، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. لا يعني الوضوح واللي احنا تربينا عليه واللي بيتقالنا بقالنا 23 سنة انه فيغفر للمؤمنين للمحسنين للصالحين لمن عملوا الصالحات ويعذب المجرمين الكافرين، هو ده المفهوم. يعني لا، من يشاء، محدش يقدر يحط قانون لربنا. بس كده احنا هنتبرجل بقى، هنتلخبط خالص. ده حاجة انا مش هنام. هنطمئن ازاي؟ كيف نطمئن؟ حد يقدر يعمل قانون لربنا؟ لا. طب ايه اللي يحصل؟ ربنا عمل قانون لنفسه. يعني ايه؟ عمل حرام على نفسه. ازاي؟ في الحديث القدسي: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. روعة روعة. ربنا حرم على نفسه الظلم، محدش يقدر يحرم على ربنا، فربنا حرم على نفسه. ولذلك تجد سيدنا هود في سورة هود بيقول ايه: اني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. هاجبها لكم. سيدنا هود بيقول إن ربي على صراط مستقيم. ربنا عمل صراط لنفسه، والصراط ده هو إن ما حرمه على نفسه يبقى فعلا لن يفعله، حط قانون لنفسه، بالتالي لن يظلم أحد مقدار ذرة. الصحابة بقى لما سمعوا الآية دي اللي رعبهم حاجة تانية فيها، حاجة بقى أكتر من كده رعبتهم. إيه بقى هي؟ ده راحوا ده جريوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلوا على ركبهم بقوا بيبكوا: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قالوا يا رسول الله لا لا لا، ده الواحد مننا بيحدث نفسه بأشياء محرمة ولا يحب أنها تثبت في قلبه، ما بنعملهاش، لكن ممكن بيطوف بالإنسان طائف كده وحديث النفس بيبقى فيه حاجات غلط خالص، يعني وسوسة، هنتحاسب على الوسوسة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كالذين قالوا سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا. وعشان كده قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، عشان فيها سمعنا وأطعنا. فنزلت الآية 485: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. عملوا عكس اللي قالوا سمعنا وعصينا في النص الأولاني من السورة، دول قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ايه معنى الايه دي؟ امن الرسول، النبي امن، امن بايه؟ بلا اله الا الله محمد رسول الله. الله، هيؤمن بنفسه؟ اي يؤمن بنفسه ويقول محمد رسول الله كمان. لكن انت لما بتقولها كايمان وتصديق به كنبي، وهو لما بيقولها كعزم اكيد على القيام بمهمته خير قيام. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، هم كمان آمنوا بما أنزل إلى النبي من ربه، كل واحد فيهم آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، يعني وقالوا لا نفرق بين أحد من رسله، وكمان وقالوا سمعنا وأطعنا، وطلبوا الغفران من الله وأقروا بعلمهم بأن مصيرهم إلى الله. تقوم تنزل لهم الآية 286 تخفف عنهم بقى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شوف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني أكيد ربنا لم يكلف الإنسان إلا اللي استطاعته. دي بيتخذها بعض الناس عذر، يقولك إيه أنت مش صايم ليه النهاردة؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مش قادر خلاص. نعم، انت فاهم الآية غلط. ده هو ده معناه ان ما دام ربنا كلفك بالصوم يبقى في وسعك، وربنا ادالك الاستثناءات وقالك لما تبقى مريض ولما تبقى مسافر ممكن تفطر. هو ده الاستثناء. فلا يكلف الله نفسا الا وسعها، يعني تكاليف ربنا في وسع الانسان اللي مكلف بيها، مش العكس. دي مش تاخدها عشان تهرب بيها من التكاليف، لا. طيب، كون ان ربنا قال بقى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، دي بقى معناها إيه؟ لما ربنا يقول وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، طالما إن أنت ما تخفيه النفس ده مش في استطاعة الإنسان، يعني نفسك بتخفي خواطر مش في استطاعة الإنسان، إلا حاجتين: إنه ما ينفذوش، ما يعملش الخواطر السيئة اللي بتيجي دي الشريرة دي، وما يذكرهاش قدام الناس، ما يتكلمش عنها خالص. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثوا به أنفسهم ما لم يعملوا أو يتكلموا به. لأنك لما تتكلم به ممكن تنشره، فأنت لا هتقوله ولا هتقول أنت فكرت في إيه الفكرة الشريرة اللي جات لك دي، مش هتقولها لحد ولا أنت هتعمل بيها. ده ربنا يغفره لك. ليه؟ لأن هو ده اللي في وسعك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فربنا كلفك إنك ما تعزمش على العمل، على العمل ده، وما تعملوش، ما تتكلمش به. هو ده الأساس. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. النفس هتتحاسب على أعمالها، لها ما كسبت وأقوالها ونيتها واعتقاداتها، لكن مفيش حساب على خواطر وأفكار ووساوس. كن بقى أن ربنا يعلمها، فهذا مش معناه انه هيدخل حد الجنة او النار بسبب، يعني كون ان انت جالك خواطر ده مش معناه ان في حد داخل الجنة او داخل النار بسبب خواطر خالص. لكن اذا حصل والانسان عزم على عمل المعصية هيحاسب على العزم. واحد خد بعضه لبس هدومه ونزل يشرب خمر، وصل لغاية الخمارة لقاها مقفولة، رجع البيت من غير ما يشرب خمرة، هيحاسب كأنه شرب خمرة. ليه؟ لانه عزم، والعزم ده مما يستطيع الإنسان أن يخفيه، مما يخفى. فربنا هيحاسبك على هذا. إنما لو مجرد خواطر جت فلم تعزم عليها ولم تتكلم بها ولم تفعلها، معفي عنها. عشان ربنا قال إنما الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وفي رواية إنما الأعمال بالنية. فربنا بيحاسب على النية وعلى العزم، ولا يحاسب على حديث النفس والخواطر. طيب، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ما كسبت قالوا من حسنات، وما اكتسبت من سيئات. وقال لك عشان التاء دي الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، فالاكتساب يعني في عمل تم من أجل عمل السيئة. دايما السيئات والإجرام والمشاكل دي بتحتاج شيء من السعي ليها، ما هياش يعني ماشية قدامك كده. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب، هؤلاء الناس وصلوا لمرحلة الصحابة دول لمرحلة من التقوى انهم بيطلبوا من ربنا انه لا يؤاخذهم على اللي نسيوا واخطأوا فيه، وكأنهم بيقولوا ايه؟ انه لا يجوز ان ربنا يعصى الا نسيانا او خطأ. فهمت؟ ربنا لا تؤاخذنا على ذنوبنا، لا قالك ان نسينا او اخطأنا، احنا مش هنذنب، احنا مش ناويين نذنب اصلا، احنا مش هنذنب لكن ممكن ننسى او نغلط. فبيوصلوا لنا رسالة هذا الجيل القرآني الفريد، جيل الصحابة، جيل ميد ان مكة، جيل اتعاب القرآن صنعه. ربنا بيقولوا لنا يا يا يا يا يا اجيال جاية بعدينا لا يجوز ان ربنا يعصى الا نسيانا او خطأ. وبيسألوا ربنا كمان انه لا يؤاخذهم هذا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. دعوا ربنا انه لا يحملهم احكام شديدة كما حمل بني اسرائيل. بني اسرائيل عملوا ايه؟ قالوا سمعنا وعصينا، فربنا شدد عليهم جدا في الاحكام. يوه يعني فعلا على فكرة هم يعني هم تشوف النهاردة اليهود ما بيأكلوش مثلا منتجات ألبان مع اللحمة. اه فعلا فرض عليهم ده، ربنا شدد عليهم جدا. عايز اقول لكم نقطة البول لو جت على على على بنطلون حد، على بتاع ده، على على قميص حد، الغسل ما يغسلهاش، لازم يقرضوها، لازم يقطع الحتة اللي جاي عليها نقطة، حاجة مش معقولة. ربنا شدد عليهم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. العفو المحو التام للسيئات، الغفر ستر العيوب، ستر جاي من كفر، غفر غفر كفر غطى. وارحمنا، ارحمنا عشان ندخل الجنة. ما ندخل الجنة ازاي؟ ليه؟ هو مش ممكن ربنا يغفر؟ لا لازم يرحمك. ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل احدكم الجنة بعمله، مفيش عمل صالح يكفي حد يخش بيه الجنة. ليه؟ قلنا قبل كده كل واحد فينا عنده ثلاث سجلات، سجل الحسنات ده حلو، ده مليان حسنات، حتى لو انت عملت حسنات قليلة ربنا بيضاعفها لك، اقل حاجة بيضرب في 10 الى 700 ضعف، والله يضاعف لما يشاء، والحسنه في مكه ب 100,000، حاجه جميله قوي. وسجل السيئات ده مقدور عليه خالص، ده السيئه بسيئه واحده بس. اياك بقى ان سيئاتك اللي هي احادك تغلب عشراتك اللي هي الحسنات، خلي بالك. فالاثنين دول مش مشكله، المشكله في السجل الثالث اللي لو اتفتح روحنا كلنا في داهيه، اللي هو ايه؟ سجل النعم. كل نعمة بقى وربنا يشوف شكرته عليها ولا ما شكرتوش. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. مين يقدر يشكر ربنا على النعم كلها؟ هتشكر قد إيه؟ وكلمنا في الموضوع ده قبل كده كتير. وارحمنا أنت مولانا، أنت الذي تتولى كل أمورنا، فانصرنا، فانصرنا يعني أيدنا، ساعدنا، فانصرنا على القوم الكافرين أعداءك يا رب، إحنا جنودك يا رب، انصرنا عليهم في القتال، انصرنا عليهم في الحجاج، انصرنا عليهم يعني في المناظرة وفي الجدال، انصرنا عليهم يا رب. وبذلك تم بفضل الله تدبر سورة البقرة، وغدا نبدأ سورة آل عمران. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند. اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك، واكتب لنا ختم القرآن فيه. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه، ونراكم بإذن الله غدا في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا مع بداية سورة آل عمران. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول
2: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
3: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة رئيس دائرة الأوقاف في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: قد يستغرب الكثير من المسلمين وغيرهم من الذين لا يعرفون أن الإسلام اهتم بكل أمور المسلم من حين مولده إلى حين وفاته، أنه تدخل أيضا في طريقة دخول الإنسان إلى بيت الخلاء وقضاء حاجته. يقول الإمام الغزالي في كتابه بداية الهداية رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه أمين: واتكئ في جلوسك على الرجل اليسرى، هذا عند قضاء الحاجة. وهذا كان قديما معروفا في بيوت المسلمين عندما كانت بيوت الخلاء عربية كما يقال.
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك أن هذه السنة أصبحت قليلة بالنسبة إلى كثير من البيوت، خصوصا وأن ما شاع فيها الآن من المقاعد
0: في بيوت الخلاء
1: وما شابه ذلك لا تساعد على تطبيق هذه السنة. وهذه السنة في الحقيقة ليست سنة عبثية، ليست أمرا عاديا، وإنما هناك حكمة لا شك، وأنها أدعى، لأن هي مسألة قضاء الحاجة، هي طرح هذه الفضلات وهذه الأمور المؤذية. هذه الجلسة هي التي تساعد فعلا على التخلص من هذا الأمر بطريقة أفضل،
0: يعني بتخفف من حالة الإمساك عند الإنسان.
1: نعم، فهذه الحالة هي الأفضل وهي الأحسن، لكن تلك المقاعد قد تكون هي حاجة للإنسان المريض أو صاحب العذر. أما الحقيقة المقاعد التي نعرفها في الأصل هي الأسلم وهي الأحسن من حيث تطبيق السنة ومن حيث النفع للإنسان في هذا الأمر. الأمر الآخر حقيقة في مسائل الآداب التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة في الحقيقة، الإنسان حينما يقضي الحاجة طبعا ينبغي أن يستوثق من طهارة ثوبه، من طهارة المكان بعد ذلك، وهذا الأمر مطلوب، وخصوصا الآن في البيوت أصبحت مواطن قضاء الحاجة في البيوت. فالإنسان الذي دخل إلى الخلاء ينبغي أن لا يخرج إلا وقد طهر ما وراءه، لأنه سيدخل الإنسان بعده. هذا الإنسان لا شك أنه سيصلي، لا شك أنه سيتعبد الله سبحانه وتعالى بهذه الثياب التي يلبس، فلا يجوز أن يترك أثرا للنجاسة يتنجس بها الغير أو تكون منظرا مؤذيا. فهذا الأمر ينبغي أن يتأكد منه الإنسان في حالة قضاء الحاجة.
0: وكما ثبت أن بيوت الخلاء العربية هي صحية، أيضا ثبت من خلالها أنها لا تنقل عدوى.
1: نعم، هي طبعا من هذا الباب هي أنفع،
0: المقاعد يمكن أن تنقل العدوى، أما البيوت الخلاء العربية فلا تنقل عدوى في حال صحيح جلس الإنسان الجلسة الصحيحة فيها. يقول أيضا: لا تبل قائما إلا عن ضرورة، واجمع في الاستنجاء بين استعمال الحجر والماء، فإذا أردت الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل.
1: نحن قلنا الآن يعني الحجر غير موجود الآن، ولا ينبغي أن يستعمل إلا من كان خارج بيته كما قلنا في فلات أو بستان أو ما شابه ذلك، فهذه حاجة. أما من كان يستطيع استعمال الورق الآن موجود فهو أفضل من الحجر، لأن المقصود هو قلع النجاسة. وكل ما كان الشيء يعني يساعد على قلع النجاسة كان هو الأفضل في الاستعمال، ولذلك استعمال الورق مع الماء هو الأفضل، فإذا تعذر فالماء وهكذا.
0: عن سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبون قائما فلا تصدقوا.
1: طبعا هذه مسألة يعني فيها خلاف عند الأئمة في الحقيقة، وإن كان العلماء تكلموا على مسألة البول يعني قائما. والأصل أنها جائزة،

0: برياضتهم على الشر يبقى يسهل عليهم، يبقى زي ما يكون كسب بقى، ما فيش فيه ايه افتعال. يعني عاد بيعملها ايه اللي احنا بنقول عليه فائد، عاد بيعملها من غير ايه، من غير افتعال. فلما تيجي كسب في ناحيه الشر فاعلم انها انتقلت من اكتساب مرن عليه ووظب حتى صار لا افتعال فيه ولا تكلف. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: إخوة الإيمان والإسلام، كنا وإياكم مع خواطر إيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، فسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام.

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره الحمد لله الذي لا يخيب من شكره الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه

فهديت فلك الحمد. اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد. أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد. كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا. ومن كل شيء يا ربنا أعطيتنا فلك الحمد. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الأولين. اللهم صل

سيدنا وحبيبنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد عدد

اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن بها الخواتيم. اللهم صل وسلم عليه صلاة بفضل

طمعا بجنتك، يا من ملأت قلوب العابدين أملا برؤيتك، يا من ملأت قلوب الخاشعين رجاء بدوام تجلياتك، يا من

أحوالنا أصلح اللهم قلوبنا أصلح اللهم أرواحنا وأهلينا وأهلينا وبيوتنا أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة

ونتوب إليك إلهنا وسيدنا ومولانا. إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى، فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك.

ربنا نسألك بقوتك التي قهرت كل شيء فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، نسألك بسلطانك وعظمتك الذي علا فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء أن تغفر لنا الذنوب، أن تغفر لنا الذنوب التي تضيع النعم. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب يقطع

اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا.

من جود رحمتك فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة.

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهما حيا فأطل في عمره وارزقه الصحة والعافية وارزقه الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ومن كان منهما ميتا فارحمه برحمتك يا رب.

أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير، ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

0: مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

برحمتك نستغيث وبنورك نستعين وبجمالك نضرع وبعزتك نعتز وبقوتك نستجير وبرسلك نهتدي وعلى هدى قرآنك نسير فكن سندنا وكن كما وعدتنا رؤوفا رحيما نحن عبادك يا الله أمرتنا فأطعنا وناديتنا فلبينا اللهم أنت السلام ومنك السلام اللهم أنت السلام ومنك السلام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعلني من الصابرين الفالحين يا رب العالمين يا رب. يسبح لك ما في السماء وما في الأرض والطيور تجدو باسمك والرياح مسخرة بأمرك وكل ما في الملكوت يطلب غفرانك وعفوك يا إلهي يا رب. عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان فاغفر لمن أطاعك وذكرك وخشي يوم اللقاء واغفر لمن آمن وصدق وكان من الصالحين يا رب. أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعدهما كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير من في البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إني أسألك برحمتك يا رب العالمين يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها.

الحق أكرم الأنبياء والمرسلين رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة جامع الحقائق وأفضل الخلق.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى.

به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضمي جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معادمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسان يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى ولأحرقن بنوره شيطاني.

تكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم مواقف من أحسن الحديث مع فضيلة الشيخ الدكتور أنس طبارة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا موقف آخر من مواقف القرآن الكريم نعرضه بما فيه. لما حول الله القبلة في أول الإسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس، ولم تكن مشكلة في مكة لأنه كان يقف بين الركنين، فيكون مستقبلا للكعبة ولبيت المقدس في وقت واحد، وتكون الكعبة بينه وبين بيت المقدس. لكن لما تحول إلى المدينة كان عليه أن يستقبل بيت المقدس ويستدبر الكعبة، لأن المدينة وسط الطريق بين بيت المقدس وبين مكة. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، إلى أن جاءه الأمر بالتحول إلى الكعبة المشرفة. وفي ذلك يقول: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وهكذا جعل المنافقون وأتباعهم من هذه القضية قضية جدال، وبدأوا يثيرون الخلافات، على أن القرآن كان نبه إلى هذا فقال: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهكذا بدأوا يشككون في الدعوة، وبدأوا ينتقدون النبي، تارة يأمر بالتوجه إلى بيت المقدس، وتارة يأمر بالتوجه إلى الكعبة. وكان لابد للقرآن الكريم أن يتدخل ويحسم الأمر على طريقة حسنة، يبين لهم فيها أن الدين ليس بالمظاهر وليس بالحركات، الدين شيء أعم من ذلك. فقال عز من قائل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. البر كلمة جامعة لجميع خصال الخير. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن البر، فقال له: جئت تسأل عن البر؟ البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وإن أفتاك الناس وأفتوك. إذن البر حسن الخلق، حسن الخلق مع الله، حسن الخلق مع الناس، حسن الخلق في التعامل مع أفراد المجتمع. البر يجمع الإسلام كل الإسلام، والإيمان كل الإيمان، والسلوك كل السلوك. الجميل الحسن. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، لا تعتزوا أنكم تتوجهون إلى جهة من الجهات، إن كانت هذه الجهة جهة الشرق أو جهة الغرب، فالجهات مخلوقة لله، والتوجه إنما يكون بأمر الله ولله، لا إلى الجهة التي تتوجهون إليها. إن الله لا ينظر إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولكن البر بر من آمن بالله، وهنا محذوفة كلمة بر، ولكن البر من آمن بالله، أي بر من آمن بالله إلها واحدا ليس كمثله شيء. تفرد بالربوبية والألوهية والتدبير، لا راد لحكمه ولا معقب لأمره، إلها واحدا لا شريك له، واليوم الآخر، اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين فيحاسبون على أعمالهم. والإيمان باليوم الآخر دليل يصلح الدنيا، ورادع يردع الناس عن الوقوع في الشر. الإيمان باليوم الآخر يجعل من الإنسان مراقبا لله، محافظا على السلوك الجميل مع الناس. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر هما أساس الدين. وكانت أول دعوة دعا إليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الإيمان باليوم الآخر، حين أمره ربه فقال: وأنذر عشيرتك الأقربين. جمع عشيرته ودعاهم إلى الإيمان بالله واليوم الآخر، بل قال لهم: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. إن الإيمان باليوم الآخر له أثر كبير في سلوك الإنسان وتعامله مع الناس ومع ربه جل جلاله. لذلك جاء الإيمان باليوم الآخر مباشرة عقب الإيمان بالله. والملائكة رسل الله إلى الرسل، وجند الله يكلفهم بالمهام، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة مخلوقون لله، خلقوا وجبلوا على الطاعة. والملائكة والكتاب، أي جنس الكتاب، ويدخل فيه التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم. والكتاب والنبيين، من قص علينا منهم، وقد ذكر الله منهم 25 نبيا، في سورة الأنعام منهم 18، وفي باقي القرآن 7. قال تعالى: تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. هكذا جمعهم وذكر غيرهم متفرقين في سور القرآن والنبيين. وهذه أسس الإيمان، ذكرها هنا وذكرها في موضع آخر، فقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وورد ذلك في الحديث، قال: أخبرني عن الإيمان،

قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هكذا الإيمان له الأركان التي جمعتها الآية الكريمة: كل آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ولما كان الإيمان إيمانا لا ثمرة له إلا العمل والسلوك، إذ كان الإيمان علاقة بين العبد وربه، كان لابد من أن يترجم الإيمان إلى عمل متعد إلى الآخرين، ليكون المؤمن منارة للناس ومعلما يهتدون به. لذلك قال: وآت المال، بالمال قوام الحياة، والناس يحتاجون إلى المال ويميلون إليه ويرغبون فيه. قال: وآت المال على حبه، على حب المال أو على حب الله عز وجل. وآت المال على حبه أي على حب الله، كما قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، أي على حب الله طلبا لرضاه والتوجها إليه وحده. وقال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فإذا لما قال على حبه دخل في ذلك أمران: حب المال وحب الله. ولذلك نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف الصدقة المقبولة: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الحياة وتخشى الموت. وآت المال على حبه، لمن يعطي هذا المال؟ ذوي القربى، أصحاب قرابته، لأنهم أصله وأهله وإخوانه وأقرباؤه. ومن لا خير فيه لأقربائه لا خير فيه لأحد. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى، جمع يتيم، واليتيم من فقد أباه حتى يبلغ، لأن سيدنا علي رضي الله عنه يقول: لا يتم بعد حلم. واليتامى من فقد أباه حتى يبلغ بحاجة إلى الرعاية، وقد يكون محتاجا إلى المال وقد لا يكون محتاجا إلى المال، ولكنه بحاجة إلى الرعاية. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، جمع مسكين، والمسكين من سكنه الفقر أو سكنه، فهو بحاجة إلى المال يؤمن به قوته وقوت عياله، وهو لفقره عاجز عن الحركة. واليتامى والمساكين وابن السبيل المسافر الذي تقطعت به الطرق وفقد ماله أو فقد الصلة بماله. ابن السبيل نسب إلى السبيل أي الطريق، لملازمته إياه وعكوفه عليه، فهو بحاجة إلى المساعدة وإن كان غنيا في بلاده. والسائلين أي طالب المال، يقول عز من قائل: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. والسائلين وفي الرقاب، كان ثمة رق

ذلك الزمان. وكان القرآن يتطلع إلى التخلص منه، فرغب في العتق، وبمساعدة من يرغب أن يعتق نفسه، وجعل لهم نصيبا في الصدقات يعينهم على التخلص من رقهم وفي الرقاب، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. هؤلاء هم المحتاجون إلى المال، هم قوم إن أحسنت إليهم تألفتهم. والإسلام يحرص على تأسيس مجتمع متعاون متحاب متآلف، يشد فيه القوي أزر الضعيف، ويقف إلى جانبه ويحميه، وهذا لا يكفي. لذلك قال: وأقام الصلاة وآتى الزكاة. الصلاة صلة بين العبد وربه، هي ليست كل شيء ولكنها شيء مهم، بها غذاء الروح، فالجسد يحتاج إلى الطعام والروح تحتاج إلى الصلاة، بها يرقى الإنسان من حضيض المادة إلى سمو الروح، بها يتقرب الإنسان إلى خالقه ويلتمس هداه. وأقام الصلاة وآتى الزكاة. والصلاة عبادة قاصرة، أي أن المستفيد منها هو المصلي وحده لا أحد غيره، أما الزكاة فعبادة متعدية تنتقل إلى الآخرين. والزكاة وسيلة من وسائل التكافل الاجتماعي، وطريق من طريق تأمين موارد للفقراء والمحتاجين. لذلك نرى القرآن الكريم يحدد مصارف الزكاة، ولما عاب المنافقون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم قسمة الزكاة، قال لهم رب العزة وسجل ذلك وحيا يتلى إلى يوم القيامة: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. ثم حدد المصارف فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فجعل مصارفها ثمانية، وجعل أصحابها لهم حق واجب في المال. إن الزكاة ليست تبرعا يؤديه الإنسان، وليست شيئا زائدا، ولكنه حق واجب في مال الأغنياء للفقراء، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حق يطالب به الأغنياء، فإن لم يؤدوه في الدنيا تحملوه وزر ذلك يوم القيامة. وأقام الصلاة وآتى الزكاة هما رأس العبادة، وأهم ركنين من أركان العبادة، وما بعدهما تابع لهما. ولا بد أن يكون الإيمان إيمانا فعالا في المجتمع، إيمانا يعبر عن صاحبه، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. فكما أن الإنسان يلتزم طاعة الله، عليه أن يفي بما يعد، فإن كان عاجزا عن الوفاء فليعتذر. أما ما يتبعه بعض الناس من الوعد وعدم الوفاء فهو خلق من خلق المنافقين.

الفجر وإذا اؤتمن خان وإذا وعد أخلف، أو كما قال. لذلك نراه ينص هنا بجملة اسمية على وجوب الوفاء بالوعد والالتزام به، والمفون بعهدهم إذا عاهدوا. وذلك يتطلب قوة تحمل وصبرا ما بعده صبر. لذلك نراه يذكر بعد ذلك الصبر، قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولكي يعلم الناس الصبر شرع لهم الصوم، إذ به جوع وعطش وانضباط في الوقت. والصابرين قال: وأخص من المفين بالعهد الصابرين على أدائه، الملتزمين به، المتحملين في سبيل ذلك كل المشاق. وأيضا الحياة بحاجة إلى الصبر، فلا نجاح بلا صبر، ولا فوز بدون الصبر. قالوا في حكمهم: إن النصر مع الصبر. فالصبر قدرة على التحمل وقدرة على الإبداع، فلا يستطيع الإنسان أن يعمل أي شيء مهما كان هذا الشيء صغيرا أو كبيرا إلا بالصبر. والحياة مليئة بالمشاكل، مليئة بالصعاب. لذلك نص على ثلاثة أحوال يجب فيها الصبر: في البأساء والضراء وحين البأس. حين تكون شدة وضيق لا بد من الصبر، لأنه إن لم يصبر يسرق ويقتل ويجتهد في تحصيل المال بأي طريق، وإن صبر وانتظر فإنه لا يسيء إلى أحد ولا يضيق على أحد ولا يعتدي على أحد. والصابرين في البأساء أي في أحوال الشدة صابرين على الطاعة، صابرين عن المعصية. والضراء المرض أو الجوع أو الحاجة. وحين البأس أي في أوقات الحرب أو في أوقات الناس بحاجة إلى الصبر يشد من عزيمتهم ويقوي بأسهم. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. هكذا نرى أن القرآن الكريم جمع في هذه الآية كل متطلبات الفرد الصالح الذي إن وجد في المجتمع كان المجتمع صالحا مستريحا منتجا. لذلك نراه يثيل الآية بقوله: أولئك الذين صدقوا. والصدق ضد الكذب، وهو مطابقة الكلام لمقتضى الواقع، فالكلام له نسبة ذهنية وله نسبة خارجية، فإن كانت النسبتان متساويتان كان صدقا وحقا، وإن كانت إحداهما تخالف الأخرى كان كذبا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وهنا يثني عليهم.

0: لأنهم ترجموا إيمانهم إلى عمل، عمل ينفعهم وعمل ينفع غيرهم، وكانوا قدوة يقتدى بهم ويسار على هديهم، يدعون إلى الدين بأخلاقهم وأعمالهم بدل أن يدعو إليه بألسنتهم ويخالفوه بأعمالهم. وأولئك هم المتقون، المتقون الذين أبرأوا ذمتهم من المسؤولية الجزائية، أدوا ما ألزمهم الله به كاملا كما أراده الله وكما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله. وهكذا نرى أن الآية فصلت ما أجمله الحديث النبوي البر حسن الخلق. نسأل الله أن يحسن أخلاقنا ويجعلنا نتبع هديه ونسير على منهجه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أيها الإخوة، كانت هذه مواقف من أحسن الحديث، أعدها وقدمها فضيلة الشيخ الدكتور أنس طبارة.

عرشك وعدد خلقك ومداد كلماتك. رب ألهمنا ذكرك وشكرك.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: In the name of Allah, the absolutely merciful, the especially merciful.

0: Occupation 101. It's on YouTube. It's available for free. If one of you organizers can find the link and send it on the WhatsApp, okay? Watch that documentary, Occupation 101. They actually have video footage of the Deir Yassin survivors. They have video footage of a number of things. They don't have video footage of the Israelis in that documentary. But there are documentaries online of the soldiers who perpetuated Deir Yassin on the Israeli side, and they're boasting about it in Israeli, in Hebrew, and they're talking about what they've done. But you can, you know, start watching. There's also another movie. What's the other movie I'm thinking of? You wouldn't. Which one? Yeah, documentary. Yeah. Five Broken Mirrors, something like that? Five Broken Cameras, yeah. Five Broken Cameras. Five Broken Cameras. That's another one you need to watch. I don't know if that's available on YouTube. If it's not, then find it. You guys know how to find these, you know, set sites that have all these movies, right? So go find that, and then Five Broken Cameras. And then there's plenty of other good documentaries, but those two are the ones I recommend, okay? Occupation 101, and then Five Broken Cameras, okay? And with this, inshallah, we'll pause here. Next week, we'll come back and resume from 1948 and give you some other facts that you need to know about what has happened in the last 78 years, inshallah. And with this, jazakumullahu khairan. And it's time for Isha. Assalamu alaikum wa barakatuh.
1: You were listening to the English program on the Voice of Islam. Thank you very much for your time. Inshallah, stay tuned for future episodes.
2: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Al-Qabbut yan'una ilaykum bibalig al-huzn wal-asa. Wafat al-marhuma bi-idhnillahi ta'ala al-hajja Khadija Qabbut. Wallati wafatha al-maniyya yawm ams al-jumu'a. Sayusalla ala jusmaniha al-tahir اليوم عند الساعة 11:30 صباحا في مسجد الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه في لاكمبا، وسوف توارى الثرى عند الساعة 12:00 ظهرا في مقبرة ركود، وستتلى آية من الذكر الحكيم عن روحها الطاهر بإذن الله تعالى يوم الاثنين عقب صلاة المغرب في مصلى الرشاد في غرينيكا. إن لله وإن إليه راجعون.
3: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العيقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
4: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير، الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
5: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
4: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831. هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
6: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
7: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
6: هي ذاتها، يا الله.

0: الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شيء فيها.
1: شو يعني كل شيء؟
0: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
1: في عندهم دواء بالصيدلية؟
0: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
1: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
0: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
1: تفتح كل يوم؟
0: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
1: شو العنوان؟
0: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
1: والتليفون
0: 9644-8727.
1: All دواء all.
0: يا سلام.
2: هنا إذاعة الصوت الإسلامي. أما الآن أعزائي المستمعين، نبقى مع إعادة لبرنامج متفرقات في الدين والحياة للأخت رانيا البرجاوي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكوك نفسي عني أعيني. أسعد الله أوقاتكم جميعا. تحية لكم أينما كنتم. لقاؤنا يتجدد في كل صباح ضمن برنامج متفرقات في الدين والحياة على الهواء مباشرة. نحن معكم ونسعد دائما بلقائكم. مع الكلمة الطيبة والمعلومة المفيدة سوف نترافق، وندعوكم الآن للمتابعة والإنصات، ونبدأ على بركة الله مع الدعاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله، لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين. إخوتنا في الله، استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم، وأيقنوا أنه لابد لليل أن ينجلي، وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض، ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين. نسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض.

0: قرأت وأعجبني.
1: هل تظللني بحب يا نور هذه الدنيا؟
0: يريد كثير منا أن يكون أقرب إلى الله وأكثر انضباطا وأحسن خلقه، يستشعر من نفسه الصدق ويتعجب من إخفاق محاولاته مرة بعد أخرى، لكن المشكلة ليست دائما في صدق الرغبة، بل في الطريقة التي نتعامل بها مع أنفسنا أثناء رحلة التغيير. وهنا نجد إجابة سؤالنا في المنهج النبوي. إنه المنهج النبوي في التغيير.

نريد إصلاح أنفسنا بصدق، فلماذا إذن لا نتغير؟ المنهج النبوي يرشدنا إلى الجواب. عندما نبحث في هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نجد فقط معاني تحثنا على إصلاح نفوسنا بصدق، بل نجد أيضا منهجا عمليا جامعا يعلمنا كيف نسير في رحلة التغيير دون أن نتوقف في منتصف الطريق. منهج متكامل نجمعه في هذه المادة الثرية حول المنهج النبوي في التغيير.

وكتب الدكتور خالد الجابر. أكثر أنواع التغيير أثرا هو ما يحدث ببطء كل يوم. من منا لا تمر عليه فترات في حياته يصبح انشغاله فيها بالدنيا طاغيا لسبب أو لآخر، سعي في طلب الرزق واستثمار الفرص المتاحة، دراسة وتفوق علمي يحتاج إلى مزيد من الوقت، وحياة اجتماعية أو هوايات تجذب الإنسان فينغمس فيها لفترة من الزمن، والنتيجة حياة تزدهر أمام عينيك ومكاسب ونجاحات تملأ نفسك سعادة وزهوة. لكن على الجانب الآخر من هذه الصورة الزاهية تكون الدنيا قد احتلت تفكيرك طوال الوقت دون أن تشعر، وأصبحت قيمة هذه النجاحات والمكاسب عندك أهم من أي شيء آخر. عندها قد يضعف اهتمامك بالعبادة أو تفقد نمط الحياة الذي يحقق لك السكينة والطمأنينة، وقد يتعلق قلبك بما لا تملك مكانة مقتنيات أو نجاحات، حتى إذا فقدت شيئا منها لم تعد الخسارة مجرد خسارة شيء، وإنما تشعر وكأن جزءا منك قد فقد معها. كل شيء صار في عيني قشور. هنا تكتشف أنك انغمست عن غير قصد في حياة سريعة وتنافس مستمر، وارتفعت توقعاتك من الحياة أكثر فأكثر حتى أصبح سقفها أبعد من قدرتك على بلوغه. قدرتك على الصبر اختفت، وشعورك بالرضا يتقلص يوما بعد يوم. لتتعلم من هذه الرحلة حقيقة مهمة، قد تأخذ الدنيا من الإنسان أكثر مما يأخذ منها، تشغله وتقلقه وتجعله أكثر تأثرا بما يأتيه منها وما يفوته. لذلك تستعيد نفسك وحياتك وسكينة قلبك. ليس عليك أن تترك الدنيا أو تمتنع عن السعي فيها أو الاستمتاع بها، وإنما عليك أن تعرف قدرها في قلبك وتضبط نمط حياتك وسرعة سعيك فيها، حتى لا تصبح سعادتك متوقفة على ما تملك، ولا يكون فقدان شيء منها سببا في أن تفقد سكينتك معها.

يقول الله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الحمد لله على الآخرة، الحمد لله على الميزان، الحمد لله على عدله، الحمد لله على لطفه، الحمد لله على جبره لكل نفس منكسرة، الحمد لله على نصره لكل نفس مظلومة، الحمد لله أنه سميع عليم. فوالله ما لآهات الوجع المكتوم

أليس الله بكاف عبده؟ نجى الله يوسف عليه السلام من السباع بالجب، ونجاه من كيد النسوة بالسجن، ونجى الله يونس عليه السلام من الغرق ببطن الحوت، ونجى الله موسى عليه السلام من جند فرعون وهو رضيع باليم، ونجاه وهو كبير من فرعون وجنده بالبحر، ونجى الله الفتية من الفتنة بالكهف، ونجى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم من قريش بالغار. المخاوف مع الله أمان، وإذا تولى أمرك جعل المهلكات منجيات.

قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. وكتب الأستاذ صفوة البسطويصي: يا رب، أعوذ بك أن أحمل للناس قناديل نورك ثم أتخبط في ظلمات معصيتك، أو أن أدل الخلق على طريقك وأخطئه، أو أن آخذ بيد خلقك إليك ثم أضل. يا رب، الحياة بقربك ملأ بالسكينة ولو أحاط بها الصخب، والطريق إليك ملؤها الإناس ولو لم يكن فيها أحد. فامنحني بفضلك يقينا أبلغ به الغاية، وبرحمتك ثباتا على طريقك حتى النهاية.

يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النور: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الإنسان في هذه الحياة كالقلم الرصاص، تبريه العثرات فتسقط منه زوائد النفس ويصفو خط الروح ويخرج من ألمه معنى أجمل، وكلما ظن أن الأيام تنتقص منه كانت تهذبه، تأخذ من حدته لتمنحه رقة، ومن غروره لتمنحه بصيرة، ومن ثقله لتخفف روحه. فما كل ما يؤلمك يكسرك، بعض الألم مقص خفي لزائدك، وبعض العثرات يد خفية تعيد توجيه خطك نحو ما يليق بك، ويمضي القلم وتفنى الأيام حتى لا يبقى منه إلا ما كتب. كذلك الإنسان يمضي عمره وتفنى أيامه، ولا يبقى له إلا ما خطه في قلوب الناس وما تركه من خير وما قدمه لله خالصا. فطوبى لمن برته الحياة حتى صار خطه أجمل وقلبه أصفى وأثره أبقى. صباحكم إشراق في الروح وسكينة في القلب، وتوفيق ينسج لكم من كل عثرة طريقة، ومن كل يوم أثرا جميلا.

0: كان من جميل دعاء السلف. بخذ بيدي أقر الله عينك، أي صادف فؤادك ما يحبه، أو صادف فؤادك ما يحبه. أقر الله عيونكم جميعا بما تحبون مما يرضي الله عز وجل.
1: يرج القلب في الليلات.

قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قد يشتد الباطل حين يذكر بالحق، وقد يعلو صوته بالتهديد والسباب، لكن الحق والباطل لا يقاسان بالضجيج. وفي ختام كل جولة يتجلى اسم الله النصير لعباده المؤمنين: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ليس المطلوب أن ننتصر لأنفسنا، بل أن نقول الحق بحكمة، ونصبر على الأذى، ونترك الأمور لله. فكم من موقف بدا في صورته شديدة، ثم جعل الله في ثناياه الفرج، وكم من خصومة من طرف واحد انتهت باعتذار حين انكشف الحق وسقطت أوهام القوة.

كعادتنا أحبائنا في الله في برنامج متفرقات في الدين والحياة نختار لكم بعض المواضيع المتفرقة وأيضا المقالات وأيضا التقارير التي نقرأها على مسامعكم. من بينها هذه المقالة والتي تحمل عنوان بعد 3 سنوات من إبادة غزة ماذا كان يمكن للحكومات العربية أن تفعل؟ بعد 3 سنوات على اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في أعقاب عملية طوفان الأقصى في 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023، تتواصل التداعيات الإنسانية والسياسية للحرب، فيما خلف القصف والعمليات العسكرية دمارا واسعا في القطاع وأعداد كبيرة من الشهداء والجرحى. وقد أعلنت وزارة الصحة في غزة يوم أمس استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 28 آخرين خلال الساعات 24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية منذ بدء الحرب إلى 74,254 شهيدا و 175,306 مصابين. وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إن مستشفيات القطاع استقبلت الشهداء والجرحى الجدد، فيما بلغت حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار المعلن في 1 أكتوبر 2025 نحو 1,471 شهيدا و 5,189 مصابا، إضافة إلى انتشال 836 جثمانا خلال الفترة نفسها. ولم تقتصر الخسائر على الضحايا، إذ تعرضت قطاعات واسعة من البنية التحتية والمنشآت المدنية في غزة لأضرار كبيرة. وقد أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن أكثر من 82% من مباني القطاع كانت قد تعرضت لأضرار حتى حزيران يونيو 2026، استنادا إلى تحليل أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية. وفي كانون الأول ديسمبر 2025 قال وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني عاهد بسيسو إن نحو 90% من البنية التحتية المدنية في القطاع تعرضت للدمار، إلى جانب تضرر مئات آلاف الوحدات السكنية. ومع اتساع حجم الخسائر والإبادة برزت خلال سنوات الحرب مجموعة من الأدوات التي يمكن للدول العربية استخدامها لوقف الإبادة، بينها العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والطاقة والتحرك القانوني والمساعدات الإنسانية، إلى جانب الدور الإعلامي والسياسي. نبدأها بالعلاقات الدبلوماسية والتطبيع. كانت العلاقات الدبلوماسية والسياسية مع الاحتلال الإسرائيلي من أبرز أدوات الضغط التي تمتلكها الدول العربية، ولا سيما الدول التي أقامت علاقات رسمية معه خلال الحرب على قطاع غزة، إلا أن الدول العربية المطبعة وفي مقدمتها مصر والأردن والمغرب والإمارات والبحرين لم تلجأ إلى تصعيد دبلوماسي واسع ضد الاحتلال، بدءا من استدعاء السفراء أو طردهم، مرورا بخفض مستوى التمثيل السياسي أو التمثيل الدبلوماسي وتقليص العلاقات، وصولا إلى قطعها بشكل كامل كما فعلت دول غير عربية مثل بوليفيا ونيكاراغوا. كما لم تتجه هذه الدول إلى إغلاق سفاراتها في تل أبيب أو تعليق العلاقات الدبلوماسية على غرار جنوب أفريقيا، بل اتخذت بعض الخطوات في الاتجاه المعاكس، إذ أنشأت الإمارات جسرا جويا بين أبوظبي وتل أبيب في وقت علقت فيه شركات طيران دولية عدة رحلاتها إلى الأراضي المحتلة لأسباب أمنية. وخلال الحرب طرحت قوى سياسية وشعبية عربية مطالب بوقف مسار التطبيع وتعليق العلاقات مع الاحتلال، باعتبار أن هذه الخطوات يمكن أن تشكل وسيلة للضغط السياسي عليه. لكن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قال في أيار مايو 2025 إن قطع العلاقات مع إسرائيل ليس سياسة حكيمة، مؤكدا أهمية الإبقاء على قنوات الاتصال
ويعكس هذا الموقف استمرار التباين العربي بشأن مدى فعالية توظيف العلاقات الدبلوماسية والتطبيع كأداة للضغط السياسي خلال الحرب. أما بالنسبة للورقة الاقتصادية والطاقة، فتمثل الدول العربية ولاسيما الدول المنتجة للنفط والغاز جزءا مهما من سوق الطاقة العالمية، ما جعل استخدام الطاقة إحدى أكثر الأدوات التي طرحت للنقاش منذ بداية الحرب، وعادت في النقاشات السياسية والإعلامية مقارنات مع حظر النفط العربي عام 1973 إذ بان حرب 6 أكتوبر، عندما استخدمت دول عربية منتجة للنفط الإمدادات النفطية في سياق المواجهة السياسية مع الولايات المتحدة ودول غربية أخرى. لكن ظروف سوق الطاقة

العالمية تغيرت بصورة كبيرة منذ ذلك الحين، مع تنوع مصادر الإمدادات وتداخل المصالح الاقتصادية بين الدول العربية والأسواق الغربية، فضلا عن اختلاف مواقف الدول العربية نفسها بشأن استخدام الطاقة في الصراعات السياسية. وإلى جانب النفط والغاز، برزت المقاطعة التجارية والاستثمارية كأداة أخرى، مع مطالب بتقييد التعامل مع الشركات التي تقدم دعما مباشرا للحرب الإسرائيلية. وأظهرت تجربة تركيا وعدد من الدول الأوروبية غير العربية خلال الحرب أن الإجراءات الاقتصادية يمكن أن تشمل وقف التجارة أو تقييد بعض أشكال التعاون، كما اتخذت أنقرة خطوات على المسار القانوني بالتوازي مع إجراءاتها الاقتصادية. كذلك التحرك في المحافل الدولية، فعلى المستوى الدولي تحركت الدول العربية داخل الأمم المتحدة ومؤسسات دولية أخرى للمطالبة بوقف الحرب وحماية المدنيين وإدخال المساعدات إلى القطاع. وكان من بين الأدوات التي طرحت في هذا السياق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 377 والمعروف باسم الاتحاد من أجل السلام، والذي يسمح للجمعية العامة بالنظر في قضايا تهدد السلم والأمن الدوليين عندما يتعذر على مجلس الأمن اتخاذ إجراء بسبب عدم توافق أعضائه الدائمين. غير أن قرارات الجمعية العامة تختلف من الناحية القانونية عن قرارات مجلس الأمن الملزمة بحالات محددة، ما يحد من قدرتها على فرض إجراءات مباشرة على أطراف النزاع. أيضا كان المسار القضائي الدولي، وقد شكلت محكمة العدل الدولية إحدى أبرز ساحات التحرك القانوني خلال الحرب بعد أن رفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وأصدرت المحكمة منذ كانون الثاني يناير 2024 مجموعة من التدابير المؤقتة في القضية قبل أن تصدر أوامر إضافية في مراحل لاحقة. كما تقدمت دول بإعلانات للتدخل في القضية، من بينها تركيا وإسبانيا والمكسيك وتشيلي، في خطوة عكست اتساع الاهتمام الدولي بالمسار القضائي. ويمكن للدول العربية إلى جانب التحرك أمام المحاكم الدولية دعم جمع الأدلة والوثائق المتعلقة بالانتهاكات المزعومة وتوثيقها، بما يمكن أن يستخدم في المسارات القضائية الدولية والوطنية. أما بخصوص المساعدات وفتح المعابر، فقد شكل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة أحد الملفات الرئيسية التي أخفقت فيها الدول العربية منذ بداية الحرب، وبالتحديد دولة الجوار مصر. ورغم حديث دول عربية عن إرسال شحنات غذائية وطبية، واستقبال جرحى فلسطينيين والمشاركة في جهود الوساطة المتعلقة بمحاولة إدخال بعض المساعدات عن طريق المعابر الإسرائيلية أو عبر الجو، إلا أنها كانت محدودة ومرهونة بموافقة المحتل. لكن وصول المساعدات ظل مرتبطا بالوضع الميداني والترتيبات الخاصة بالمعابر، ما جعل قدرة الدول العربية على ضمان تدفق مستمر للمساعدات مرتبطة بالتنسيق مع الاحتلال. وفي هذا السياق دعت أطراف عربية ودولية الاحتلال مرارا إلى فتح المعابر أمام المساعدات وضمان وصولها إلى المدنيين، بالتزامن مع التحذيرات الأممية من تدهور الوضع الإنساني في القطاع. وأيضا كان بالإمكان استخدام الدفاع العربي المشترك، فقد طرحت الحرب أيضا تساؤلات حول مستقبل منظومة الأمن العربي وآليات الدفاع المشترك في ظل اتساع نطاق المواجهة واحتمال امتدادها إلى دول أخرى في المنطقة. وتنص اتفاقية الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية على آليات للتعاون في مواجهة الاعتداءات، إلا أن تفعيلها في مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة لم يتحول إلى تحرك عسكري عربي جماعي، حيث ظلت هذه الاتفاقية حبيسة الأدراج منذ توقيعها.

وبعد 3 سنوات من الحرب تظهر التجربة أن الدول العربية امتلكت مجموعة واسعة من أدوات الضغط والتأثير لكنها لم تستخدمها. وهذا للأسف الشديد والأمر المحزن أنه كان بالإمكان أن نستخدم أكثر من أداة كان ممكن أن تساعد في وقف هذه الإبادة وأن تدعم أهلنا في غزة، إلا أن تلك الدول وللأسف تطلق على أسمائها بأنها دول عربية، ولكن هي أغلبها دول متصهينة وتتبع لأجندات خارجية. نتابع وإياكم.

منعود لكم مجددا مستمعينا لنواصل ما تبقى من برنامج هذا النهار، برنامج متفرقات في الدين والحياة. بدي عود إن شاء الله تعالى وذكركم بمشروعنا الخيري، واللي إن شاء الله بيكون صدقة جارية بميزان حسناتكم. أكيد اللي عم بيتابعونا بيكونوا عرفوا أنه نحن هلأ بدأنا بمشروع جديد، وهو حفر بئر ارتوازي إن شاء الله تعالى في غزة، من ضمن الآبار يلي تم ردمها خلال حرب الإبادة واللي لازالت مستمرة، أو للأسف يعني. ومثل ما ذكرنا قبل قليل بالخبر اللي قرأناه، لازالت أعداد الشهداء يوم بعد يوم عم بتزيد، أكثر من 74 ألف شهيد، وكما سمعتم أنه أكثر من 100 ألف، وأعداد كتير كبيرة من المصابين والجرحى. لنهون عليهم إن شاء الله تعالى بالنسبة للمصابين والجرحى والناس اللي الله يسلمها يا رب، ولازالت باقية، يمكن باقيين على قيد الحياة، وأمل كبير برب العالمين اللي إن شاء الله تعالى سوف ينصفهم لو أنه البشر ما أنصفوهم. فإن شاء الله تعالى نحن أقل شيء أنه نمدلهم يد العون ونسهل عليهم الحياة الصعبة اللي عم بيعيشوها، من خلال إن شاء الله تعالى إمدادهم بالمياه اللي كلنا بحاجة لإلها باستخدامنا اليومي. مثل ما ذكرت كان في العديد من الآبار الارتوازية، هي أصلا موجودة بغزة وكانت الناس تستخدمها وتأخذ منها المي، لكن بسبب الحرب، حرب الإبادة والظروف اللي حصلت بغزة، تم ردم هذه الآبار. إن شاء الله تعالى نحن بدنا نرجع نفتح هذه الآبار، نحن وغيرنا أيضا من أصحاب الخير والهمم العالية يلي بتسعى للخير بإذن رب العالمين. فإذا تكلفة بئر المي، بئر الماء الارتوازي بغزة هو 22 ألف دولار. مبارح الله يبارك ببعض الأخوات اللي تواصلوا معي وطلبوا مني ابعث لهم اللينك، للأسف ما كان مبارح لساته ريدي وتأخر شوي لحتى جهز. الحمد لله هلأ اللينك صار جاهز، وأي حدا بده يتبرع لأهالي غزة ولحتى نحفر هالبير هيدا ونكمل هذا المشروع الإنساني والخيري، واللي بعود عليكم إن شاء الله تعالى بصدقة جارية بإذن الله تعالى بتكون بميزان حسناتكم. بإذن الله تواصلوا معي عبر الواتساب على الرقم 0416727983. مثل المرة الماضية كنا اللي بيتواصلوا معنا بنبعث لهم اللينك مثل ما بعتنا على البئر الخاص باليمن، والحمد لله اللي اكتمل الحمد لله المبلغ اللي كان مطلوب. هلأ بدأنا بمشروع جديد وهو بئر ارتوازي في غزة، فإذا التكلفة هي 22 ألف دولار. اللي بحب يتبرع يتواصل معي على الرقم 0416727983، وطبعا عبر الواتساب. ما تتصلوا فيني على الخاص، بالفترة الأخيرة كتير عم بيكون في محتالين، ومثل ما بتعرفوا في كتير سكامة وهالأمور هيدي، فلذلك أنا ما برد على الأرقام يلي ما بعرفها بالأغلب يعني. وللأسف في كتير ناس يعني هلأ سيري وانفتحت، في كتير ناس يعني بيكونوا حريصين وكمان عم يوقعوا بأخطاء، وأنا يعني ممكن يكون من ضمن هالناس، لهيك عم كون حريصة كتير أني مرد على الأرقام اللي ما بعرفها، فقط على الأرقام يلي بتكون على الواتس أب. وهيدا كمان تنبيه لإلنا ولإلكن، إحدى الأخوات والله قالت لي أنه تم يعني عملوا لها هاكر يعني على تليفونها وسحبوا 5000 دولار من الأكاونت اللي إلها. فأحيانا عم بيكون في صعوبة لأنه البنك يرجع هذه المبالغ، فبدنا ننتبه نحن وياكم لهالأمور هيدي، وأنتوا كمان كونوا حريصين، وإن شاء الله يا رب كمان بميزان حسناتكم. كل إنسان بده يدفع دولار بهذا المشروع، وإن شاء الله هذه الآبار بنقدر يكونوا أكثر من بير، نسعى نحن وياكم لحتى نخفف عن الألم الذي أصاب أهلنا في غزة، وهذه المعاناة اليومية اللي عم بيعانوا منها. فإن شاء الله تعالى بجهودكم وبدعمكم وبتوفيق الله سبحانه وتعالى سوف إن شاء الله تعالى نعمل على تأمين المبلغ الخاص بهذا البئر اللي هو 22 ألف دولار.
منتابع نحن وياكم برنامجنا لليوم لنتعرف على مزيد من الأخبار.

0: نتابع وإياكم وإلى هذه المجموعة المنوعة من الأخبار. بأخبارنا المنوعة، ترامب يستخدم اسم محمد لمهاجمة عبد الرحمن السيد. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على المرشح الديمقراطي عبد الرحمن السيد باستخدامه اسمه ودينه. وكتب ترامب بمنشور على منصة تروث سوشيال أن السيد محمد متطرف راديكالي ومتعاطف مع الإسلاميين ويعيدنا إلى أيام الجهاد وقيمة لا تناسب أمريكا. بدوره رد السيد في منشور على إكس قائلا: إنه يعرف أن اسمي عبد الرحمن، إنه يناديني بهذا الاسم كل يوم، لكنه لا يهاجمني وحدي بل يهاجمنا جميعا وينظر إلينا باستخفاف شديد. واتهم المرشح ترامب باستغلاله اسمه ودينه للتغطية على تداعيات سياساته الاقتصادية، وأضاف أن ترامب يعتقد أنه يستطيع استخدام اسمي وإيماني لصرف انتباهنا عن المعاناة التي تتسبب بها سياساته، سواء في محطات الوقود أو متاجر البقالة أو عيادات الأطباء. إنه يعتقد أننا لا نفهم ما يجري، لقد حان وقت التغيير. من هالخبر مننتقل لخبر آخر، وهالخبر من إسبانيا وأزمة السكن بإسبانيا. نحن عنا بأستراليا في أزمة سكن وخاصة بالأجور، أما في إسبانيا فقد توفيت الإسبانية ماريكا أباسكال البالغة من العمر 87 عاما بعد أسابيع من إخلائها قصرا من منزل عاشت فيه أكثر من 7 عقود في قضية تحولت إلى رمز لأزمة السكن في إسبانيا وأشعلت احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد، كما ألقت بظلالها على المشهد السياسي ودفعت الحكومة إلى الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة. وقد أعلنت نقابة المستأجرين في مدريد وفاة أباسكال يوم أمس الأول بعدما كانت قد أخرجت من شقتها على نقالة في 23 من أيلول سبتمبر إثر عجزها عن تحمل الزيادة الكبيرة في قيمة الإيجار. وكانت أباسكال قد نقلت إلى المستشفى عقب إخلائها، فيما عرضت الشركة المالكة للعقار لاحقا السماح لها بالعودة إلى منزلها مقابل إيجار مخفض، لكنها لم تتمكن من توقيع الاتفاق قبل تدهور وضعها ووفاتها. وقالت نقابة المستأجرين في مدريد في بيان: نعلن بأسف أن ماريكا من توفيت اليوم، ووصفت قضيتها بأنها شكلت نقطة تحول في تاريخ هذا البلد. وماريكا اللي توفت أهلها استأجروا البيت اللي كانت ساكنة فيه من عام 1956، وظلت الأسرة بهالبيت لعقود قبل ما تواصل هي السكن كمان بالمنزل بعد وفاة والديها. وكان الإيجار بخلال هالفترة خاضع لسقف قانوني يعني على حسب الوضع المادي، لكن بالوقت الحالي ارتفعت أجارات البيوت بشكل كتير كبير، وهالشي هذا يمكن بذكرنا هلأ بحالتنا بأستراليا وارتفاع الأجارات وكمان عدم وجود بيوت كافية للمستأجرين أو حتى للي بدهم يشتروا. فأزمة السكن عالمية أصبحت وليس فقط محلية. منتابع مع كمان خبر آخر. بهالخبر سوف ننتقل الآن إلى المحيط الهادي، ودول المحيط الهادي تطالب المساعدة من العالم للنجاة. خلونا نتعرف أكثر على هالقصة. طالب قادة دول المحيط الهادي المشاركون في القمة التمهيدية لمؤتمر الأطراف للمناخ الدول الغنية بتوفير المزيد من التمويل لمساعدة بلدانهم على النجاة من تبعات التغير المناخي، في موقف أطلقوه خلال نشاط هدف إلى الإضاءة على ما تعانيه المناطق الأكثر عرضة للاحترار. وتعتبر اجتماعات ما قبل مؤتمر الأطراف التي عقدت هذا الأسبوع في مدينة نادي في فيجي بمثابة مقدمة لقمة المناخ العالمية التي ترعاها الأمم المتحدة والمعروفة باسم مؤتمر الأطراف 31 وتعقد في تركيا الشهر المقبل. ويعد جنوب المحيط الهادئ من أكثر مناطق العالم عرضة لظاهرة الاحترار المناخي، الأمر الذي يظهر عبر ارتفاع منسوب مياه البحار الذي يهدد مناطق سكنية، وفي ارتفاع درجات الحرارة الذي يتسبب في ابيضاض المرجان. وقال رئيس حكومة بابوا نيوغيني جيمس مارابي للصحفيين على هامش القمة إنها مسألة أخلاقية، وأضاف أن الدول التي لها حدود ذات سيادة تواجه خطر فقدان كونها دول، مشيرا إلى أننا نعيش تحت وطأة القرارات التي اتخذت في أماكن أخرى. وتستخدم دول المحيط الهادئ هذه القمة للضغط من أجل الحصول على المزيد من الدعم للدول الأكثر تضررا جراء تغير المناخ. هذا وقال مفوض المناخ في الاتحاد الأوروبي على هامش القمة: من الواضح أننا لا نبذل ما يكفي. وقد توصل تقرير الأمم المتحدة الذي صدر في آب أغسطس إلى أن الدول النامية بحاجة إلى ما بين 310 و 365 مليار دولار للتكيف، ومع ذلك لم يتوفر لديها سوى 26 مليار من تمويل التكيف العائد للعام 2023. هذا وأنشأ قادة المنطقة مرفق الصمود في المحيط الهادئ على أمل جمع 500 مليون دولار، لكنهم حصلوا حتى الآن على التزامات بأقل من نصف هذا المبلغ. وقد أعلنت فيجي يوم أمس الأول عن 10 ملايين دولار إضافية لذلك الصندوق، وقالت وزيرة المناخ ليندا تابويا: نحن بحاجة إلى التمكن من مساعدة شعبنا على النجاة. كذلك أعلنت الحكومة الأسترالية أنها ستستثمر 3 ملايين دولار أسترالي، ما يعادل مليونين دولار أمريكي، في عدد من مشاريع البنية التحتية الإقليمية للطرق والاتصالات في بابوا نيوغيني وفيجي وأيضا توفالو. وقال وزير المناخ أيضا إن الأموال ستساعد هذه البلدان على التكيف مع تغير المناخ، مع التركيز بشكل خاص على السواحل التي تعاني من التآكل وارتفاع مستويات سطح البحر. هذا وقد أدت موجة حر بحرية في العام 2024 إلى القضاء على حوالي 99.9% من الشعاب المرجانية التي شكلت جزر توفالو النائية. وتتولى أستراليا رئاسة محادثات المناخ لهذا العام، لكنها واجهت اتهامات بالنفاق نظرا لدورها كمصدر رئيسي للفحم. في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي يغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدمات

0: من القانونية، لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندايل جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبء.
1: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8. Commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.

في أخبارنا المتفرقة، مسؤول سابق في CIA بحوزته مخزون من مئات سبائك الذهب يقر بالذنب في تهمة الاحتيال. واشنطن، وهذا الخبر منها من الولايات المتحدة، فقد أقر مسؤول سابق رفيع المستوى في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA قبض عليه في أيار مايو وبحوزته مخزون من مئات سبائك الذهب تزيد قيمتها عن 45 مليون دولار مخبأة في منزله بأنه مذنب بتهمة الاحتيال. وذكرت وزارة العدل أنه من المقرر النطق بالحكم في 28 من يناير القادم على ديفيد راش البالغ من العمر 49 عاما والذي كان يتمتع بتصريح أمني من فئة سري للغاية في وكالة الاستخبارات المركزية، وهو يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما كحد أقصى. ووفقا للادعاء، أنشأ راش أثناء عمله لدى وكالة الاستخبارات المركزية برنامجا سريا وهميا للحصول على أموال حكومية ثم استخدمها لمنفعته الشخصية. وأضاف أن راش حصل بطريقة احتيالية على 193 مليون دولار عبر مخططه، واستخدمها لشراء سبائك ذهب وساعات رولكس ومجوهرات ومركبات وعقارات فاخرة في فلوريدا. وقد صادرت سلطات إنفاذ القانون 298 سبيكة ذهبية ومبلغ مليوني دولار نقدا خلال عملية دهم لمنزل راش في ولاية فيرجينيا. وبحسب المدعين العامين، قام راش أيضا بنقل معلومات سرية للغاية تتعلق بالدفاع الوطني إلى مسؤول حكومي أجنبي عام 2025. وقال مدير CIA جون راتكليف في بيان: لقد استغل ديفيد راش منصبه وخان ثقة العامة، ويجب محاسبته على أفعاله. مضيفا: تلتزم الوكالة ضمان خضوع المؤتمنين على أسرار أمتنا لأعلى المعايير على الإطلاق. وذكر ممثلو الادعاء في وثائق المحكمة أن راش كذب أيضا بشأن خلفيته التعليمية والمهنية قبل انضمامه إلى وكالة الاستخبارات المركزية، بما في ذلك ادعاؤه زورا بأنه كان طيارا عسكريا أمريكيا. يعني أيضا في CIA ينخر أيضا الكذب والادعاء والاحتيال، عملية كبيرة من الاحتيال والكذب. وهذا بيبيلنا أنه حتى بأعلى المراكز وأيضا المواقع ممكن أنه يكون في ناس عندهم كوربت وعندهم يعني من عدم المسؤولية بأنهم يحتالوا على الآخرين، وأيضا أنه يكونوا ممكن عملاء لجهات أخرى يوصلوا للأخبار مقابل مبالغ من المال. يعني وكما يقولون، ما خفي أعظم.

على جثمانها الطاهر اليوم عند الساعة 11:30 صباحا في مسجد الإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه في لاكمبا، وسوف توارى الثرى عند الساعة 12 ظهرا في مقبرة ركود، وستتلى آية من الذكر الحكيم عن روحها الطاهر بإذن الله تعالى يوم الاثنين عقب صلاة المغرب في مصلى الرشاد في غرينيكا. إن لله وإن إليه راجعون.

وإلى مزيد من متفرقاتنا لهذا النهار، ولنتعرف على هذا الخبر والذي يقول 1.3 مليار شخص واجهوا الصيف الأكثر حرا على الإطلاق. أكيد أنا من بينات هالواحد مليار، وكل اللي راحوا هالسنة إلى لبنان بتحديدا بشهر حزيران أو آب فعلا فعلا كانوا من هؤلاء المليار يلي عانوا من الحر الشديد. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن هذا الخبر. عاش أكثر من 1.3 مليار شخص بين حزيران يونيو وآب أغسطس تداعيات أكثر فصول الصيف حرا على الإطلاق في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، من موجات الحر في أوروبا وصولا إلى الدخان السام في إندونيسيا وجفاف المحاصيل في السودان، وفق تحليل أجرته وكالة فرانس بريس استنادا إلى بيانات مرصد كوبرنيوكس الأوروبي. وتوصل التحليل المعمق لمليارات البيانات المأخوذة من نموذج ARA5 التابع لهذا المرصد المناخي إلى أن 52 دولة من مختلف القارات حطمت أرقامها القياسية لدرجات الحرارة طوال فترة الصيف المناخي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. وفي بعض الدول مثل فرنسا والمملكة المتحدة أعلنت هيئات الأرصاد الجوية عن تجاوز عتبات غير مسبوقة، مع العلم أن دول كثيرة ذات إمكانات محدودة لا تنشر بيانات مناخية تفصيلية. وتقدم وكالة فرانس بريس صورة عالمية أشمل من خلال تحليلها الذي أجرته بشكل مستقل، وتشمل هذه البيانات قياسات أجرتها أقمار اصطناعية ومحطات أرضية وبحرية وجوية، بالإضافة إلى نماذج محاكاة وتغطي العالم بأسره كل ساعة منذ العام 1970. وصلت حدة ظاهرة النينيو المناخية الطبيعية إلى مستويات أعلى بكثير مما سجلته سابقا، ويتوقع أن تبلغ ذروتها في نهاية العام. بدأت هذه الظاهرة تتسبب بارتفاع كبير في درجات الحرارة في أمريكا الوسطى وشمال أمريكا الجنوبية وحتى بأستراليا، ونحن حكينا عن هذا الموضوع سابقا بالأعوام الماضية وبشدة الحر اللي كانت أيضا الموجات الحارة اللي مرأت علينا كمان نتيجة هذه الظاهرة. فمن هندوراس إلى البيرو وهضبة غويانا شهدت 9 دول في العالم في العام 2026 أكثر فصول الصيف حرا على الإطلاق، وتجاوزت السلفادور متوسط درجات الحرارة لفترة 1991-2020 بأكثر من درجتين مئويتين ونصف درجة محرمة.

تقسم بذلك الأرقام القياسية الشهرية للحرارة من أيار مايو آب إلى آب أغسطس. في بنما دفع الجفاف السلطات إلى تقليص حركة السفن عبر القناة التي تربط المحيطين الأطلسي والهادئ، والتي يمر عبرها 5% من التجارة البحرية العالمية. وتتسبب ظاهرة النينيو أيضا بموجة جفاف استثنائية في إندونيسيا، إذ شهد نحو 100 مليون شخص بين حزيران يونيو وآب أغسطس أكثر فصول الصيف حرا على الإطلاق. وقد ساهم الجفاف في اندلاع حرائق في الغابات الاستوائية المطيرة في مناطق كثيرة منها سومطرة، وذلك في شهر آب أغسطس. وامتدت سحابة كثيفة من الدخان السام إلى ماليزيا المجاورة، ما فاقم مشكلات الجهاز التنفسي لدى السكان ودفع إلى إغلاق المدارس. بأوروبا كان في أكثر من 35 ألف حالة وفاة فقط بسبب الحر هذا العام. أيضا من بين 1.3 مليار شخص شهدوا أحر صيف بين حزيران يونيو وآب أغسطس، يعيش 450 مليون في إفريقيا، غالبيتهم في منطقة الساحل أو في أطرافها الجنوبية. وسجلت 18 دولة أرقام قياسية جديدة، من موريتانيا وسيراليون غربا إلى إريتريا وإثيوبيا شرقا. وتعد دول متضررة كثيرة مثل بوركينا فاسو ومالي أكثر عرضة لارتفاع درجات الحرارة، نظرا إلى أنها تشهد نزاعات مسلحة وفقرا مدقعا. هذا وتجاوزت درجات الحرارة في بعض الدول مثل أوغندا والسودان المعدلات المسجلة للفترة نفسها بين عامي 1991 و2020 بأكثر من درجتين مئويتين، وهو تجاوز نادر الحدوث في هذه المناطق الجغرافية. بالسودان الذي يواجه أسوأ أزمة غذائية في العالم على خلفية الحرب الدائرة فيه، بلغ منسوب نهر النيل مستوى منخفض على نحو غير معتاد، وقد تسببت ظاهرة النينيو بتأخير هطول الأمطار الضرورية للزراعة، ما أبقى الأراضي الزراعية في البلاد بورا، كما شهدت مناطق أخرى ذات كثافة سكانية أقل موجات حر غير مسبوقة خلال هذه الفترة، مثل أوزبكستان والساحل الغربي للهند، وأيضا ملبورن وكامبرا في أستراليا، وولايتي يوتا وأيضا كولورادو في الولايات المتحدة. ونحن مقبلون على صيف في القريب، فالله يا رب يسلم الجميع، وإن شاء الله ما يكون في حر شديد مثل الفترة اللي سبقت، وإن شاء الله ما يصير في جفاف ولا حرائق، والله يسلم هذا البلد وأيضا كل البلاد. نحن ما بنتمنى إلا كل الخير للجميع، وخاصة إنه استشعرنا حقيقة الحر الشديد بشهر آب في الدول العربية يعني أجمع، ولكن نحن استشعرناه لأنه كنا متواجدين في لبنان في هذه الفترة، وكان حر شديد يعني لا يوصف بكل الكلمات من كثرة الحر، وأكثر الناس كانت تتواجد بمناطق الأنهار والبحار، حتى اللي كانوا يطلعوا على الجبال كانوا يقولوا أنه أيضا في حر بهذه المناطق، حتى لو ارتفعنا يعني عن الساحل بسبب شدة الحرارة اللي كانت متواجدة. على كل إن شاء الله يا ربي صيف أستراليا يكون خالي من الحرارة الشديدة وننعم فيه، وتكون فترة جميلة للجميع يا رب، هذا ما نتمناه ونرجوه. وأحبائنا دايما منتمنى لكم السعادة والسلامة بإذن رب العالمين.

ومن متفرقاتنا لهذا اليوم إليكم هذا المقال الذي كتبه الأستاذ توفيق رباحي في جريدة القدس العربي وتحت عنوان درس فلاي دبي.

من المفيد عدم التقليل من أهمية نظريات المؤامرة التي انتشرت حول حادثة طائرة فلاي دبي الإماراتية التي كانت متوجهة إلى إسرائيل. في هذا العالم المحفوف بالجنون، من الأفضل ألا تشتري كل ما يباع لك في القضايا الكبرى التي تفلت منك وتشعرك بالعجز. لن تخسر شيئا لو تمنح نفسك هامشا ضئيلا من التفكير وتسأل وماذا لو؟ لكن الاستسلام لنظريات المؤامرة في كل ما يعيشه العالم من حوادث وكوارث يقود إلى حالة نفسية غير صحية تتعب صاحبها. لذلك من الأفضل أن تمنح نفسك هامشا آخر يتيح لك في بعض الحالات افتراض الثقة والتصديق. هذا ما سأفعله اليوم بخصوص طائرة فلاي دبي. سأفترض أن الحادثة ليست فيلما هنديا كما راج في منصات التواصل الاجتماعي، وأن الطائرة نجت بمعجزة من كارثة مؤكدة بفضل سباك تحول في لحظة إلى طيار فائق البراعة. في هذه الحالة هناك حقائق تحيط بالموضوع. أبرز هذه الحقائق أن الحادثة صفعة تذكير للكل، على رأس الكل إسرائيل. خطورة الحادثة لا تتعلق بمساعد الطيار الذي يقال إنه متورط فيها. الحادثة مهمة وخطيرة، لكن هناك أهم منها، سياقها. السياق أهم ورقة في التحليل، وتجاهله يقود بالضرورة إلى الخطأ. السياق هنا سياسي لا يمكن فصله عن أحداث الشرق الأوسط، وتحديدا السياسات الإسرائيلية الوحشية تجاه الفلسطينيين. إسرائيل تنتصر عسكريا، لكنها تخسر استراتيجيا لصالح كل من يحتجون عن حق على جرائمها. الخسارة الاستراتيجية أخطر من الانتصارات العسكرية، لأن الانتصارات العسكرية لم تجلب للإسرائيليين الأمن والسلام. بعد كل هذه الإبادة والدماء المسفوكة، هل تشعر إسرائيل بالأمن؟ لا. اليوم امتد خوف الإسرائيليين ولم يعد محصورا في إسرائيل، من قوافل السياح التي تتعرض للمطاردة في اليونان وغيرها إلى حادثة فلاي دبي. ما يخص المنطقة، قضية الطائرة الإماراتية كشفت أن التطبيع الفوقي مجرد استعراض فاشل قد يحقق كل شيء إلا السلم والأمن. انظر كيف تسلل الخطر من رأس الحربة في خطط التطبيع العربي الإمارات، والحق أن الخلل هنا ليس في الإمارات بل في الواقع الذي فرضته إسرائيل، والمتمثل في أنها لم تترك صديقا أو حليفا لها. حادثة فلاي دبي أضافت طبقة أخرى من الخطر على الإسرائيليين، أخطر من الطبقات التقليدية التي حفظوها وحفظتهم. تقول إسرائيل إنها تفرض على الإمارات منع تكليف طيارين من دول لا علاقات دبلوماسية معها بالتحليق نحو إسرائيل. ليت المشكلة بهذه البساطة. عدد الرحلات الجوية الإماراتية من الإمارات إلى إسرائيل يتجاوز 70 أسبوعيا. أسئلة عشوائية: كم طيار ومساعد طيار وعضو طاقم ضيافة يعمل في هذه الرحلات وبحاجة لفحص أمني؟ هل يكفي فحص واحد أم يحتاج الأمر لفحص كل شخص دوريا أم قبل كل رحلة؟ ماذا عن شركات الطيران الأخرى التي تطير إلى إسرائيل وهي بالعشرات ومن كل القارات؟ هل ستخضع لنفس الإجراءات؟ أما جدوى الفحص الأمني فقضية؟ أما جدوى الفحص الأمني فقضية أخرى تثير أسئلة بقدر ما تبدو سخيفة هي ضرورية. هل كل طيار يسوءه ما ترتكب إسرائيل من إبادة يملك بالضرورة في جهاز كمبيوتر يخزن فيه مواد تروج للإرهاب، أو يملك حسابات في منصات التواصل يتابع من خلالها محتوى يشجع على التطرف والإرهاب؟ هل كل شخص ساخط على جرائم إسرائيل هو بالضرورة منتسب لتنظيم القاعدة أو داعش؟ أي جهاز استخبارات سيتحمل كل هذه الأعباء وإلى متى؟ ورد في الأخبار أن التوجيه الإسرائيلي للإمارات ألا تتضمن رحلات شركاتها إلى إسرائيل طواقم من دول لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. واضح أن المقصود مواطني الدول العربية والمسلمة أكثر من غيرهم، حتى وإن لم يذكر ذلك صراحة.
إنه تسطيح ساذج أن تقر إسرائيل بأنها ترتاب من طيار عربي أو مسلم لا تقيم سلطات بلاده علاقات دبلوماسية معها، وتطمئن لآخر اختارت أو أجبرت سلطات بلاده أن تطبع علاقاتها مع إسرائيل. أقل ما يقال في افتراض أن رعاية الدول العربية غير المطبعة يشكلون خطرا على أمن إسرائيل أكثر من مواطني الدول المطبعة أنه عبثي. مصر ترتبط بعلاقات دبلوماسية وأمنية قوية مع إسرائيل، عمرها نصف قرن. هل يستطيع وفد سياح إسرائيلي أن يتجول بأمان في القاهرة أو الإسكندرية؟ الكلام نفسه ينطبق على الأردن والمغرب. دبي حالة استثنائية، أمن الإسرائيليين فيها مصطنع وفشل في أول امتحان، الرحلة 1073. القضية أكبر من براعة أمنية وتتعلق بالأفراد أكثر منها بسياسات الدول، خصوصا مع بروز ظاهرة الذئاب المنفردة. الأغلبية المطلقة من مواطني الدول العربية على طرف النقيض من سياسات حكوماتهم في موضوع التطبيع مع إسرائيل. إذا كان من درس يستخلص من حادثة الطائرة فهو أن الحل الأمني كذبة. الدولتان الأكثر تشددا في أمن المطارات والطيران إسرائيل والإمارات تسرب إليهما الخطر من حيث لم تحتسباه. ما لم تفهمه إسرائيل أنها لن تنعم بالأمن ما لم ينعم به الفلسطينيون. المعادلة بسيطة وواضحة. أفضل من اختزل هذه الحقيقة الكاتب السياسي الإسرائيلي يوناثان توفال في مقال جميل بصحيفة نيويورك تايمز الأحد الماضي، مما قال: الإسرائيليون منهكون، حالة الطوارئ والاستنفار الأمني في إسرائيل عمرت حتى أصبح لها أحفاد، ويوضح أن الحس الأمني عند الإسرائيليين لازمة حياتية في النوم واليقظة، وأن الإسرائيليين يراقبون الأخبار الأمنية والحربية مثلما يراقب الناس في أمكنة أخرى أخبار الطقس. خبراء ومحللون يتفلسفون على الشاشات ويسألون عن الجهات أو المنظمات التي جندت مساعد الطيار المتهم في حادثة الطائرة، بينما لا يحتاج المرء الذي لديه استعداد للتطرف والانتقام إلى أي جهة لتتولى تجنيده. أكبر مجند اليوم هي صور غزة مسواة بالأرض وأهلها موتى أحياء في الخيام والأنقاض، وصور المستوطنين يحرقون ممتلكات الفلسطينيين ويجرفون حقولهم، ما يرتكبه بنغفير وازمورتيج وغيرهما من متعصبين أفضل وقود لهذه الأحداث. إذا كانت عنفا سمها إرهابا، سمها مقاومة، سمها ما تشاء، فلن يغير رأيك من الواقع شيئا. وإذا كانت تحركات سياسية وإنسانية كما يحدث في المجتمعات الغربية، تستطيع أن تسميها معاداة سامية أو تآمر على إسرائيل أو تحالف مع الإرهاب، فلن يغير رأيك من الواقع شيئا. هذا ما كتبه الصحفي الجزائري الأستاذ توفيق رباحي تحت عنوان درس فلاي دبي في جريدة القدس العربي. معكم إذاعة الصوت الإسلامي وبرنامج متفرقات في الدين والحياة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل التحيات لكم منا مستمعينا، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد بعد فترة من الاستراحة. قد نقول أنها استراحة ولا من استراحة، على كل نعود والعود أحمد إن شاء الله تعالى بلقاءاتنا الأسبوعية مع سماحة مفتي أستراليا فضيلة الشيخ رياض الرفاعي. أهلا وسهلا بكم، والحمد لله على السلامة وطهورا إن شاء الله.
1: الله يبارك فيكم،
0: يعني نورت الإذاعة.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا أختي العزيزة، إخواني وأخواتي المستمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في أحسن حال.
0: آمين يا رب العالمين.
1: الحمد لله على نعم الله وفضل الله.
0: سماحتكم كعادتنا لدينا أسئلة من المستمعين إن شاء الله تعالى تباعا ترد إلينا خلال البرنامج، إما عبر الواتساب على الرقم 0416727983 أو من خلال الهاتف على الرقم 9758399. يشكو كثير من المسلمين من التعب والانقباض والشعور بالحزن والكرب. طبعا هناك أسباب عديدة، ممكن تكون عائلية، ممكن اقتصادية، ممكن بسبب حال الأمة، الحروب وغيرها، ولكن يغفل أو يتغافل الكثير عن عمل يحصنه من الكثير من المتاعب ويفتح له أبواب الراحة. فيعني ألا وهو أذكار الصباح والمساء التي هي حصن المسلم، فنرجو منكم تبيان أهمية الأذكار هذه صباحا ومساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين الذي أرسله الله تعالى هدى ورحمة للعالمين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى قريب من عباده، يعلم

0: حالهم ومآلهم، وقد قال الله تعالى: وإذا سألك عني عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والله سبحانه وتعالى قال أيضا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهناك أحاديث كثيرة حضت كما ورد في الصحاح، وهناك أحاديث كثيرة حسنها علماؤنا الأجلاء رحمهم الله عن فضل الذكر، وخاصة أذكار الصباح والمساء. الإنسان عندما يستيقظ مشغول في هذه الدنيا وبهذه الدنيا، له يعني عملية روتينية يوميا: الذهاب إلى العمل، المجيء من العمل، تأمين طلبات البيت، كل ما يلزم من حاجيات الدنيا. ولكن لابد أن يعلم أو أن نعلم جميعا أننا عبيد الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل هو الذي من علينا بكل هذه النعم. والنبي أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان بسبب سلامته وصحته وما أعطاه الله لابد من أن يتصدق. كل سلامة من الناس عليه صدقة. فنحن الحمد لله نتنعم بنعم كثيرة. الله عز وجل أعطانا من النعم ما لا تعد ولا تحصى. لذلك علينا أن نتصدق، علينا أن نتقرب إلى الله عز وجل، علينا أن نطلب من الله العون. نحن عندما نقرأ القرآن ونصلي في كل وقت صلاة نقول في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. يعني لولا الله ما عبدناه سبحانه وتعالى، لو ما أكرمنا الله بأننا على هذا الدين العظيم القويم. لذلك يعني من الأمور البديهية التي يجب أن تكون عند المسلم هي أذكار الصباح والمساء، التي هي حصن يتحصن به المؤمن، ملجأ يلجأ به إلى الله جل في علاه. لذلك المؤمن عندما يذكر هذه الأذكار من آيات، كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث، عندما سئل يعني كيف يعني يمكن لهذا المؤمن أو العبد أن يتحصن، فجاءت الأحاديث الكثيرة بآية الكرسي، وجاءت في أواخر سورة البقرة، وجاءت في قول: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. كلها كانت أحاديث تحض المؤمن على أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ليكون في حصن من كل سوء وشر. لأن هذه الأذكار بمعانيها العظيمة تطمئن القلب، تريح الإنسان. يعني الإنسان ضعيف يلجأ إلى القوي الأقوى سبحانه وتعالى، وهو الله عز وجل. يعني مثلا ليس هناك أعظم من أن يقول الإنسان: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذه إحدى الأوراد والأذكار التي وردت: أصبحنا وأصبح الملك لله، أمسينا وأمسك الملك لله، اللهم ما أمس بي من نعمة أو ما أصبح بي من نعمة أو من أحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. إقرار، اعتراف العبد بأن الذي يأتي وأن الذي معه وأن كل النعم هي من عند الله. هذه الأذكار وأمثالها كثير عندما يستفتح الإنسان فيقول: اللهم إني أسألك خير اليوم هذا، فتحه ونصره وبره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ومن شر ما بعده. يعني كلها سبحان الله ترى فيها القرب من الله عز وجل، التعلق بالله سبحانه وتعالى. فيحفظنا الله ويرعانا الله ويحمينا الله، نلجأ إلى الله عز وجل فلا يخيب رجانا جل في علاه، نحن نرجوه ولا نرجو سواه. فإذا هذه الأذكار هي بمثابة حصن حماية. يعني رب العالمين أرادنا أن نتحصن. ما مصلحة رب العالمين معنا؟ مصلحة الله سبحانه وتعالى ليس لا بإيماننا ولا بإسلامنا ولا بتقوانا. الله إنما يريد ويحب لعباده الهدى والإيمان والتقوى والصلاح والاستقامة. الله يحب ولا يرضى لهم الكفر، إنما يحب الإيمان، يحب المؤمنين، يحب أهل التقوى أهل الصلاح. وهؤلاء لا يمكن أن يتقربوا من الله عز وجل إلا بما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحصين يعني أنفسنا.
1: نعم، هو كلمة حصن يعني هي يعني حماية. نحن لما منقول إنه أذكار الصباح والمساء ما منعطيها حقها من أهميتها، ولكن لما نقول حصن يعني هي فعلا هي إنه حماية من كل النواحي.
0: يعني عندما يبدأ الإنسان بذكر الله صباحا، أكيد أن الله سيحفظه ولن ينساه ولن يتركه إلى نفسه أو يسلمه إلى أحد من خلقه، لأن هناك أشرار، هناك شر، هناك نفس، هناك يعني شيطان يتربص بنا. فنحن بهذا التحصين نلجأ إلى الله، وهو اعتراف من العبد بأنه لا معبود إلا الله، لا نلجأ إلا إلى الله. ونبدأ صباحنا بذكر الله والتوكل عليه والاستعانة به، فهذا يضمن لنا إن ثبتنا على أمر الله، لأن هذا القول يحتاج إلى عمل. هذا قول، هذه أقوال، ولكن تحتاج إلى عمل. العمل يصدق ذلك أو يكذبه. يعني الإنسان عندما يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو على كل شيء قدير، عندما يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الأذكار كلها، إذن لابد لهذا العبد إن بدأ يومه بذكر الله أن ينهيه بذكر الله، ليبقى ما بين الليل والنهار عبد لله سبحانه وتعالى، محفوظ من الله عز وجل.
1: يا الله.
0: فهذا الإنسان بدأ يومه وصباحه بذكر الله، وأنهى نهاره وبدأ الليل بذكر الله سبحانه وتعالى. إذن ماذا على هذا المؤمن؟ يعني حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 100 مرة غفر الله له ذنبه ولو كان مثل زبد البحر. وهذا كذلك أجر التسبيح، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، له بكل ما قال غرسة في الجنة.
1: يا الله.
0: له غرسة في الجنة، الملائكة تنتظر أقواله، تنتظر تسبيحاته، تنتظر هذا الذكر حتى تبني له جنته، تبني له مواقعه التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه من الجنة.
1: ويعني من جميل هذا العمل أنه لا يتطلب منك مشقة، يعني إذا كانت الأذكار أو الأدعية لا تتطلب منا مثلا كفرض الصلاة هناك يعني حركة جسدية، أو مثلا لنقول عمل، لنقول كتابة، هو فقط بالذكر باللسان. فأهون ما يكون أنه الإنسان هو يعمل وهو يقوم بأي شيء لسانه دائما
0: بذكر الله
1: يعني، وهذا أسهل ما يكون، أنه الواحد ما في عندك مشقة بدنية يعني.
0: نعم.
1: بقدر ما أنه الإنسان يكون قلبه حاضر مع هذه الأذكار ويستشعرها.
0: يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه يشكو له ثقل العبادات والطاعات والأوامر، شكى له أنه يعني يرى تكاسل، يرى بعض الضغط عليه من هذه الأوامر، فدله النبي عليه الصلاة والسلام على الدواء. يعني ما هي الأمور التي تعين المؤمن على الطاعة على العبادة؟ قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، يعني حتى يعينك الله سبحانه وتعالى حتى تقوم بكل هذه التكاليف دون تأفف، دون تكاسل، دون تهاون، لأن الشيطان يتربص بنا والنفس الأمارة بالسوء تتربص بنا ورفقاء السوء يتربصون بنا. فإذا نستعين بالله سبحانه وتعالى بذكر الله عز وجل. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، يعني طالما أنت مع الله، طالما أنك يعني في معية الله سبحانه وتعالى. فالأذكار فيها حفظ ووقاية، فيها انشراح الصدر، معية الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا عند حسن ظن عبدي بي، أنا عند ظني عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فخير، يعني ما في أحلى. وأنا معه في الحديث، وأنا معه إذا ذكرني، يعني الله سبحانه وتعالى معك، معية الله سبحانه وتعالى عندما تذكر الله، عندما تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وفيها كما قلنا تكفير الذنوب والمعاصي، الله يغفر لنا سبحانه وتعالى بهذه الأذكار، وعلم الله سبحانه وتعالى بنا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء،
1: سبحانه وتعالى.
0: ما في شيء بيخفى على الله، نحن أمام رب العالمين، صفحة مفتوحة، كتاب مفتوح، لا يخفى عليه شيء. فنحن عندما نلجأ إلى الله عز وجل ونذكر الله سبحانه وتعالى، نكون بهذا الإطار، الحماية، الرعاية، التوفيق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما هو التوكل؟ وما هو يعني معنى حسبه؟ حسبه كفيه ومعه يحفظه ويرعاه ويسدد خطاه. نحن بحاجة إلى أن نلجأ إلى رب العالمين سبحانه وتعالى،
1: خاصة في هذه الأيام. يعني الناس أكثرها تشتكي وللأسف يعني، وتعاني أيضا. وحتى سبحان الله يعني الأذكار فيها تحصين، ليس فقط يعني من كل النواحي، حتى من العين والحسد.
0: نعم.
1: ونحن اليوم بمفتوحة هذه الأمور، يعني هناك كتير مجال للعين والحسد والمس وغيره من الأمور يلي الله سبحانه وتعالى قالنا أنه فقط بهذا الذكر، يعني عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، أنت تحصن نفسك.
0: كل شيء في هذا الوجود يسير ضمن أمر الله سبحانه وتعالى، القرار الإلهي الذي يسري ويجري على كل العباد. لذلك الإنسان يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يرد القضاء إلا الدعاء. يعني الله عز وجل يلهمنا بالدعاء، يلهمنا الذكر حتى يدفع عنا ما شر ما نتمنى. يعني نحن الإنسان يعني في هذه الدنيا يتمنى أن يحيى حياة طيبة، طيب رب العالمين سبحانه وتعالى دلنا على الطريق أن نكون دائما معه. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يعني لابد أن الإنسان يمشي في الطريق، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة لهؤلاء للمؤمنين، لا يظن الإنسان أن والله الحياة الطيبة هي فقط أن يعيش في رغد من العيش، أن يعيش مثلا عنده ثراء فاحش. الله سبحانه وتعالى قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الأموال هي يعني سبب للوصول إلى الله سبحانه وتعالى، الصحة سبب، الوقت الفراغ سبب، كل شيء هو سبب للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نغتنم هذه الفرص، اغتنم خمسا قبل خمس: الحياة والصحة والشباب والقوة والمال، كل هذا يغتنمها العبد حتى يتدرج في مدارج السالكين إلى الله سبحانه وتعالى.
1: سبحانه وتعالى.
0: فالإنسان المؤمن ما عنده خيار.
1: يعني فضيلتكم، هذه الأذكار متى نبدأ بها؟ يعني قبل أذان الفجر ولا بعد أذان الفجر
0: وقبل المغرب.
1: وقبل المغرب.
0: يعني
1: نعم.
0: هذه السنة أنه الإنسان يتحصن بها، هو يعني ليس الأمر بالصعب إذا تعود عليه الإنسان.
1: يعني وسبحان الله بتصير أحيانا، يعني الحمد لله هيدي من نعم رب العالمين. أنا مثلا أول ما بصحى أول شكاغلي بقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمات.
0: نعم.
1: وإليه نشو، هي بتصير يعني أوتوماتيكلي على اللسان إنه سبحان
0: أجمل.
1: الله إنه خلص متعود عليها. أحيانا بقصر الواحد مثلا ببعض الأدعية ببعض الأمور، لكن عندما يعني يعرف أهمية هذا التحصين بشوف أنه لا، ما لازم أنا أتهاون أبدا أبدا في هذه الأذكار.
0: نعم.
1: والحمد لله رب العالمين، إذاعة الصوت الإسلامي حريصة أيضا على مستمعيها بأنه يوميا في عنا أذكار الصباح وأذكار المساء. ويعني حتى أذكار المساء كنا زمان كانوا يحطوهن بعد المغرب، ف بدأنا من فترة لا طويلة نحطهم لا قبل المغرب، لأنه هذا درايف تايم الناس بتكون عم بتسوق، فهذا حتى نسعى أكثر أنه الناس تكون معنا
0: حتى يحفظنا الله عز وجل.